0: تسمعوني وانا فاهم. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 91.1 في صغيرة وجبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

اسمعوا كل اغنيتي على ديوان اف ام. نوال الصغبي.

0: Suivez le rythme d'un bar radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Suivez le rythme Otaba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

ديوان فم صوتكم.

Yeah, man, come see me. You don't know, say, a

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

Duran FM. It started with a kiss.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

أما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة، ديوان اف ام، صباح الخير. توقعات ببلوغ موجة الحر التي تشهدها تونس حاليا ذروتها اليوم الأربعاء، حيث ينتظر أن تصل درجة الحرارة إلى 48 درجة في بعض المناطق، على أن تتواصل هذه الأجواء شديدة الحرارة بنفس الحدة غدا الخميس، وفق الخبير في طقس تونس عامر بحبة.
2: كان موجة حر، الحرارة اللي نسجلوها توا مازالت متواصلة الأيام القادمة تقريبا بنفس الوتيرة وربما حتى أكثر شوية نهار الأربعاء مثلا. خاصة نهار الأربعاء ممكن هو البيك نتاع البيك، ممكن الأربعاء باش يكون هو أسخن نهار، لأنه نهارتها باش نسجلوا حتى 48 درجة خاصة في توزر وجبلي، وخاصة زادة في القروان، وربما حتى ولاية أو اثنين أخرى، قلت ربما خاصة الحدودية وإلا اللي قريبة مثلا غرب المهدية منطقة ولاية الشامخ وهبيرة، راهي براتيكمون كيما القروان، زادة حتى كندار وسيدي الهاني اللي هما في سوسة براتيكمون كيما القروان نجمو نسجلو 48 درجة. كيف زاد زرمدين أقصى غرب المستير معناتها لقريبة لصفخة يعني سيدي الهاني، هذوما المناطق نتاع الشباك ديما يسخنوا برشا، وطبعا زاد كيما قلنا حتى جنوب تونس خاصة الجنوب الغربي، حتى زاد جابس ومدنين وتطاوين كيف الحرارة باش تكون تقريبا 45-46-47 وربما حتى 48 درجة. فالحقيقة يوم حار جدا باش يكون نهار الأربعاء، وحتى الخميس ينجم يكون كيما الأربعاء وممكن أقل درجة، يعني ممكن كيما الثلاثة.
1: والشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء والمحددة بين الساعة 1 بعد الظهر والخامسة مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى 1 صباحا. والشركة التونسية للكهرباء تدعو حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترات الذروة، باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الطلب على الكهرباء مع اعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك، بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، وفق ما ورد في بلاغ لها. ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمربين والبحارة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وظهور الرياح الشهيلي. وأشارت الوزارة في بلاغ تحذيري إلى ضرورة حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة ومراقبتها خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. كما شددت الوزارة على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات قد تتسبب في اندلاع حرائق، مطالبة البحارة بمتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. ارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لتصل إلى 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. إلى الشأن الدولي، وفاة 14 رضيعا في حريق بمستشفى في إسلام أباد نجم عن ماس كهربائي صباح اليوم. ودولة قطر تؤكد استمرار اتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف إعادة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. نلتقي تمام الثامنة. أجمل تحيات، بهير عوج، يومكم سعيد.

0: 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: يا صباح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين. تحياتي لاصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا اليوم الخميس 26 أوت 2026، الموافق ل 13 ربيع الاول 1448 هجري. ان شاء الله نهاركم زين، تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ربي معاكم كسوا في الكياسات، سيسر واحكم طريقه سلامه للجميع، وكسوا اصدقائنا اللي يسمعوا فينا على التشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام. شكرا على المتابعه، شكرا على اختيار الفريكونس متاعنا على ديوان اف ام. فريق كامل بطبيعة جاهز لتأمين 3 سوايع كي العادة من 7 للـ10. تحياتي محمد عزيز العوني في الاخراج التقني ووجدان العوني في الاخراج الرقمي. شكرا لكم. كي العادة ماكم تعرفوا ديما نبدأوا بغنية ونحكيوا لهنا على حب ما يوفيش كي تبعد الناس على بعضها، وفما ناس حتى كي تفرقهم ليام تبقى في القلب نفس البلاصة ونفس الحنين. تخيل انك تلتقي بعد غياب بإنسان كان كل يوم هو يوم من أيام حياتك، ما بينتكمش عتاب كبير وما عادش مهم شكون غلط وشكون بعد، المهم أنه في لحظة اللقاء ترجع كل الذكريات دفعة واحدة. تلتقيوا بعد غياب بالإنسان هذا كان كل يوم هو أهم حاجة في حياتكم. الضحكة، التفاصيل الصغيرة، الأيام اللي كنتوا تحسبوها كانت عادية تكتشفوا اللي كانت في الحقيقة أجمل أيام العمر. وأصعب حاجة في الحب مش أنك تفقد الإنسان، أصعب حاجة أنك تلقى من جديد وتخاف اللي الوقت يكون بدل كل شيء. الأغنية اللي باش نسمعوها توا تحكي بالضبط على الأحساس هذا، على حبيبين فرقتهم الحياة ورجعهم الشوق لبعضهم، وعلى أمنية بسيطة برشا أما يمكن هي أغلى أمنية عند أي قلب يحب، إنه الأيام الحلوة ما تكونش مجرد ذكرى، إنه اللي جمعنا بالإنسان اللي نحبوه ما يوفيش بسهولة، وإنه نلقاو فرصة جديدة باش نعيشوا معاه اللي فات ونصنعوا معاه أيام أجمل. يمكن أنت تسمع فيها تتفكر الإنسان هذا، يمكن تحن الوقت، ويمكن فقط تقول بينكم بين روحك يا ريت بعض الأيام ما توفيش. ومن أجمل ما غنى الثنائي اللبناني كارول سماحة ومروان خوري سنة 2007 نسمعكم يا رب.

0: Publicité.
1: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج. باش ما تفلت.

0: حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكس بوك 5 جي أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFR.
1: على ديوان اف ام الصيف احلى.
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 18 دقيقة بعد السبعة، تحياتي لكم، صباح الورد والفل والياسمين من جديد. إن شاء الله نهاركم زين، سيسر واحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طريقة سلامة للجميع. اليوم كما قلنا الخميس 26 أوت 2026، الحرارة مرتفعة الحقيقة. سيسر واحكم، أشربوا برشا ماء، حاولوا تتجنبوا أنكم تقفوا تحت الشمس. اليوم عنا برشا مواضيع وبرشا حكايات، عنا باش نحكيو على عنا بوزيتيف فايبز، زوز مواضيع مزيانين برشا. باش نحكيو زادة على الأزمة متاع الماء اللي ما حبتش توفى، والماء الصبة اللي قاعد يتباع دبوسة الماء 1.5 بين 2000 و2500 للناس اللي ما لقاتش كيفاش تشري المياه المعدنية، دونك اضطرت انها تشري مياه صبة تتباع في سيتيرنات وإلا في شاحنات، معناها ما نعرفوش المصادر امتاحة. دونك الناس بالحق اضطرت انها توصل للمرحلة هذية وتشري مياه مجهولة المصدر. باش نحكي وزيدة على الحصبة اللي تعود للواجهة عالميا وسط تحذيرات من تفشي واسع في 2026، شنو تأثيرها على تونس. عنا لايك ديسلايك، عنا زيدة ناس الاختصاص باش يكون بحذينا حمدي حشيت باش نحكي على موجات الحر الوقتيش باش تستمر وشنو حقيقة اللي قاعد يتقال انه فما فيضانات، سامحوني في الكلمة، طوفانية باش تصير في تونس. لما كنت تعرف وسائل التواصل الاجتماعي ديما معناها تهول نجم قولوا في بعض الأمور، هات نفهموا نحنا الصحيح من الغلط. عنا أسيوس بونيوس زيدة، عنا برشا مواضيع وبرشا حكايات بتبع متابعة في متابعة يومية للأحداث اللي قاعدة تصير في تونس وفي العالم أيضا. بتبيع عنا كويزات، عنا التقطوقة مع محمد الارتيست وقالي قلو صباح الفل وصباحك سعيد يا محمد سعيد. بونجور.
3: أشد

0: الله عليك. بونجور
1: بونجور. صباح النور نورز، صباح النور مرام، عزيز، وجدان، ناس اللي يسمعوا فينا، الكل الكتيبة بيان سور، نوجور
0: بيان سور تحية خاصة للكتيبة وبشوية يسلموا عليكم كل أصدقائنا.
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم كله أخبار باهية، أخبار مفرحة، إن شاء الله نهارنا الكل ماء، إن شاء الله نلقاو الماء، خاطر تفاقمت الأزمة الحقيقة ولات حاجة مقلقة نوعا ما، وسيرتو معناتها لك الصغيرات اللي معناتها اللي لازمهم الماء،
0: والناس المرضى زادة،
1: والناس المرضى، والنساء الكبار،
0: والنساء الكبار،
1: والرجال الكبار، خاطر برشا برشا ستاتويات راهو فيهم،
0: برشا فيديوهات
1: نتاع ماء.
0: خلينا نقعدوا شوية في البوزيتيف فايبس،
1: لا لا لا،
0: الأمور مريقلة، نهار
1: الأمور مريقلة،
0: نقعدوا متفائلين شوية آخر باش نحكيوا على الماء والأزمة نتاع الماء واللي قاعد يصير في البلاد. شوية آخر نرجع لكم محمد، حكينا شوية على الكياسات البارحة، عاد جور فيريه حكيت إنه فارغة الحمد لله، اليوم شنية أمورك؟ نرجع لك شوية آخر، هات نسلموا على مرومة تحفونا. بونجور مرومة.
2: صباح الفل، صباح الفل نوروزة، صباح النور محمد، صباح الفل وجدين وعزيز، صباح النور، صباح الفل والياسمين والطاقة الإيجابية للكتيبة واللي كيفت مستمع معينا اللي يسمعوا فينا واللي يتونسوا بينا صباحا في طريق. صباح النور للمواطنين بالخارج اللي يتبعوا فينا أول بأول، نسلموا عليهم وإن شاء الله أيامهم زينة، وإن شاء الله ربي يكون معاهم، وإن شاء الله ديما تونسنا بخير،
0: إن شاء الله ديما تونسنا بخير. وصباح الخير يا توانسة. شوية آخر يكون بحضنا الدكتور سليم العسلي، بعد غياب توحشناه برشا، دونك شوية آخر يكون بحضنا. نرجع لك محمد،
1: أيوة.
0: شني أمور الكياسات معك ده وكيجي؟
1: والله بون صباح بيان سور، خاطر اليوم رجوع الخدمه معناها والكل بون، الكياس ماهوش معبي سافا، الروتيكس بيان سور ملو اللي يبدا يعني معناتها معبي على مستوى بارد وعلى مستوى قبل كومبوس الكومبوس المنار، من بعد سافا معناتها يتسرح يبدا معناتها مريق لي سورتو كيف نشدوا ثنيه نتاع لاك. البارح الحقيقه وصلت بقضية المنوبة في الحومة، غادي كان نلقى الكياس معبي برشا، مانيش عارف شنو الحكاية، معناتها نلقى في اكتظاظ كبير برشا. يقولوا لي أصدقائي اليوم الصباح في القهوة اللي راهو ثم البارح تلمو الضو مقصوص والماء مقطوع والماء مقصوص، دونك العباد الكل خرجوا للشارع معناتها باش يلوجوا على اي سورس نتاع نتاع ماء ولا نتاع ضو، فهمت، نتاع كليماتيزاسيون، اي سورتو البارح الطقس سخون شويه وثما برشا هوميديتي، دونك هذاك علاش الحقيقه على مستوى البارح الدندان معبيه، الروتور معناتها من الشيره الاخرى وانت معناتها ماشي الكياس المطار نلقاوها معبي، وثما ظهر لي فهمت تمتي تاكسيدون، اللطف علينا الكل وردوا بالنا معناتها على رواحنا. لوتورود زاد البارح ثم دي فيديو داروا نلقاو زوز شاحنات خفاف شويه معناتها مقلوبين، دونك نسيسوا رواحنا بربي في الكياس ونحاولوا ما نجريوش، خاطر في التأني السلامه معناتها
0: في العجله
1: الندامه مش لازم نجريو في ال 140 وفي ال 150 وفي ال 200، راهو ثم برشا أرواح بشرية في الكياس من وليدات صغار ومن كذا ومن معناتها الناس يحبوا يروحوا سلامات لوالديهم ويروحوا سلامات لوليداتهم.
0: نسيسوا رواحنا توا مثلا في طريق في الروتيكس بين المنار واحد وحي بن خلدون، فما شويه امبوتياج الحقيقه، فما زاده في سيتي لحظة برك خطرين دخلت الجوجل مابس قلت نعمل وطلع معناها بالضبط على الأحوال الكياسات متاعنا، سورتو توا الناس راجعين البارحة كانت فيشتة دونك راجعين باش يخدموا. برشاكير كيف زادة فما برشا أمبوتياج ذي في الروتيكس، سعيدية كيف فما أمبوتياج ذي نحكي ونحنا معناها جهة الروتيكس منار وحايب نخلدون السعيدية، كيف في جهة اللاك زيدا نحن بحذينا شوية فما امبوتياج، فما في بن عروس زيدا طريق رادس،
1: هاي طريق رادس وشارع فرنسا، ما خطر غاديك فما الدخلة متاع ميجرين سان غوبان ذيك فيها معناتها لي ترافو اللي عندهم توا فهمتني مدة ما مش قاعدين يقدموا، ثم زاد لي ترافو متاع لوتوروت، ثم برشا بلايص فيهم
0: معناتها لي ترافو،
1: وثم كياسات ماذا بينا لو كان يتلفتوا لهم شوية شوية خاطر تلمون ثم فيهم معناتها الحفر ولي دودان وفيهم كل بلايس اللي باش يعديو منهم لي كاناليزاسيون كلكو سوا نتاع الماء ولا نتاع الفيبر اوبتيك ولا ولا نتاع الضوء. دونك نلقاو الكياسات مكسرة دو تيل سورت برشا ناس زاد عندها الحق تخاف على الكرهب نتاعها ما يجريوش في الكياس وما يحاولوش معناتها ينقزوا فوقهم هذوكم. دونك ماذا بينا لو كان الكياسات نتاعنا تولي خير خاطر كيف ما كان يحكي الكابتن كان نهار الحفره تتكلف لك مليون خويا والله معناها فهمت اي سورتو معناتها لي كونستركتور توا فهمتني نتاع الكراب ثم انواع نتاع كراب اللي لي ماتيير نتاع القطايع فهمتني بلاستيك دو تيل سورت ما تعرفش القطعه قداش تنجم تشدك مثلا امورتيسور
2: كيما نجم تلقى القطعه
1: بيان سور كيما نجم يشدك عام كيما نجم يشدك عام كيما نجم يشدك نهار وثم زاد قطايع اللي ما تلقاهمش عند البياع نتاع قطع غيار السيارات تلقاهم كان عند لي كونسيسيونير نتاع الديار معناتها اون اكسكلوزيفيتي كان عندهم هما ونلقاوهم بيان سور بسوم مرتفع برشا اللي ما يواتيش المقدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي.
2: صحيح. هيت نحن نسلموا على اصدقائنا في الكتير قبل ما نخرجوا فاصل فدوى ديلي بيبي ياسين توليب حبيب صالح هيثم الغزي بلا لو نسلموا على معز منوبي كيف كيف هيثم الغزي حبوب حبيب بن صالح ستيفان إيمان البجاوي فتحية فتحي عمارة سمحني مؤمن كيف كيف ياسين كيف كيف حلومة أحلام عمارة نسلموا عليك إن شاء الله نهارك زين. تحياتنا لكم أصدقائنا الكل في الكتيبة سمحوني إذا نسيت حد توليب ستيفان كيف كيف سلمت عليك بلا لو سلم عليك زيدة سامية سليتي صباحكم ورد وفل وياسمين كملوا التحقوا بينا أصدقائنا الكل في الكتيبة نمشي وتوا فاصل فيروز ومن بعد راجعين في ناس الديوان.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: publicité مع أورانج بوستي الغنطري بالوفروات
5: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
4: مالفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغنطري بالوفروات عندك اورانج.
6: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن عندك ثلاثة طرق زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع. إن شاء الله نهاركم زين سيسو رواحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نرحب بيه نورنا في ناس الديوان صباح الورد والفل والياسمين سي الهادي دحمان.
3: نهاركم أسعد الأيام. نعذر على التأخير شوية.
2: مرحبا بيك.
3: ننطلقوا كما تحبوا انتم وقت تحبوا انتم.
2: مرحبا بيك. شنو حوالك؟ لاباس؟ جيتنا جيت من منزل تميم ديريكت.
3: من منزل تميم مباشره.
2: طيب
4: شنو هو الطقس غادي سي الهادي؟
3: هو نفس طقس العاصمه لان المشكله مش في السخانه، مشكله في الرطوبه. درجه الرطوبه مرتفعه والبحر بكله رطوبه وفي قلب بعض. لاباس نستنى في الشتاء برا.
4: لوفي دو سولي شنو حوالو هذيك؟
3: لا لا ما تمضغطش الرؤيه.
2: باهي يا سيدي، كيما العاده ديما نعطيكم معلومه ونسالوا علاش. شنو اول هكا خبر سمعتوا اليوم؟ خبر على ازمه، حادث، اسعار، سياسه، والا اغنيه، حكايه تفرح، ولا معلومه جديده؟ الموضوع يبان بسيط، اما دراسات تقول اللي علاقتنا بالاخبار اعقد من هكا برشا. في دراسه نشرت في بريتش جورنال اوف سيكولوجي تابع الباحثون 63 شخص لمده 10 ايام وسجلوا شنو الاخبار اللي تعرضوا لها وكيفاش كان مزاجهم في أوقات مختلفة من النهار. النتيجة كل ما الناس كانت تشوف الأخبار أكثر سلبية كل ما سجلوا مشاعر سلبية أكثر ومشاعر إيجابية أقل، خاصة كيف يكون الأخبار يمسهم شخصيا. أما دراسة أحدث أجريت على 203 أشخاص والمدة 14 يوم لقات حاجة أهم برشا. الأخبار مش كان تأثر على مزاجنا أكها، هو تأثيرها كبير برشا. زيد الأخبار تنجم تأثر على المزاج اللي باش نكملوا به نهارنا. الأخبار الإيجابية ارتبطت بزيادة المشاعر الإيجابية والسلبية بالعكس، والتأثير كان موجود حتى في الحياة اليومية العادية مش كان في الأخبار الكارثية. يعني المسألة مش نسمع أخبار خايبة ولا لا، خاطر الأخبار الخايبة ساعات هي أهم حاجة لازمنا نعرفوها في نهارنا. السؤال الحقيقي كيفاش نسمع الأخبار الصعيب من غير ما نخليه هو اللي يختار لنا المود متاعنا ومتاع نهارنا. ولهنا نحب نسألكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا كسوسوا في الكتيبة وإلى لهنا في البلاتو، كي تحلوا هكا الراديو الصباح شنو تحبوا يجيكم وشنو الحاجة اللي تحبوا تسمعوها على الصباح؟ هل أنه أهم خبر قاعد يصير في البلاد وإلا هكا حاجة تخليكم تدخلوا للنهار بطاقة إيجابية وبموجات إيجابية؟ نبدأ معك سي الهادي دحمان.
3: أنا كنا نقوم الصباح عندي عبادة هي فيروز.
2: ديجا كنا نسمع في فيروز. شكرا لسيدنا المخرج.
3: من عشت شوية ما بين بيروت ودمشق فيروز مش فنك هو إنما طقوس كاملة. من نجم نقوم إلا ما نسمع فيروز، علي الرياحي، الهدي جويني، أي حاجة فيها بشاير صباح مهمة.
2: دونك ما يهمكش إنك تسمع خبر؟
3: لا ما نسمعش الأخبار ونتحاشى نسمع الأخبار أكثر من لازم. الأخبار نقراها أكثر من نسمعها.
2: بي محمد،
4: أنا الحقيقة أول حاجة نحب نسمعها كيف تحل عيني هي القرآن. نبدأ بالقرآن، نسمع القرآن ساعة باش نهدى، نقرأ شوية فهمت أدعية، شوية ذكر، ومن بعد نحط موزيكا. الحقيقة نحب نسمع موزيكا، ما نحب نسمع حتى خبر على الصباح، ونحب إكسبريس بيان سيري قال اسمه باش نفيق عليها فهمتني. ونحب نضحك ونحب نقابل كان العباد اللي يضحكوا، كان اللي كيف نقوله صباح الخير ونهارك زين وذوكم يقول لي نهارك طيب وكذا صحية أسعد الأيام، ويفرح بيا هكا ونفرح بيه ونحسوا رواحنا نعرفوا بعضنا عنا برشا ونحنا ما نعرفوش بعضنا راهو. فهمتني معناتها هكاك باش يبدا النهار فهمتني مليق الخطر يقول لك النهار على صباحه راهو ساعات يبدا نهار من اول وظاهر يا مريقل يا ماهوش مريقل
2: وديما ان شاء الله
4: ان شاء الله اياماتنا الكلها مريقله والكلها محبه هكا والكلها افراح وموزيكا باهيه فهمتوا اخبار باهي وضحك وضحك راهو احنا الشعب التونسي قويين بالضحك بالازمات بالكذا ديما نضحكوا وديما من الازمه والا من البيرتورباسيون نخلقوا دي ستاتيو ونخلقوا تصاور يضحكوا برشا معناها فهمت
3: ممكن انت تعرف الشريحه تعرف تضحك خاطر ما برشا الضحك القصر
4: والله
2: والله على
4: قال هذه تعرف
3: حتى دعوه للضحك الصباحي
4: اما
3: اللي يقوموا الصباح بكري هذوك يضحكوا اللي يجوا بعد التسعه هذوكم
4: كشبرين
2: هو الاكثريه اللي يقوموا بكري برشا هذوك هم يبداو كشبرين
3: لا اللي يقوموا بالذمه هذوك
2: انت اكسبسيون سي الهادي دحمان جوست في تفاعل مع الموضوع رجعت لك محمد حبيب بن صالح يقول أول حاجة نحب نسمعها الصباح الضوء ما هوش مقصوص ويحكي زيدا أنه يقول أنا نقوم نلعب ونضحك ويحبوا يسمعوا الدعاء وأخبار مفرحة طلع الطاقة الإيجابية ياسين هكا قال كيف كيف حبيب بن صالح يحب الضحك ويخلق الأزمات ما فهمتش الكومنتير
5: نتاعو شنو يحب يعمل السبور الصباح
2: أي الركض في الغابة قال أول الصباح يمنحني طاقة إيجابية نهار كامل كيف كيف باهي باهي باهي كي الناس هكا ديما تحب تقوم على موجات ايجابيه ويقول بربي نحاولوا نبعدوا عليهم الناس اللي يقول لك انا ما تدورش بيا على الصباح وما تكلمنيش راني ما نبدا مكشبر وعادي جدا نعطس عليك ونقول لك حاجه ما تعجبكش دونك نحاولوا نبعدوا عليهم مره
5: والله نحن صحفيين يا نورز ما عندناش رفاهيه الرفاهيه اللي عند سي الهادي ومحمد وبعض المواطنين التوانسه نحن
3: نحن
4: مش مشكل
5: نحن صحفيين معناتها مجبورين أول حاجة نقول نعملوها صباح قبل كل شيء نشدوا تليفوناتنا نشوفوا شنو فما أخبار شنو فما جديد شنو هبط شنو هبطش شنو مشغل المواطنين شنو تشكياتهم دونك أول حاجة نقوم عليها صباحية الأخبار شنو أفراحهم شنو أحزانهم وحال البلاد
2: أفرحنا سامحني من روما الأفرح توا وليت عند التوينسة يبدأ فما ماء يبدأ فما دباب زمال الشرب فما ماء فما ضوء لازم هذوما الحاجات اللي وليت تفرح التوينسة الناس كلها توا ولات تفرح وتزغرت كي يرجع الضوء وكي يلقاو دبو زمية ديجا نشوف في برشا تصاور وفيديوهات متاع ناس تتصور لك مع ستيكا ماي بالرسمي ولا انبوكسينج هكا يبدا مخبي في كردونة ولا حاجة الماء يحلوها وبسيمو هذه أهم حاجة أهم كادو قل لي محمد
4: أنا عملت ستوري مع دبو زمية البارح والله عملت ستوري مع دبو زمية قاعد مع الوالد البارح نشربوا في قهوة في لفايات من بعد ما كملنا الليميسيون فهمتني كي دخلنا القهوة ساعة والله ياسي الهادي نلقاها لفايات فارغة ما ثم حد أنا وبابا وثلاثة قطاطس قاعدين يدوروا خويا فهمتني وثلاثة قهاوي محلولين فقط فارغة الدنيا دخلنا نلقاو القهوة فارغة قلت له إكسبريس وحاشم باش نقول له دبو زماء عمل لي هك عندي
3: انا جيتي بريفونتيف عندي خمس سنين مركب في الدار في تونس وفي منزل تميم ادوسيسور دو دونك نهار اللي تقص الماء نخدم الادوسيسور وفات الحين صار يزول البروبليم
4: خويا نجي نعمل لجوء بحالك منزل تميم شويه بحر شويه حوت شويه ماء فهمتني
2: والله
4: نجيبوا العود خويا وهاني معاك
3: فن كامل
4: والله شويه هكا فهمنا كزد علي الرياحي شويه فيروز ام كلثوم عبد الوهاب موشحات ادوار وتمشي
3: وشويه صحافه ايجابيه
4: طبعا
2: ان شاء الله ان شاء الله ديما موجوده الصحافه الايجابيه والموجات الايجابيه علي الجيم يقول انا نحب نسمع صوت امي كي نصبح عليها ان شاء الله ربي يفضلها لك يا علي معزل منوب يقول اول حاجه نقوم عليها الناس الكل هي فرصه جديده للحياه فعلا الحمد لله على نفس الحمد لله انه موجودين هكا نقوم صباح لباس ما عناش مرض ما عناش هكا أزمات صحية عائلتنا تكون موجودة معنا إن شاء الله ربي يفضل لكم عائلتكم ويرحم اللي توفيه جست بربي سيلادي قبل ما نخرجوا فاصل سوسيولوجيا كيفاش نفسروا الناس توا كي تهبط لك ستوري ولا فيديو مع ستيكا سيلفي مع ستيكا متاع ماي سيلفي مع مع دبوزة متاع ما سوسيولوجيين كيفاش نفسروا هذا
3: كما قالها محمد راهي نوع من الفدلكة الشعبية اللي هو عنده مضمار والنكتة جاهزة مش بالضرورة يكون فيها صورة سلبية وإنما هي نوع من الانيماسيون هي التنشيط يقوم به كل مرة تتفقد حاجة كل مرة يتفاعل معها ناس يسبري فما صعوبات في الحياتية لكن الصعوبات الحياتية نلقاو روحنا في بعض الأحيان قصرين وعاجزين على معالجتها. دونك شنو باش نبدلوه لي شاباتوار؟ شنو المتنفس؟ شنو انا نولدوا نفد الكوبيا كي تشوف تو الجريد ولا تشوف بعض المناطق اللي عندهم الكيف والواحد النقطه النكته حاضره، اي حاجه تصير لهم في حياتهم يغيروا لها المسار نتاعها ويرجعوها للتخفيف من وطء المشكل. يلزم يخرجوها كالشحنه هذيك السلبيه تخرج في شحنه ايجابيه وتولي معناتها الهزل هذاك راهو متنفس كبير برشا. تعرفك السوباب نتاع الكوكات، الضحك هو السوباب نتاع الكوكات.
4: وي ربي لا ذكرني في السوباب يا هي سيدي،
2: يلا محمد خارجين فاصل، يلا
4: ذكرنيش في السوباب خويا، مازال في دانج وذوك ومدياجنوستيك
3: فيزيت تكنيك
4: ولا الفيزيت امريكلا الفي دانج وكذا.
2: انت اليوم صبحت تحكي برشا على الكراهب وقطايع الكراهب، فما حاجه لطف عليك ان شاء الله ما يصير لك شيء دون طول كان هذه
4: البومه سيس روحك. ماذا بينا نبدلوا الكرهبة جدا،
2: انت ديما تقول نتفائلوا ان شاء الله ربي يسهل كل بدل الكرهبة، وان شاء الله ربي يسهل الناس الاخرين هكا وياخذوا كراهب. يلا سيدي توا 7:46 دقيقه خارجين فاصل وراجعين في ناس الديوان، قدوا معنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
1: Publicité. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودويد لاني ماكس بوكس 5G أورانج، تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها وي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال، -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.

0: جيت بوقتك ملحم بركيت. توصلنا لسبعة وثين وخمسين دقيقة وجيب وقته نورنا بلاتو ناس الديوان بعد غياب طويل. بونجور دكتور محمد سليم العسلي، تحياتي ليك.
1: أهلا وسهلا نوروزة، تحياتي ليك، تحية لسادة الحضور كل. محمد فنان الارتيست نتاعنا، مرام مرام يخوي مفاجأة الموسم.
0: يعيشك دكتور، توحشني.
1: يعيشك مركاتو هيل سي الهادي، زادة فهمت الأخوين سي عزيز وجدان، مرحبا بهم سادة المستمعين الكل، سادة المشاهدين. تحية لكم برغم الظروف المناخية الصعبة وشح المياه.
0: وي رغم الظروف المناخية الصعبة
1: جبتوا الماء اللي في استوديو
0: خلصة ورغم ذولي مقصوص وجيت بحذنا يا دكتور ونورتنا، توحشناك. شنحوي لك انت لباس
1: صبا صبا الحمد لله.
0: ان شاء الله ديما
1: تنسى الكل،
0: ان شاء الله ديما
1: نحاربوا على الماء والظو.
0: وي ان شاء الله ديما بخير. هات نحن نمشيو للبوزيتيف فايبز. يلا مروه، مش عنا في بوزيتيف فايبس
2: اليوم، باش نعطيكم شويه طاقه ايجابيه.
1: كمان
2: نعطيكم
0: سيبا هذيك يا دكتور.
3: الحمد لله على السلامه، جاي من السفر.
1: اهلا مرام.
0: اهلا وسهلا. نبداو بالتدويج الدولي.
2: باش نبداو بالدكتوره اسمها هاني السويسي، طبيبه المختصه في الامراض الجلديه بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى. توجت بجائزه اطباء الجلد الشباب للانجاز الدولي لسنه 2027 عن منطقه افريقيا، وهي جائزه تمنحها الرابطه الدوليه لجمعيات الامراض الجلديه. التتويج جاء بعد ترشيح من الجمعيه الافريقيه للامراض الجلديه والتناسليه، وبعد منافسه عالميه شهدت عدد قياسي من الترشحات قبل ما يصدق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار طبيبة تونسية. إنجاز جديد يثبت مرة أخرى أن الكفاءات التونسية الشابة قادرة على التألق عالميا، وأن الطب التونسي حاضر بكفاءاته وببحثيه في أهم المحافل الدولية. والأجمل أن الجائزة باش تتسلمها الدكتورة اسمهين السويسي خلال افتتاح المؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية في المكسيك في جوان 2027. نشكر برشا الدكتورة اسمهين ونقول لها برافو وألف مبروك وشكرا وبرافو زيدا لكل الكفاءات التونسية اللي باقية تواصل ترفع اسم تونس في المحافل الدولية.
0: إذن تتويج دولي جديد لكفاءة طبية تونسية. دكتورة أسماء هاني السويسي توجت وإلا فازت بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة أفريقيا. دكتور
1: وي بون، هذا نهني وساعد الدكتور اسمهان بهذا التتويج، وهذا راهو مش غريب على القطاع العمومي للصحه العموميه تاعنا. المستشفيات تاعنا يسخر بالطاقات الشابه والطاقات العلميه. تبقى بعد الشكر هذايا، انا ديما خايف على المستشفيات تاعنا وعلى معناتها خروج معناتها الاساتذه للقطاع الخاص ولا فما اللي يخرجوا للخارج. يلزم بصراحة نستحفظوا على اللي ريفيرونس هذوما تاعنا في الطب، الكفاءات تاعنا في الطب وفي المجال الاستشفائي الجامعي. دونك بون كونتينياسيون، وان شاء الله ان شاء الله النزيف هذا نتاع خروج الكفاءات تاعنا يتوقف ان شاء الله عن قريب
0: ان شاء الله. ما عادش نسمعوا برشا هجره نتاع ادمغه، الحقيقه الارقام مرتفعه جدا. ان شاء الله هكا عام بعد عام تقعد كفاءاتنا ونلقاوها ونستفيدوا منها نحن لنا في تونس.
1: هي مربوطه لو سمحني سي هذه مربوطة بحاجتين. الحل هو سهل لما ميدانين كيفاش تطبقوا. مربوطة يلزمك تعطيهم لي كونديسيون دو ترافاي، معناتها ليبانويسمون بروفيسيونيل. خاطر عبد في القطاع العمومي ينجم يخدم نفس الخدمة في القطاع الخاص ويصور 10 مرات ولا 15 مرة شهريا تاعو. دونك او موان يلزمك تعطيه باش يخدم خدمته كوريكتومون سيونتيفيكمون، باش يعمل هذوما البحوث العلمية وباش يتوج، خاطر سي ان ليبانويسمون بروفيسيونيل اي بيرسونيل. دو الشهري هذا هو معناتها باش تستحفظ على الناس هذوما. يلزمك ومش في القطاع الطب برك، هذا في القطاع العمومي اجمالا برشا قطاعات معناتها بون منين بتجيب البيجي، منين باش تخلص، منين كذا كذا كذا، هذو مشاكل معناتها اللي نعانيو فيهم عندنا سنين. ولا
0: سي هادي دحمان،
4: هو من نجم كنت نتماهى مع اللي قاله الدكتور، باعتبار أنه المسألة هي تتويج شخصي. هذا نفرح بكل تتويج وكل تميز يمس الإطار الطبي ولا الكفاءات التونسية. وكي نحكيه على ميدان الطب العمومي، ميدان فيه برشة تحديات وبرشة عزيمة وبرشة حرب، باش يكون إنسان معناتها إطار استشفائي وجامعي طبي ومازال يخدم في القطاع العام، معناتها فريمون إيمان كبير برشة بالمرفق العمومي. ونحييه كل الناس، كل المستشفيات العمومية، تحية لكل الأساتذة الأجلاء اللي قاعدين يقدموا في خدمات، والتأطير للأطباء الشبان اللي هم قاعدين معنيين بالهجرة أكثر من غيرهم لأسباب موضوعية، سواء كان في جودة التكوين، جودة الخدمات، وإلا العنصر التأجير اللي في بالي أنا باش نتناوله بعد شوية، كي باش نحكيه شوية على منظومة الضمان الاجتماعي، لأن من المسائل الجوهرية هي مسألة التأجير والموتيفاسيون، معناتها التحفيز. إذا كان الأجر ما يكونش مجزي وما يكونش محفز، بطبيعة الناس هذه باش تهاجروا، طبيعية طبيعي جدا أنهم باش يهاجروا. لكن احنا اليوم في ظاهرة كيف ما هذه متاع تميز جامعي وتميز طبي وتميز علمي وتفوق، تحية لهم هما مرة أخرى، على أساس أن هما باش يرسموا الطريق للأجيال الجديدة، للكفاءات الجديدة، باش يكونوا الأمل اللي كنا نحكيوا عليه والتفوق اللي كنا معناتها نحكيوا عليه زاد كيف. هي رسالة للأجيال، على أساس أنه حتى في القطاع العمومي اللي ما تمش معناتها ما تمش مراجعته، ما تمش تحيينه، ما تمش على تعصيره، ما تمش رقمنته، رغم هذاك فما كفاءات ما زالت تمن بالمرفق العمومي وتنجح في المرفق العمومي. تحية لكل المستشفيات، وأنا باش نرفع تحية خاصة للأطباء والأجلاء والإطارات لمستشفى الرازي، وأنا نعرف شنو قاعد نقول.
0: تحياتنا لكفاءتنا الطبية الكل ولكفاءتنا العلمية الكل في تونس. نحن كمان ساعتنا الأولى في ناس الديوان، أخبارنا مع باهرة عوجي، فلاش سبور مع حاتم جزبار، ثم راجعين لكم في ساعتنا الثانية. أقعدوا معنا ما تبدلوش لفريكونس متاع ديوان اف ام.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
6: ببليسيتي مع أورانج، بوستي الغنطري بالوفروات،
7: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالوفروات. عندك أورانج.
8: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
9: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية، مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل كدوات وبروموات.
10: مونوبري ديما معك. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون، وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
11: يا كمر الليل أنا بوقت الويل،
10: إكليل القفصي وأنت بن سعيد،
12: ركب على حمراء خارجها مجنون.
10: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، ومدينة الثقافة الشادي القليبي.
13: تدلل تدلل
14: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف، ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
13: تدلل
15: جيان ايام دللنا.
16: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
17: ديوان اف ام صوتكم.
18: ديوان اف ام فلاش نيوز
19: مجهزة الثامنة. ديوان اف ام صباح الخير.
18: المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف أغلب ولايات الجمهورية ضمن درجة الإمطار الكبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وهبوب الريح الشيلي باستثناء ولاية القصرين التي صنفت ضمن درجة الإنذار العادية. هذا وتشهد الحرارة اليوم ارتفاعا، حيث تتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشيلي. الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار يقول إن أزمة القطع الدوري للكهرباء الناتجة عن تخفيف الأحمال تتحمل مسؤوليتها الهياكل الإدارية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وسلطة الإشراف، مشددا على أن أعوان الشركة يقتصر دورهم على تنفيذ هذه القرارات بهدف حماية المنظومة الكهربائية من الانهيار. وأوضح بن عمار في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فام أن العجز في إنتاج الكهرباء يبلغ حوالي 2000 ميجاوات خلال ساعات الذروة يوميا، معتبرا أن الحلول الظرفية بما في ذلك التعويل على الدعم الجزائري لا تكفي لسد هذا الفارق الكبير، وأن قرارات تخفيف الأحمال والقطع الدوري للكهرباء هي قرارات إدارية وسيادية تتخذها الشركة ولا تدخل ضمن صلاحية النقابة أو الأعوان المكلفين بتنفيذها. فلاحان بجهة ملولش من ولاية المهدية يتكبدان خسائر فادحة إثر نفوق أكثر من 4000 طائر دجاج من إجمالي 5000 طائر على خلفية الانقطاع المفاجئ والمتزامن للتزود بالماء والكهرباء خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها تونس، وفق ما صرح به للديوان فما.
19: قطع الماء والكهرباء زوز مقطوعين، وفي نفس النهار وفي نفس الموجة بتاع الحرارة هما تقطعوا علينا الزوز. الحرارة مع التربية بتاعنا احنا تقليدي ندخو بالماء ونعملوا كذا مقطوع علينا الماء، هو اللي تلقى من يشرب ولا باش تبخوا تبرد النار الطبيعية بتاع الطقس. هما 5000 كعبة تقريب منهم ما يتجاوزوا 800 كعبة. احنا زوز من الناس شركة فيها وما هيش اول ضربة بالنسبة لي، انا عدة لكمات كليتها فهمتني، والحاجة اللي اثرت علي انه صاحب بيع زيتونات واحد وكذا كما شريكي ما عندوش حتى سند. سارية المربين في الجمهورية تضرر، هما جماعة اللي عندهم معنا وسائل التبريد المتطورة قطع الضوء اثر عليه، معنا شركات كبار فمدي مشكلة نحن فلاح الزار. دولة إمكانياتها محدودة مش كلها، عوض لي عوض ربي سبحانه وتعالى، كل ما استعوض ما استعوض الجمهورية كاملة، كان أنا البرية ألاف مني أنا الضر وكل ضر وآخر مني، فأنا كل اللي طالبه من الآن هو على الأقل تحرير القطاع تحرير طريفة.
18: الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء، والإدارة توضح أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصريح الجبائي وليس اليوم الوحيد المسموح فيه بالإيداع. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن استيائها من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في استبعادها من لجان النقل العادية والاستثنائية للسنة الجامعية، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعا عن اتفاقات سابقة وضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجامعيين. إلى الشأن الدولي، بيانات ملاحية تظهر أن 5 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس، وهو رقم أقل بكثير من متوسط العبور خلال 10 أيام والبالغ 15 سفينة. وتراجع أسعار النفط بحوالي 2% اليوم مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة وسط تجدد الأمال في إعادة فتح مضيق هرمز بعد إعلان إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة الممر المائي الاستراتيجية. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
20: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
21: ديوان فان فلاش سبور
22: 8:06 صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، المنتخب التونسي لكرة القدم يلعب اليوم ضد المنتخب التركي في 3 مقابلات، بداية من 9:30 متاع الصباح بعد 9:30 من تو. منتخبنا يتقاسم الصدارة بعد تعادل وانتصار، وتعادل يكفي للمرور للدور القادم. نواصل مع برنامج المشاركة التونسية اليوم في الملاكمة. ملكة بن مبروك تواجه المصرية نبيلة علاء الدين في نصف نهائي وزن أقل من 75 كيلوغرام بداية من الماضي ساعة ونص. أيضا عن مشاركة عدد كبير على مستوى السباحة بالزعانف نحكيه على آمنة بن حسونة، تسنيم جبيري، سارة بن أحمد، محمد أمين العلوي، نذير المعلوي، يوسف الحاج حسين، وأيضا في القوس والسهم محمد حماد ورؤاء بن عبد القادر. وفي كوتريات أيضا منتخب السيدات يواجه اليونان بداية من 4:30 متاع العشية. الناخب الوطني معين الشعباني يعقد اليوم 11 تاع الصباح أول ندوة صحفية لي منذ توليه المقاليد الفنية لنسور قرطاج. ذكر الجامعة التونسية لكرة القدم كانت تعاقدت مع الشعباني في شهر جويلية الماضي لمدة 4 مواسم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعين الموريتاني عبد العزيز بوح لمواجهة تونس وغندا في تصفية الكان في رادس نهار الخميس 24 سبتمبر الثانية متاع الليل. ماتش الجولة الثانية مع بوتسوانا نهار الثلاث 29 سبتمبر بالملعب الوطني في العاصمة غابورون بداية من 9 بتوقيت تونس بقيادة الحكم التنزاني أحمد علي أريجيجا. ولجنة التحكيم في الكاف تعين الكونغولي بيير جانغوي لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من الشامبيونز ليج بين النادي الإفريقي وضيفه جليبال مالي نهار السبت 5 سبتمبر في استاد حمادي العقل ببداية من 7 بتوقيت تونس. صافرة إيفوارية لمباراة الإياب في باماكو بقيادة هيغ موديس ريتشارد كوكورا بنهار السبت 4 متاع العشية بتوقيت تونس. في كأس الكاف طاقم تحكيم كاميروني زفر مباراة شوتينغ ستارز والنادي الصفاقسي بقيادة يانيك فودوب نهار السبت 5 سبتمبر 4 متاع العشية بتوقيت تونس. وصفرة توغولية لمباراة ترجي الجرجيسي وديان بارسا السنغالي بقيادة أريما محمد مصطفى أكاكبو نهار الجمعة 4 سبتمبر 3:30 بتوقيت تونس في ملعب الطيب لميري. الميركاتو في تونس متواصل. حازم المستوري وصل البارح لتونس تمهيدا للتوقيع مع الترجي الرياضي التونسي. المستوري يجري اليوم الفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقد لمدة 3 مواسم بقيمة انتقال تونس 500,000 دولار. الكرة في أوروبا تصفيات الأخيرة للتشامبيونز ليج سلتيك الاسكتلندي في دور مبكر يغادر بعد الهزيمة قدام لاسكال النمساوي البارح 5-1 بعد تمديد الوقت. لعبنا دولي تونسي سيباستيان تونكتي دخل في الدقيقة 63. سينون في الليغا فالنسيا تنازم قدام ريال بيتيس 1-0 واليوم بدام 8 ريال مدريد تواجه ريال سوسيداد. اليوم أيضا تصفية دوري أبطال أوروبا بدام 8 أولمبيك ليونيل الفرنسي يواجه فينرباتشا التركي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net. لحظات ترجع لكم نورة زلمشراوي في ناس الديوان. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: Publicité. Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
2: مونوبري ديما معك.
3: تروبيكو كوكو
4: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
5: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: 21 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ساعة ثانية من ناس الديوان. تحياتنا لكم، شكرا على المتابعة، شكرا على الثقة في ناس الديوان وفي ديوان اف ام. هات نمشي ونعمل طلة نحن على أحوال الطقس في زوم ميتيو.
7: زوم ميتيو
6: اليوم 27 أوت 2026. المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر البارحة تحديث لخريطة اليقظة الجوية ووضع بموجبه 23 ولاية تحت درجة انذار كبير باللون البرتقالي، مما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطرة ومتوقعة. وفق المعهد فإن الوضع الجوي يشهد طقس حار مع ظهور شهيلي، إلى جانب تشكل خلية رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار وتستمر صلاحية نشر هذه إلى يوم الخميس. في علاقة بالوضع الجوي، طقس حار مع ظهور شيلي وخلية رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. وفي علاقة بالأضرار المحتملة، الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص اللي يعيشوا وحدهم. وبالنسبة للإجراءات المتخذة اللي لازم ياخذوها بعين اعتبار مستمعينا الكرام، شرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، الأكل بصفة عادية، ترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج لغير ضرورة.
8: مثال الشمارة، هات نحن ناخذ أكثر معطيات وتوصيات من عند الدكتور سليم العسلي، نعود نذكره بهم على مستمعينا.
9: عسخانة من
8: أي أي
9: شوف السخانة قلناه بلوزيغ فوا، معناتها باش تجابه الموج الحر هذايا اللي تعيش فيها البلاد التونسية، الماء هو الدواء. كان تقول فيه مرام هو شرب المياه والترتيب المستمر، وبقدر الإمكان حاولوا نقعدوا في بلاصة ما فيها الشمس، نسكروا الستور نتاعنا، نحافظوا على برودة المكان، نستعملوا كسوا الكليماتيزاسيون وإلا المروحة يدوية ولا كهربائية، اللي هو مع شرب المياه وترتيب معناتها البدن باش نتفاداو حالات الجفاف.
8: ان نسيسوا رواحنا، تحياتنا لاصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا. قولي مرة
10: فقط نورز، نحب نذكر زيدا انه ينتظر حسب التوقعات الجوية ان تتجاوز درجات الحرارة القصوى 40 درجة باغلب المناطق، الى ان تبلغ 49 درجة بالقيروان و 48 درجة بكل من توزر وقبلية ومدنين، وهذه يشمل كافة مناطق وولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصري.
8: دونك فمشكلة اوكي عزيزة، شكرا لك مرام، يعطيك الصحة. تحياتنا لكم، سيسر وحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما كان يحكي الدكتور، اشربوا برشا ماء وتجنبوا انكم تقفوا في بلايص فيها الشمس، خاصة الكبار في السن والا الصغيرات
9: والرضع. ونذكروا معناتها باش العباد تعرف ابوبري قداش تشرب ماء، 30 مليلتر على الكيلو. معناتها إذا كان واحد يوزن 8 كيلو في 30 دونك صافي زوزيترات فاصل 4 نقولوا زوزيترات ونص في النهار يتشربوا على جرعات مش تشربهم فرد مرة
8: نص ساعة تسمية تقريبا
9: سورتو نذكروا معناتها اللي كبار السن ولا ضد عضوهم يعرفوش يطلبوا الماء خاطر الصغار ما يعرفوش يطلبوا الماء والكبار حاسة العطش تنقص عندهم دونك نعطيهم الماء أفولونتي أبغي هني قلت قداش كل واحد الوزن تاعو مي ديما جينيرالمون اونتر زوزيترات وثلاثة ينجم يكون معناتها هذا هو الحل قدام موجة الحل اللي نعيشوا فيها في البلاد التونسية تو العباد باش يقول لك يحكيوا على الماء والماء مقطوع فهمت دونك شنو الحل
8: هذا هو اللي باش نحكيوا فيه توت سويت في التوب ريتش توب ريتش نحكيوا الحقيقة على ميه صبأ ما صبأ يدوروا بكمين وإلى سيتيرنات على الديار يبيعوا فيه لترة بين 2000 و 2500 ميه مجهولة المصدر أما الحقيقة الناس ما لقاتش إلا حل دونك لازمهم يشربوا مش هذي وجدين الصور هذي شوي آخر باش نحكيوا عليها الحماية المدنية في سوسة دونك كما قلنا الحكاية متاع الناس اللي ما لقاوش كيفاش يشربوا الماء اضطروا ياخذوا مياه مجهولة المصدر كما قلنا لترة توصل بين 2000 و 2500. الحكاية صارت في منوبة تحديدا هيت نحن نذكروا انه البارح في منوبة الكشف عن مستودع عشوائي وحجز 14000 قارورة مياه معدة للاحتكار دونك 14000 قارورة مياه معدل الاحتكار موجودة تم حجزها وفي المقابل ناس ما لقاتش المياه دونك تضطر انها تاخو مياه مجهولة المصدر من عند كمين وإلا سيتيرنات وأسعارها مرتفعة جدا. مشكورة مرامة اللي كانت سجلت البارح مع بعض المواطنين اللي تشكيوا ووصلوا صوتهم لناس الديوان نسمه.
11: يا ولادي سبحان الله رو ما عناش مياه في تونس تونس كاملة رو ما فيش مياه هاني من ولاية منوبة وقطرة لي قطرة ليه ما لا في الحانوت لا في العطار ولا الحسير حماسة يخذك في 5 ساك 10 ساك كل يوم هي سفير عائلته عنده الحق مش عطيرك لك انتي يبيعوا في 500 فرق الدبوزة بالقهوة ما ثمش ماء ما عندناش ماء
12: هذا الكل في الماء راهو فما مواطنين مرضى بالكلاوي ما ينجموش يشربوا ماء لا ماء سيترنيت متاع بيدن ولا ماء سبالة ماء صافية ما ثميش مدرت هشليلة ومليلة وحارت ليهود ما ثميش حدا دبوزة ماء مازال كان الماء باش تقطعوه اي شوفونا ترى بربي شوية هواء كملوا اقطعوه هنا
13: ترى ماء ما فماش بيناتنا نغزروا لبعضنا انا البارح صارت لي كا او باش نحكي خل تفهم تسمع العبيد وين وصلنا في 2026 مرا اونسانت حبلة وصلت قدامي تحب على دبوزة ماء طاحت قدامي داخل من الطاف الله انا عندي جغمة ماء متاعي شربتها وعملت لها شوي بارفان مراح يعني تصور انت تحلف من خزنه دار وهي تمشي من حانوت لحانوت ومن حماس لحماس على دبوزه ماء باش تشرب وصلت لهنا داخل
14: تصور معناها العبد الزوالي ياخذ في الماء من السيتيرنا نورمال معناها عاجبك الوضع حتى واحد يبدا مريف يبدا ياخذ في الدواء نورمال ما ياخذ ماء صافيه مش مهم النوع متاع الماء اما علاش 186 الف دبوزه خرجت اليوم وينهم لشكون مشات لشكون اللي خذاهم الماء هذاك الكل شكون اللي هزوا وينو ظروف العيش الكريم حتى دبوزه ماء واحد ما يلقاهاش واحد يشرب في الدويات وفي الواحد وفي الاخر بالكل تراسله في الحجر في الكلاوي على خاطر الماء اللي ناخذوا فيه الله اعلم عليه كيفاش يستعملوا فيه كيفاش يصلحوا فيه وكيفاش يخدموا فيه اصلا.
8: وفي هذا الإطار نذكر اللي هيئة السلامة الصحية حذرت من اقتناء مياه مجهولة المصدر تروج عبر شاحنات متجولة لكن كما كنتوا تسمعوا شهادات المواطنين الحقيقة ما لقاوش الحلول هذيك علاش اضطروا ياخذوا مياه مجهولة المصدر من شاحنات قاعدة تدور على الديار فماشي ما يرويوا العطش امتاحهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل الأزمة اللي قاعدة تصير. نبدأ معك دكتور سليم عصر.
9: أي هالمياه هذية مجهولة المصدر خلنا نسهلوا للناس شنو ما اللي غيس كتاحة معناته هما المعايير السلامة غير مطابقة وينجم يكونوا مضر للصحة شنو ما اللي دو فولي اللي قلقوا في المياه هذوما مجهولة المصدر أول فولي اللي هو نقص أملاح المعدنية دونك تستعمل مياه هذية أموين ولا ألونتر معناته على الأمد المتوسط ولا الطويل ينجموا يسبوا مشاكل صحية نظرا لأنهم مياه ينقص فيهم الأملاح المعدنية اللي هي الأملاح المعدنية اللي هي معناتها بدن الإنسان يستحق. هذا الفولي الأول، دونك ناقصين أملاح معدنية. الفولي الثاني اللي بيسك السهريج اللي يهزوا فيهم مهمش ينجموا يكونوا مهمش معقمين، والأقرب يكونوا مهمش معقمين، دونك فما مشكلة التلوث الجرثومي اللي هو يعطي مشاكل صحية انستونتانيمون، منهم الحمى التيفية، لفيفر تيفويد، وإلا مشاكل أخرين، حالات إسهال، تسمم غذائي كذا، نجم يكون بكتيريا معناتها مشاكل للبكتيريا وللفيروسات زوز. دونك هذوما زوز المشاكل الكبار. دونك نحن من واجبنا باش نقولوا للعباد ما تستعملوش هالمياه هذه مجهولة المصدر. تبقى في شحن مياه ما ثماش أملاح معدنية، الماء السبالة مقصوص ولا الكاليتي سافا با، شنو مطلوب من المواطن مثلا؟ شنو اللي يعمل معناتها؟ شفت معناتها نحن نتكلموا هكايا تيوريكمون، يقول لك انا خويا ما انا نلقى او مينيرال منين نشري؟ لا ماء السبالة كونسومابل. وفما عباد توا المواطنين تطرقوا المواضيع راهو مهمه جدا، فما عباد اللي عندهم امراض مزمنه اللي يستحقوا مياه معدنيه، وراهو شفت اللي قلت انا 30 مليلتر في الكيلو راهو بالنسبه للعبد اللي صحته لاباس. فما العباد اللي عندهم حكايه الكلاوي ولا الانسوفيسونس كاردياك، كميه المياه راهي يحددها الطبيب قد معناتها قداش يلزم يشرب في النهار، مش الامور والنوعيه معينه تاع مياه معدنيه خاطر حاجته بالاملاح على خاطر حاجته. دونك مشكل بصراحه مشكل كبير ويلزم حل فيه. معناتها ونحن نقول المواطنين ما تستعملش المياه هذه، هي منين يشربوا؟ ما يلقاش مني مشيش يلو مني رالو. أنا سمعت ليتر دخت قداش ليتر
8: بين 2000 و 2500
9: اي ما شاء الله، معناتها تقول معناتها غالية راهو ما هيش رخيصة. معناتها في الاخر المواطن يخو فيها مش على خاطر رخص، قبل كنا نقولوا يشريوا الماء هذي خاطر أرخص توليها ولا غالي إكمام العباد تشري فيه. دونك نداء إلى السلطات باش يحلوا مشكلة المياه هذية الموجودة في الصيف هذية، سورتو زاد فاقمت بالبينوري تاع المياه المعدنية اللي ما عادش موجودة دون لو كوميرس، عندها توجي قداش هذا تو عندنا مشكلة في المياه هذية، وحتى حد ما يعرف شنو السبب الأساسي نتاع المشكل هذا. عباد تقول مشاكل تعليب، عباد تقول مشاكل نتاع معناتها سياسية، عباد تقول خاطر السخانة والكونسوماسيون، عباد تقول كونتروبوند المياه هذوما ماشي لبلدان أخرين،
8: عباد تقول الضوء مقصوص ما فماش مقصوص
9: اكزاكتومون الضوء كيقص. المشاكل اللي صاروا جمعتين والثلاثة التالي في شهر جويليا أثر على لاشين دو برودكسيون،
8: رغم بعض الدبابز موجودة بالدات نتاعها بعد الأزمة نتاع جويليا، معناها في أوت أول أوت وشتر أوت، دونك فما كونتراديكسيون.
9: فوالا موضوع معقد. على كل حال معناتها نرجع نحن نقولوا معناتها إلي الماء ضروري للحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولهذا هذاك علاش قاعدين نشوف في المشاكل هذه، ويلزم حل سريع. معناتها يلزم حل سريع، ما نجموش نزيد ونستناه.
8: واضح دكتور، رجعت لكم هادي دحمان ومحمد، لكن بعد الفصل.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
15: تبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
16: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
15: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
17: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
18: باش تختار الكليماتيزور ثابت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك، وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها.
19: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
20: يا للا وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
19: والفنانة التونسية رنا زروق.
21: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
19: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، ابتداء من العاشر ليلا.
22: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
19: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
23: ريتك ما نعرف وين.
24: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
25: ابدأ نهارك مع الناس الديوان.
8: 36 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. تحيتنا لكم. كنا نحكي وما زلنا متواصلين نحكي على موضوع الماء، والماء اللي قاعد يتباع هو مجهول المصدر، اللي توصل لتر بين 2000 و 2500 اللي سيتيرنات وإلا كمين الكمين اللي يدوروا على الديار ويبيعوا الماء في ظل الأزمة اللي قاعدة تصير متاع فقدان قوارير المياه المعدنية. هدي دحمين.
26: كان أول حاجة هي الظروف اللي تو ولات فيها المياه اللي هي غير معروفة المصدر. هي هالظاهرة هذه ريت توجدت قبل حتى أزمة المياه هذه. معناتها احنا مثلا كي نحكي على منطقة الوتر القبلي، فما زوز مصادر متاع مياه، مصادر متاع أبار تقليدية لدرجة ولاو يتبركوا بها، يشيروا ماها قبل حتى ما الصافي، ما يندوروا بها معناتها على أساس أنه ما ذيك ما الهوارية ولا غيره. والموضوع الثاني اللي فما رخص غريبة، أنه ولاو فما ديزادوسيسور حوانت يحليوا في الماء من غير حتى مواصفات ويبيعوا فيه في البادن وفي الدبابس. بعد ظهرت حكاية السيترنات وحكاية الكمين اللي تدور من دار لدار واللي زمروا في القايل على أساسا تو ولات الطلب كبير عليها. هي احنا اللي همنا في هذه هي السلوك الاجتماعي في وضع الازمه. احنا اليوم فما ازمه مياه ظرفيه باش تتعدى هي ازمه المياه حسب المصادر الرسميه، على اساس من هنا ل 10 سنين كي نحكي عن المصادر 10 ايام من المصادر الرسميه المهنيه، نحكي مش الحكوميه، تحكي على اساس من هنا ل 10 ايام سترفع مساله ندره المياه المعدنيه في تونس. السلوك الاجتماعي هو بذاته زاد غزة هالازمه هذه، باعتبار ان فما نوع من اللهفه اكثر من لازم. كان تشوفوا في اللي سوبر مارشي الجمعه التالي والعشر ايام التالي الناس يشرب العشر ستيكات 20 سيكه، هو بذاته ولا مصدر نتاع تخزين نتاع مياه. احنا سلوكنا الاجتماعي اللي مربوط على اللهفه كل حاجه نادره تولي فيها هذيك العشق وهذيك الغرام نتاعو. اون بليس دو سا نستغلوا فرواحنا، فما استغلال نتاع مصادر نتاع احتكار داكوردو، لكن المجتمع حتى اللي عنده نفوذ صغير برشا، حتى اي تاجر صغير ولا حتى المواطن اللي كان تحكي عليه مرام قبيلة، يولي يستغل الأزمة هذيك للبيع والشراء. فما مركانتيليزم كبير برشا في داخل المجتمع، واللي هذا يزيد. ما ننسوش ظاهرة أخرى زادة، اللي هي راهو معدل الاستهلاك في جويلية اللي فات من المياه المعدنية ارتفع إلى حدود 48% تقريبا في الولايات الجمهورية الكل. كي نحكي راهو ما نحكيش على الشركة
8: ثلاثة مرات أكثر من العادة،
26: أكثر من العادة. زيد الموسم السياحي، موسم الافراح وما تستهلكوا من مياه، عدد لي بيسين اللي زادوا في الجمهوريه التونسيه. فما نوع من الكونتراديكسيون، فما نوع تناقض، فما رفاهه من شيره وفقر من شيره اخرى. والزوز مستهلكين والزوز ملهوفين على الاستهلاك. دونك نسبوا الامور على اساس انها هي ازمه. اول حاجه ارتفاع الحراره والتغيرات المناخيه هذه ازمه كونيه، ماهيش ازمه خاصه بتونس بركه، راهو على مستوى فرنسا. كان تشوفوا الوضع اللي موجود في فرنسا على مستوى توا اليوم في المناطق اللي فيها سخونة شيء من وراء العقل، والناس ماهيش مجهزة بالتجهيزات اللازمة لمقاومة السخانة. ولهنا اللي أشار له الدكتور على أساس أن الكبار السن والمسنين والرضع والصغار فما مشكلة كبيرة برشا في مدى تفهم الشرايح العمرية هذه والحاجيات الضرورية متاعهم. نعتبر أن ترشيد السلوك الاجتماعي وترشيد الاستهلاك احنا التوانسة منش نحكي على اللي ديسيدور توانسة نجم نخفوا على رواحنا من أزمة المياه وغيره، مع أنه قصان الضوء في العديد من الأوقات زادت ساهمت في أنه المياه معناتها تندر، لأنه الشيء مربوط ببعضه. فما الناس اللي تستهلك عن طريق دي بومب اللي هما معناتها المعامل اللي تخدم في البلاستيك، البلاستيك هو بذاته فيه ندرة، فما العديد من الظروف المحيطة بهالظاهرة هذه. كي نرشدوا أمورنا والمنظمات المعنية بالأمر ترشد استهلاك التونسي للظاهرة هذه وعدم اللهف عليها، تو نتجاوزوها العقبة هذه بأقل أضرار للناس الكل.
8: أنت قلت أزمة عالمية صحيح، أزمة متاع نقص مياه معدنية، نعطيكم بعض
26: نحكي على الاحتباس الحراري
8: وارتفاع درجات الحرارة، دونك لهنا نحكي وزيد على أزمة عالمية في نقص المياه المعدنية. نعطيكم بعض الأمثلة على بعض الدول. بريطانيا كيف موجات الحر والجفاف عملت ضغط كبير على موارد المياه في أوت 2026، توا أجزاء واسعة من إنجلترا دخلت في حالة جفاف وبعض الخزانات الرئيسية هبطت لمستويات استثنائية الانخفاض وفرضت قيود على استعمال المياه المعدنية. فرنسا كيف بعد سلسلة موجات حر أعلنت السلطات عن جفاف استثنائي و99 من أصل 101 إقليم كانوا خاضعين لقيود على استعمال المياه، وصل الأمر إلى اعتماد حوالي 100,000 شخص على شاحنة سهريجية للحصول على الماء في بعض المناطق. اليونان كيف 7 جزر في بحر إيجا أعلنت حالة طوارئ بسبب الجفاف. بعض المناطق ولات مواردها المائية محدودة جدا، واضطرت السلطات إلى تركيب محطات تحلية مؤقتة خاصة مع ارتفاع الاستهلاك خلال موسم السياحي. جنوب إفريقيا الجفاف ومشاكل البنية التحتية أدوا كذلك إلى أزمات في إمدادات المياه في بعض المدن ومنها جوهانسبورغ.
26: باش نكمل الفكرة، احنا راهو نعيشوا في وضع عنده أكثر من 40 سنة اللي معنا سياسة مائية سواء كان في الري ولا في الاستهلاك. احنا محلولة الدنيا، لو مثلا كي ناخد الدول اللي عندها تخطيط استراتيجي، اكبر خزان متاع مياه في العالم هي كندا، رغم هذاك عندهم 10 سنين دخلوا في جدول استعمال المياه واستهلاك المياه باعتبار انه تخطيط استراتيجي مستقبلي اكتواري. احنا لا، الشيء اللي ثبت المطر في 2025 و2024 بما فيه الكفاية، حكينا على ارتفاع منسوب المياه في الاودية وفي البحيرات، لا اما ما رشدناش استهلاكنا العائلي واستهلاكنا الفلاحي. احنا كنشوفوا ما تاكلوا الفلاحة من لانه هذاك ما راهو قاعدين نعملوا فيه، هذاك الماء قابل للتحلية وقابل للاستهلاك. اللي تستعمل فيه معناتها اللي نستعمله فيه في الفريز وفي البطاطا وفي الطماطم ما يغني الجمهورية التونسية في تربية الأبقار. فما دول استغنيت كومبليتمون على تربية الأبقار باعتبار أن معدل الاستهلاك نتاعها المياه. المهم من الفكرة الأساسية أن مع الناس سياسة ترشيدية للاستهلاك المائي سواء كان الزراعي أو الاستهلاك الشخصي.
8: نحكي وزاد البارح الحقيقة صور تم تداولها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا الصور هذه كانت عادينا وجدين شوية آخر من عند زميلنا سرحان الشيخاوي في سوسة تحديدا، وهي تعتبر من أهم المناطق السياحية. الحماية المدنية تقوم بتوزيع المياه على المواطنين، الحقيقة أثارت الجدل والتفاعلات صور هذه. فما اللي قال تحياتنا طبعا لأعوان الحماية المدنية على اللي قاعدين يقوموا به ويحاولوا يعاونوا أهالينا في سوسة. وكيف زاد من المضحكات المبكيات ومن المؤسف أنه نشوفوا مشاهد كما هكا، أنه في سوسة نحن ديما نحكيه كي يبدأ فما أزمة متاع مياه، نقولوا أنه فما مناطق داخلية، مناطق نائية بعض الشيء أو منسية بعض الشيء، هما اللي عندهم أزمة متاع مياه، لكن الحكاية وصلت حتى لمناطق سياحية. دونك أزمة المياه هي أزمة كما قال هادي دحمين عالمية وحتى موجودة في ولايات الجمهورية الكل مش حتى في المناطق النائية. نكمل معك محمد في 30 ثانية.
0: في 30 ثانية شوف متفهمين اللي ثم سور كونسوماسيون متاع ماء اللي هي فاقت 30%. أنا نحب نحكي على أنه ثم 31 وحدة متاع تعليب في تونس متاع مياه اللي ينجو حوالي 520,000 دبوزة ماء في الساعة. ده جديد أنه ثم على الأقل 30 ماركة متاع ماء موجودة في السوق. في 30 ماركة هذوكم ثم 5 ولا 6 ماركات فقط هما اللي مصنفين كمياه معدنية. معناتها نحكيوا على لي مارك الاخرين اسكو معناتها الماء اللي موجود فيهم معدني والا لا. اون بلوس قاعدين مثلا يعطيوا فيهم الطابع نتاع لو دو سورس اي سورتو لل معناتها لوحدات الانتاج الجديده هكا عندك طابع نتاع فهمت اود سورس حتى لين نشوفوا كيفاش معناتها وكل. دونك بالحق ارقام مفجعه جدا معلي صاير ذي الكل. انا ريت مواطنين البارح في منوبه حكاوا لي انه هبطوا الماء بالامن معناتها فهمت هو اللي جاء باش ينظم الدنيا في قصر السعيد زاد كيف معناتها المشكل هنا انه كيف تقص الماء مع السور كونسوماسيون اللي صارت. انا حكيتها وعاودت نقولها انه خرجوا انواع جدد نتاع ماء معناتها ما نعرفوش عليهم منين مياه معدنيه ولا لا. خاطر انت يعني قلت لك تشوف على البلاك مياه يعني معناتها معدنيه وكل. وبربي نداء للمواطنين ما تاخذوش الماء من عند البياعة اللي قاعدين يدوروا بالكراهب في الحوم على خاطر ما نعرفوش السورس نتاعهم شنو. وكيما كان يحكي دكتورنا راهو معناتها ما نعرفوش اللي الصهاريج اللي محطوط فيها الماء معقمه ولا لا معناتها ولا
9: لا. والتعقيم نتاعهم راهو مش سهل. التعقيم لازم يستجيب الى معايير علميه شنو هو الكونتيتي شنو هو البرودوي شيميك. انت تعرف مثلا الحاجات تاع ما سوناد اكثر حاجه هي التون تاع الكلور. معناتها اسكو معناتها واحد في في في كاميونه وعنده شويه صهريج يعرف باش يستعمل الكلور بطريقه علميه. معناتها شوف ما نستعملهمش وكهو اتبقى شنو هو الحلول بالنسبه للمواطن كيوتش.
8: صحيح
9: هذا هو هذه الاشكاليه وهذا السؤال الصعيب والسؤال اللي نجم نجاوب عليه لا انت لا انا لا انت محمد لا سيل هادي. هذا يجاوب عليه الدوله التونسيه. يلزم تلقى حل مشكله المياه المعدنية وماء السنات في تونس.
8: فقط فما نقطة يسألوا عليها برشا والحقيقة يفادلكوا عليها البارح برشا في وسائل التواصل الاجتماعي. ماء الكليماتيزور يتشرب إلا ليه شوية آخر نعرفوا التفاصيل مع عند الدكتور سليم العاتلي. لكن قبل هات نخرجوا فاصل وهنا رجعين.
25: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
1: Publicité.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعبان ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 48 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ناس الديوان. تحيتنا لكم، إن شاء الله نهاركم زين. كنا نحكي ومازلنا نحكي ومتواصلين في موضوع الساعة، الموضوع المقلق اللي يحكيوا عليه الناس الكل ولقوا فيه مشاكل منا نحن حتى في البلاتو، زيد المياه المعدنية ونقص المياه المعدنية والأزمة اللي قاعدة تصير في هذا الكل. سمعنا آراء الدكتور بخصوص المياه المجهولة المصدر اللي قاعدة تدور في الحوام متاعنا، وقاعدين الناس يشريوا فيها من 2000 ل 2500 لتر فقط، والمخاطر الصحية متاعها. فصرنا زيد الجانب السوسيولوجي مع سيل هادي دحمان، حكينا زيد على صور اللي تم تداولها برشا بخصوص الحماية المدنية اللي توزع في المياه في سوسة المنطقة السياحية. لكن توا ناس تسأل وبرشا تفادليك قاعد يدور على وسائل التواصل الاجتماعي، زيادة ماكم تعرفوا كما كان يقول سيلادي دحمين في ساعتنا الأولى أنه من الأزمة نخلقوا نكتة. هي نكتة صحيح، لكن ناس تتسأل زيادة فرد وقت، هل أنه مال كليماتيزور يتشرب ولا دكتور؟
2: لا ما يتشربش من الكليماتيزور الأسباب اللي قلناهم، معناتها ناقصين ساعة أملاح معدنية، ثاني حاجة النجم يكونوا ملوثين بالغبرة باللصخ اكسيتيرا. نجمو نستعملو مياه الكليماتيزور مثلا باش نغسلو الدار، باش نمسحو نغسلو الكهرباء، نسقيو لبعض النباتات، اما باش نشربوه نحنا بطبيعة الحال لا ماء الكليماتيزور لا ماء البحر مالح.
1: جوستومون ماء البحر برشا يسألو فينا في الكتيبة، بون هي معلومة
2: تحليت مياه. يلزم يلزم العباد تفهم راهو شنو الفرق ما بين اون او مينيرال ولا اون او دو سورس، معناتها مياه معدنية طبيعية ولا لو دو تابل اللي نشريوه. شفتوا لو دو تابل هذاك موجود في الكوميرس، هذاك سي اون او اوسموزي تتعمل بتحلية وتصفية المياه، اما بمعايير علمية يحطوا فيها الاملاح المعدنية اللي باش يكون بينيفيك لصحة الانسان. داكوردو. باغ كونتر اللي لادوسيسور اللي يبدا موجود في الدار واللي خاطر هي شنو هي؟ سي اون اوسموز اي اوسموز انفيرس، معناتها دي غراديون دو كونسونتراسيون يتحطوا في دو كومبارتيمون، وان فونكسيون دو لا كونسونتراسيون تصير الميغراسيون تاع الملح من الشيره هذه للشيره هذه. انفان يلزم تكنيكمون تكون معناتها في حاجه صناعيه بطرق علميه. لادوسيسور نتاع الديار صحيح ينظف الماء من الكالكاري، يشد الكلور، اما زادة يشد الاملاح المعدنية. ذاك علاش ما ننصحوش به باش تستعملوا هو بركة كل يوم باش تشربوا ان مويان يا لون تيرم باش يعمل مشاكل صحية تو سامبلومون. بالنسبة للمياه دو تابل اللي معلبين واللي هذوك ما راهم فيهمش مشاكل، فيهم الاملاح المعدنية بالشروط اللي الصحية اللازمة والطرق الصحية اللازمة. دونك هذا هو. دونك لا نشربوا ماء كليماتيزور، لا نشربوا هالمياه مجهولة المصدر اللي ما نعرفوش، اللي قلنا نعاودوا لي دو بوين ايسونسييل باش العباد تفهم مشاكل نقص في الاملاح المعدنيه والتلوث الجرثومي، هذوما اهم زوز مشاكل فيهم. دونك ماذا بينا ديما نرجعوا ناخذوا يكون ماسونيد موجود مش مقصوص ويكون لونه عادي وريحته عاديه ومطعمه عادي. داكور. اي بي زاد لو دوزيام بوين لو مينيرال اللي نحن نعرفوا يظل التوانسه من اكثر الشعوب اللي تستهلك مياه معدنيه في العالم. انا المسومبل شفت حاجه دون سو سونس، نستهلكوا ياسر المياه المعدنيه. ماذا بينا يرجع دون لو كوميرس ونحلوا هالمشكله هذه الجديده اللي تخلقت لنا في الصيف ومع السخن.
1: جوستومون تونس من بين اكثر البلدان استهلاكا بمعدل 241 لتر للفرد الواحد سنويا للمياه المعدنيه. وبربي نحب نقول نقطه زاده، الناس بربي اللي يحاولوا يستغلوا الازمات كيما هكا مواطنين بينات بعضنا، راو اتقيوا الله معناها في بعضكم، وين الانسانيه؟ راو بالحق راو نشوفوا في مشاهد يسر تؤلم يسر توجع، معناها نتاع ناس ما لقاتش الماء، الناس بدات تاكل في بعضها كريمون معناها وعرك ومعروك ودز ولز باش يوصلوا يشربوا كشربة الماء راهو عيب.
2: ونورز ما نجموش خاطر سمعت سي الهادي راهو الكلام اللي قاله سي الهادي مهم جدا. السلوك الحضاري ويلزمك اللهفه. اما في اللي كريز هذوما راهو شفنا حتى سي الهادي اهم الكوفيد ما تفكرش يا اخي الدول الاوروبيه وكيفاش فكوا البطوات وفكوا من العشد شنو وصار الحكايه. شوف دون اون كريز ما عادش تلوم على سلوك على سلوك المواطن. ها نقول لك انا مثلا خاطر الماء توا بالغمزه يتعطى الماء يلزمك تكون كليون عند العطار الفلاني وعند حماس الفلاني كي اللي يحشم باش يقول لك ما عنديش ماء اوكي يعمل لك غمزه معناتها اصبر باش العباد ما تفيقش ويعطيك في ساشي كحله الماء معناتها كانك باه كي تولي انت باش تلقى باش تاخذ الماء هذايا تقول وانت عندك عائلة وعندك صغار ولا عندك مسن ولا عندك شكون عنده مرض مزمنه انت باش دبر زوز ولا ثلاثه بابز بويتانوس تقول اي خنزيد ناخذ دبوزه ولا زوز موصلناش للستيكات كي كل واحد ياخذ دبوزه ولا زوز زايدين واللي هي رياكسيون ناتوريل في الاخر لو نحكيو على السورفي نحكيو معناتها توا وصلنا نحكيو معناتها واحد باش ينجم يعيش كوريكتومون عنده عبد مريض في عائلته عنده كذا عنده دونك السلوك الحضاري نعملوا عليه يمكن في حاجات اخرين في دي سيتواسيون اخرين مي دون لي سيتواسيون دو كريز راه الناس كل تولي تلهف ملهوفه والناس كل تولي يقول لك يا خويا انا عندي شكون مريض انا عندي مراه حامل في الدار انا عندي طفل صغير انا عندي رجل كبير عندي كذا انا بيدي مثلا عندي امراض مزمنه كذا درشمو دونك ماذا بينا ديما نرجعوا نلقاو حل وشكون اللي بشاق حل هما السلطات
3: مع الدعوه للترشيد
2: هاك ستيك قعدت رشد فينا تقولنا الكليماتيزور اي في السخانه 50 واللي عنده كليماتيزور ما يخدموش يقول انا باش معناتها هذوما جو بونس اللي مش هوني الحل.
1: مريم تكتب لنا في الكتيبه تقول نداء عاجل بربي وصلنا صوتنا الضوء مقصوص من نصف الليل توا في نهج البيروني سكره صغارنا اتعذبوا نحن اتعذبنا برشا ناس زاده تتشكى من الضوء اللي مقصوص أيه. الناس المرضى زيادة بالحق الناس تسمع كان الناس كلها تتشكى الناس كلها مع الناس جيبولنا رجعولنا جيبولنا الماء رانا ما لقيناش رانا كذي بالحق ربي
3: حتى في الضوء الأزمة هذه استغلوها برشا ناس باش يعمل جروب إلكتروجين ويكريه للصلاة والغير حاجة من وراء العقل سالتة فراح اللي باش يفسد فيها عرس فما ناس خذاوا لجروب إلكتروجين ومن بعد يولي يكري فيه معناتها المساحات العمومية على أساس أن الأزمة تخلق سلوكيات اجتماعية جديدة يلزم شكون الرهان متاعها وشكون المعدل متاعها أساسا هو الدولة كما كان يحكي تو الدكتور هي ما هي المسؤولة الأولانية بالكل لكن معها هيك للدولة زادة احنا بك شوية فدلك قلنا راوك الأزمات هذيك احنا كما قبيلة قلت شرب ماء البحر هذه شرب ماء البحر كان دعوة يقول لك فاشرب من بق البحر دونك تولينا نخمو فيها كحل ولا كبديل لندرة المياه انا نتصورها ازمة تتعدى وتقعد حديث
1: ان شاء الله ربي يفرج علينا سيسو رواحكم تتعدى يعني الازمة ذي باقل الاضرار. ساعتنا ثانية مكملين فيها عنا كويزات عنا موضوع زاد هام جدا الحصبة اللي قاعدة تتفشى عالميا وشنو تأثيرها على تونس باش يكون بحذينا زاد حمدي حشيد الخبير البيئي في والخبير البيئي والخبير في الشأن المناخي أيضا باش نحكيه على درجات الحرارة الوقتش باش تتواصل مرتفعة وشنو حكاية الخريف اللي باش يكون فيه فيضانات في تونس كيف عنا أستيوس بونيوس هذا كل في ساعتنا الأخيرة في ناس ديوان فما كويزات بيان سور تسعة ودرجين نرجع إن شاء الله في كويزات لغنيات كملنا ساعتنا الثانية أقعدوا معنا في ناس ديوان
0: ناس ديوان ترجع

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست يلغان تريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست يلغان تريب لفروات عندك أورانج

وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجازوة تاسعة ديوان اف ام صباح الخير. وزارة السياحة تعلن تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق حاتم بن يوسف يقول لبرنامج منك نسمع إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس مباشرة على السوق التونسية باعتبار ارتباط أسعار المعدن الأصفر محليا بالتطورات الدولية. وتوقع رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق أن تتواصل الضغوط التصاعدية على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، معتبرا أن المعدن الأصفر قد يسجل ارتفاعا إضافيا يتراوح حسب تقديره بين 15 و20% إلى موفى السنة.
2: عندك شكون تو اللي يشريو في الذهب برشا؟ الصين والهند والدول الخليجية اللي هما في أول عام هذا في هبط الذهب موقفين المشتريات نتاعهم اللي هي في الحرب الخليجية. احنا اليوم الخليج يستهلكوا برشا ذهب، وعندك الصين تحب ترجع قيمة الذهب، الهند علاش؟ عندها مخزون نتاعها، عندها شيء شريته كما نقولوا 380 ألف جرام 18، اليوم ولا لها 280 ميال تالي، معناتها عندها 5 تريليونات ذهب ولا أولها قيمة 4 تريليونات، يلزموا يرجع المكان. تصوري هنا داخل العام مش يزيد 15-20% أكيد.
1: اليوم الأربعاء تنطلق عملية التسجيل بخدمة الإطعام الجامعي لفائدة الطلبة المسجلين والمرسمين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس، على أن يكون 31 من أكتوبر القادم آخر أجل إتمام الإجراءات وفق ما أعلنته إدارة المطعم الجامعي على الشرق بصفاقس التابع لديوان الخدمات الجامعية للجنوب. إلى الشأن الدولي، إدارة الرئيس الأمريكي تدرس فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا ردا على إعلانها رسوما مضادة على منتوجات أمريكية في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة التجارية بين البلدين. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 أشخاص في استهداف سفينة بالبحر الكاريبي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

0: الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:09 9:09 تحيتنا لكم.
2: جرينيتش
1: وي. بما انه ماك تعرفوا فما ازمه نتاع مياه هكا هو واحد خلى بعضه وازمه نتاع كهرباء والضوء قص وكذا
2: حسيت سيس... كهرباء
1: والضوء سيسوا ارواحكم. دونك 9:10 رجعنا لكم في ناس الديوان تحيتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي اس او اس كل يوم باش نعاود نحكي لكم على الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس. وكل يوم باش نعاود نذكركم انه الجمعيه تخدم في خدمه كبيره برشا وخليكم انتوما معاها حاضرين وداعمين خاطرها قاعده تخدم في مشروع مجتمعي كبير برشا وتحرص انها توفر بيئه عائليه تليق بالطفل وتخليه يعيش مرتاح في قرى الاطفال SOS. حتى مساهمه صغيره تنجم تكون بدايه حياه جديده لطفل فاقد للسند. اليوم باش نحكيو كيفاش تنجم تكون جزء من هالتغيير. الحكايه اسهل ملي تتصور. تختار تكفل الطفل عن طريق PAP. تدخل على الموقع www.sosve.tn تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك ووقت ما تحب. بخطوة بسيطة تنجم تكون السبب في تغيير مصير طفل. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn وإلا كلموهم على 58-371-002 58-371-002 وهذه ناس الديوان.
0: ابدأ نهارك مع ناس الديوان.
1: يلا سيدي جي وقت الكويزات. أصدقائنا في الكتيبة يسألوا على الكويزات كي العادة باش تشاركوا معانا. وبما أنه اليوم الدكتور سليم العسلي موجود المنافسة باش تكون شديدة جدا.
2: يلا الجوالات الكبار اللي يستنى فيهم بعد
1: والله يستنوا فيك الناس الكل. دوك دونك نمشي وتسويت لي كويز أغنيت
0: كويز.
1: يلا محمد
3: شكرا. نعود نرحبوا بالناس اللي تفرجوا فينا الكل ويسمعوا فينا الكل والكتيبة ونبدأوا بالدكتور سليم العسلي.
2: عبد الكريم صحابه
3: ايه
2: عودتني عدود
3: الله
1: يا معلم يا دار
3: معلم معلم.

0: برافو لسامية سليتي وفاتن نفزي اللي طلعوا الأغنية كالعادة ديما متفاعلين معانا في الكتيبة.
1: يلا خويا تحية لها
0: تحية لسامية.
1: يلا سيل هادي
2: وعافية بشترك الدورة.
1: بلشت تبصني في عناية.

0: برافو علي الجامي سامي سليتي كي العادة زيدة برافو فاتن النفزي تحياتنا ليك مهند كيف كيف أم عبيد الله كيف كيف برافو عليكم يلا محمد
1: مرامة
0: كان ما تطلعش هذي
2: عميقة
1: نوعا ما
2: تونسي
0: لول غلطتك
3: تونسي
1: يس
2: نبيع كراولي
1: لا
2: لا
1: وما تغزرش للتليفون مرة
3: بما انه الدكتور ما تطلعهاش مستحيل نطلعها مستحيل
1: ساعة ما البيانو العربي ظهر
2: هذاك علاش قلت نبيع كراولي لا فكرت كلمات مع سمير شيشتي وجو ذاك
1: لا لا,
3: أي.
1: لا, لا.
3: زياد غرس
1: زياد غرس كح

0: مرة نتعرف
1: عرفها
2: هو
1: شيء ما عرفتش
0: لا لا
1: ماهيش إليسا
2: حتى في الكتيبة ما عرفوهاش
0: نعطيك أنديس
1: أعطيني
0: مية
2: مية بيه فنان ولا فنانة
0: فنان
3: فنان ولا واحد ولا مية
1: ولا واحد ولا مية
0: لا يا مية هلا مرة يسرحان

0: يلا برافو الهيثم الغزي طلع الأغنية. يلا شكون انت
1: دكتورنا؟
2: أيوة
0: دوكي.
2: يلا أخوي البعيد مشت صغيرة.
0: لا قريب منك بعيد.
2: قريب منك بعيد. لا عجب
1: مش نجات.
2: نعرف
1: أو
0: سيم يا سيتي برافو.
1: أو أو
0: أو
3: أو أو
0: برافو سيد أحمد.
2: برافو
3: هكا معبيش نوشمش
2: ملس في الهادي
1: في الأول حبيبي
4: تقتل حبيبي. أوعدك وانت بعيد.
2: شكون يغني فيه؟

0: مهند وسامي سليتي كيف كيف مهند برافو فاتن كيف كيف أدوادي لي بيبي أحمد بيدو زيدا يلا محمد شو مريم ولا
1: سلهاتي سلهاتي
2: صباح الفل صباح الخير
1: نهارك زين نهارك زين
2: سيد علي
1: سيد علي
0: نهارك زين يلا ان شاء الله نهاركم زين مستمعينا الكرام مكملين بيان سور في كويزات الغنيات لكن بعد الفاصل
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية publicité. ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بصوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل ابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
5: ديوان فم صوت كوم
3: ابدأ نهارك مع الناس ديوان
0: 17 دقيقة بعد 9 متواصلين معكم في ناس الديوان ومكملين بيان سور في كويزات الغنيات يلا محمد شكون توا
1: ترام شو المرام يلا
0: يلا مروما
1: سهلة
0: سهلة بيا الدكتور
1: اي
0: نمشي عندك 10 ثواني
6: عبد الحليم
1: اي
0: اي واللي بعد
1: حاجة مروحة حاجة مروحة حاجة مروحة
6: زي الهواء
1: لا
0: لا
1: زي الهواء عاد ما عملناها فيها الهواء اي
2: الهواء
1: الهواء
2: هميك الهواء
1: هواي
0: يلا

0: برافو عليك، توحشنا لهك شويه وصلت طربيه
1: راهو
0: عندنا مدايده سنه وتقطقه بعد شويه. برافو لاصدقائنا بيان سور في الكتيبه مهند وعلي الجيمي نكسوس وسيميا فاتن كيف كيف دودي لي بيبي، برافو عليكم الكل. شكون توا
1: انت؟
0: يلا
1: نورس.

0: يا أسليتي طلعت والنبي لو جاني شيرين. يلا محمد شكون توا
1: دكتور؟
2: أيوة
0: أوكي
2: أبو وديع.
1: أبو وديع
2: كلمتين
0: لا
2: قول وفك عليا
0: جديد

0: يلا محمد مرام توا
1: مرام
0: سهلة على الاخر
2: ايدي سهل
1: ايدي سهل ايدي سهل
0: اي
2: اجمل احساس
1: لا ما انسي هذيك عاد ايش هو مرام
2: حكا تاو الدكتور
1: عاي
2: عيني عيني علي
1: لا
0: توتي مغرمة باب إليسا عين برافو العلي الجيمي فاتن النفذي نكسوس كيف كيف وسامي أسليتي كيفاش ما تعرفيش هذي
1: مش نورمال
0: أنت مغرومة بإليسا
2: دقيقة شفتي لي أفكاري تهم اللي تواجهي فيها لي
3: عايشة
2: أوكي
0: بونجور طيب بتأمل كبيرة

0: يلا محمد.
1: هو خل عي وانا تفكرت كالمخرج يقول لك عمل له عو
2: عمل له عو. اي اي اي نور زيال
0: يلا.
2: نعطي كنديس حلالم
1: صابر
2: لا عليك. ما شاء الله عليك.

0: هلا محمد شكرا على الكويزات. خلينا ناخذ النوت من عند الدكتور بما انه جاي اليوم. شنو رايك في اغنيه الكويزات
1: خويا؟ الحلال اغنيه صعيبه على الاخر لبقيه خويا 10 على 10. فما نحب نحكي على اغنيه عبد الحليم حافظ خاطر الكلمات تاعها مثله معناتها الشاعر نتاعه مش مستانس يكتب في الجو هذاك اللي هو عبد الرحمن الابنودي. مش ما يكتب بلدي شوية
2: صعيدي
1: صعيدي وكجو هذاك. كتب غنيتين يقول عبد الحليم هكاية في الرومانسية الهوى هواية ومشيت على الأشواك الهوى هواية فيلم أبي فوق الشجرة ويظهر لي تلحين زاد يظهر لي صلح لي محمد يظهر لي بليغ حمدي يظهر لي
2: نورمالمو بليغ حمدي
1: يا بليغ حمدي الموجي واحد منهم على كل حال.
0: يلا سيدي يعطيكم الصحة. برافو للكتيبة برافو عليكم الكل.
2: بليغ حمدي
0: نحن نكملوا في مواضيعنا وموضوعهم جدا نحكيه مرام على الحصبة اللي تعود للوجهة عالميا وسط تحذيرات من تفشي واسع في 2016. شنو
3: بالفعل نورز خبراء في الصحة حذروا من تنامي خطر عودة الحصبة إلى الانتشار على نطاق واسع خلال العام 2026 في ظل تراجع معدلات التلقيح في عدد من مناطق العالم اللي هدد بظهور تفشيات جديدة وارتفاع الإصابات والمضاعفات المرتبطة بالمرض. وأشارت التقديرات حسب ما نقلته وسائل الإعلام إلى احتمال تسجيل نحو 11 مليون إصابة بالحصبة حول العالم خلال العام الجاري في وقت تشهد فيه 10 دول تفشي لمرض الحصبة تمتد من إفريقيا وآسيا إلى أوروبا والأمريكيتين وسط تركز القسم الأكبر من الحالات في البلدين منخفضة ومتوسطة الدخل. وحسب ذات المصدر لا يقتصر خطر عودة المرض على الدول اللي تعاني ضعف أنظمتها الصحية إذ سجلت دول ذات أنظمة صحية متقدمة بدورها عودة للفيروس ما يعكس اتساع الفجوة اللي أحدثتها تراجع التغطية باللقاحات في بعض المجتمعات. وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه تسجل إفريقيا وآسيا غالبية الإصابات خلال العام غير أنه تفشيات الحصبة طارت كذلك دول في أوروبا والأمريكيتين في مؤشر على قدرة الفيروس شديدة العدوى على الانتشار متى تراجعت مستويات المناعة المجتمعية. وتعد الحصبة من أكثر الأمراض المعدية قابلية للانتشار فيما لا توجد علاج محدد للمرض الأمر اللي يجعل الوقاية بالتطعيم الوسيلة الأساسية الحد من انتقاله وحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
0: إذن دكتور سليم العسلي نحكي على الخبراء اللي حذروا من تنامي خطر عودة الحصبة إلى الانتشار على نطاق واسع خلال العام هذا.
1: أي خطر ظهور بؤر وبائية جديدة قالت ومرام هي مرام فسرت قالت كل شيء ما باش نحاولوا نبسطوا المعلومات هذه. 11 مليون حالة فيهم ما بين 90 و100 ألف حالة وفاة. الحالات الوفاة هذوما نلقاهم شفتوا عند الصغيرات اللي أقل من 5 سنين. الحصبة ولا لاغوجول هي من أكثر الأمراض المعدية رغم وجود معناتها لقاح فعال. لو ما تقول لك باش يكون اللقاح فعال يلزم في البوبولاسيون تكون نسبة التلقيح تفوت 95%. وش معناتها نسبة التلقيح تفوت 95%؟ معناتها العباد ياخذوا الجرعتين تاع الفاكسان. نحن في تونس يمكن ماناش كونسيرني بالمشكل هذايا خاطر لو فاكسان هذايا اللقاح هذايا معناتها اجباري في تونس موجود في الكالندري فاكسينال يتعمل في عام وعام ونص جرعتين. دونك الجرعتين يتاخذوا في تونس إجبارين. المشكل وين يصير كي يبدأ التلقيح سواء ما يتعملش قالت هي بالنسبة للدول ما عندها محدود الدخل سواء ما ثماش تلقيح إجباري وإلا تتعمل جرعة بركة ما يتعملوش جرعتين وقتها نشوفوا البؤر الوبائية اللي قاعدة تنتشر. وتوا في بالي 2026 أكبر بؤرة موجودة ولا أهم بؤرة موجودة في بنغلاديش
0: إفريقيا وإسيا
1: دونك يظلي بنغلاديش هي توا البلاد اللي فيه مشاكل حتى الولايات المتحدة فما مشاكل زادة موجود فيها. على كل حال دونك الحصبة باش العباد تعرف لو صحيح هو تفح جلدي اما ذو يتعدى بجهاز تنفسي فهمت معناتها العدوى تصير بجهاز تنفسي سواء بالسعال سواء معناتها بالرذاذ التنفسي سواء بالليزيغوسور اللي بداو كونتاميني. الفيروس هذا عنده معناتها خاصيه اللي نجم يعيش حتى ساعتين في الهواء ولا على الاسطح ولا السيرفاس ينخت معناتها مثلا كوب نتاع باب مسخه باللعاب نتاع عبد مري ذيك سيتيرا هذا ينجم يقعد ساعتين وتنجم تصير العدوى من غادي. بون قل لنا
0: الاعراض دوك هنا نحكي وديريك تطلع معناها هذاك البلايص في البدن ولا شنو فما اعراض
1: مش ديريكت يبدا هو ساعه اول الاشكاليه هي فتره الحضانه اللي تدوم ما بين 10 و 12 يوم باش يبداو يظهروا الاعراض. وين الاشكاليه اللي هو المريض يبدأ فترة الحضانة يعدي من 4 أيام قبل ما تبدأ الأعراض حتى 4 أيام من بعد معناتها قبل 4 أيام الأعراض وهو يبدأ يعدي حتى 4 أيام من بعد فترة الحضانة قلنا 10-12 يوم دونك هو ملي يتعدى من بعد 6-7 أيام ينجم يبدأ يعدي ويكمل يعدي باش تبدأ هو المرض يبدأ كي القريب تبدا سخانه تبدا فشله تبدا التهاب في العينين معناتها تنجم تكون كي الكونجونكتيفيت ومن بعد يتعدى للطفح الجلدي ابارتي من 14 يوم فهمت دونك
0: ونحن سامحني دوك في البريود هذيك قبل ما يطلع الطفح الجلدي كيفاش نعرفوا كيفاش نحاولوا نتوقعوا معناها باش ما تكونش النتائج معناها اخطر هل انه فما طريقه معناها نجم نحميو روحنا بها
1: هو التشخيص لازم يكون معناتها سريري بالاخص ولا بالتحاليل معناتها سريري في اول حاجه واذا كان فما شك خاطر هو يعطي كيما ان سندروم بسودو غريبال معناتها كيما لي فيروس كل فهمت خشم يجري سخانه تعب كونجونكتيفيت جراجم التهاب في الحنجره اكسترا بون اذا كان فما معناتها في التشخيص السريري فما سكون ابل لي تاش دو كوبليك هذوما نكت بيض في اللفاس انتر نتاع الجو معناتها مقابلين الزروسي يبداو فما دي تاش بيض في خد الصغير من داخل هذا كله تشخيص سريري اذا كان فما شك فما تحاليل كسوا بالدم ولا عن طريق البي سي ار نجموا نطلعوا بها على كل حال العباد علاش تعرف اللي علاش نحكيوا عليه المشكل هذا على خاطر الحصبه تنجم تعطي دي كومبليكاسيون معناتها حالات صعيبة اللي هما اسونسيالمون التهاب رئوي حاد اون بنوموني ولا التهاب في الدماغ معناتها اون مينانجونسيفاليت هذا علاش نحن في تونس والحمد لله لو كالندري فاكسينال اجباري الفاكسان هذا تعمل كيما قلت ما بين عام وعام ونص الدوستين تاع الفاكسان دونك ويعطي معناتها حالة اون بروتيكسيون دورابل معناتها براتيكمون لعدة سنوات يولي الانسان ما عادش محمي وما عادش كونسرني بالمرض هذا دو ان دو المرض بيدو راهو كي يمرض بيه عبد موش فاكسيني المرض بيدو اذا كان يتعدى لباس وما ثماش مشاكل وكذا وما ثماش تعكرات المرض هو محصن معناتها هو بيدو يعطي اون فورم ميمونيزونت معناتها اون فورم مرض بيه ما عادش تعاود تمرض بيه الحاجه اللي نحب نقول عليه اللي هو علاش معدي جدا سولون لي زيتود المريض بالحصبه ينجم يخلط يعدي حتى ال 20 عبد 18 20 عبد ينجم يعطيهم وهو في فترة الحضانة معناتها ما عنده حتى شيء كما قلنا ينجم يعدي 4 أيام قبل ولا 5 أيام 4-5 أيام قبل ما تظهر الأعراض اللي يبدأوا بسندروم بسودو غريبال كيما القريب سخانة خشم يجري عينين أحمر قداج مدق اكسترا فشلة ومن بعد يبدأ طفح جلدي وقتها العباد تبدأ يقول لك إذا عنده الحصب ويلبسوه في العادة تاني يلبسوه باللحم
0: الأحمر دونك لهنا نطمنوا توينسا الحكاية ما تخوفش عنا في تونس الحمد لله نحن
1: الحمد لله خاطر الكالندري فاكسينال كومبلي براتيكمون في تونس بون مازالوا فما حاجات يتناقشوا علميا اسكو نزيدوهم ولا ما نزيدوهمش في الكالندري فاكسينال حاجة بركة العباد يزم تعرف اللي فما لقاح فعال دونك يزم نعملوه اثنين راه ما فماش دويات خاصة نداويو الأعراض نعطيه معناتها دوية تطيح سخانة يلزم نشربوا المريض سوائل مهم جدا فهمت يلزموا الراحة يلزموا يرتاح دونك هذا هو إجمالا اللي هو جينيرالمون الحصبة تعدى لباس سوف كالكو كا ينجم يعطي كيما قلت لكم بنوموني التهاب رئوي حاد ولا التهاب في الدماغ ميننجو أنسيفاليت ينجم زادة يعمل مشاكل للنساء الحوامل، هذا هو معناتها
0: والرجال والنساء الكبار زادة.
1: دونك نحن باش نطمنوا التوانسة، نحن في تونس الحمد لله الكالندري فاكسينال تاعنا يحمينا من مشكلة الحصبة
0: الحمد لله. دونك الحكاية ماهيش مخترة على التوانسة، الحكاية عالمية وتحذيرات عالمية. شكرا ليك دكتور، شكرا نورتنا في البلاتو، شكرا على كل المعطيات اللي أفتنا بها كيما العادة. نحن وصلنا توا للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة، عنا فاصل إشهاري وراجعين.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité. مع أورانج بوستي الغانتري بالأفروات،
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغانتري بالأفروات. عندك أورانج.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 9:38 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. تحيتنا لكم. شكرا على اختيار الفريكونس متاع ديوان فام. هات نمشيو تسويت لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
1: في ناس الاختصاص الحقيقة ما كنت تعرفهم اللي بدينا نحكيه على المياه, نحكيه على ارتفاع درجة الحرارة. بطبيعة اليوم يحضر معنا الخبير في الشأن المناخي والبيئي حمدي حشيد. صباح النور, شكرا على تلبية الدعوة.
2: صباح الخير نورز ومرحبا بكم مستمعين ديوان فام.
1: أول سؤال يسألوه التوانسة الكل ونسألوه نحن, شنو أحوال الطقس وإلى متى ستتواصل موجات الحرارة المرتفعة هذه؟
2: الطقس كما نشوف فيه البرة ما ننسيس رواحنا بالنسبة اليوم وغدوة معنا ممكن تكون الذروة الحرارية على الأقل المنتظر معنا نجاوز 45 درجة في معظم المناطق التونسية. السؤال إجابة على سؤالك نورز, للأسف معنا ممكن تتواصل إلى بداية شهر سبتمبر معنا بطبيعة أقل من اليوم وغدوة معنا ومعنا ما زالت أسبوع, ما عدينا أسبوع, ما زال أسبوع آخر وإن شاء الله.
1: هل تعتبر مماثلة معنى الموجة ذي اللي الموجة اللي الأولى متاع
2: أقوى؟ موجة جويلية كانت أقوى رغم زاد الموجة هذه ممكن الرطوبة مرتفعة نوعا ما مقارنة بالموجة الأولى. الموجة الأولى ممكن قعدت أقل شوية من 3 أسابيع. الموجة ذي معنا من المنتظر نورز اللي تكون في حدود 11-12 يوم معنا. دونك الحيز الزمني مهم الحديث عليه معنا. دونك كنشوف كنعمل ستاتيك وتقريبا تقنيا كنعتبره فما موجة الثالثة, هذه الثالثة كان معنا مش نعتبرهم عدد الأيامات, ممكن نحكيه على الثانية خاطر كانت فما موجة في بداية أوت معنا 3 أو 4 أيام
1: شوية.
2: كانت خفيفة أي ما تعتبرش معنا في تقنيا نجم نحكيه عليها كموجة طويلة, لكن هذه الثالثة كان نجم نعمل الجمع معنا ما بين الموجة الأولى والموجة الثانية. نقاو نورس قريب الشهر كامل في الصيف معنا ثلث الصيف كنا تحت رحمة أو تحت تأثير درجات حرارة أعلى من المستويات العادية وإن كانت الرطوبة مرتفعة وممكن اللي زي الطين بلا معنا انقطاعات الكهرباء والمياه في أوقات الذروة معنا اللي ممكن نحتاجه فيها للتكييف على الأقل معنا مش نحاول نتعايش مع درجات الحرارة ذي.
1: الحقيقة حمدي الحديث برشا في وسائل التواصل الاجتماعي أنه ما فهمش خريف, هل بالرسمي هل فما خريف؟ هل الناس تستنى هكا باش تبرد شويه الدنيا؟ انت تو قلت مازلت فما جمعه اخرى تقريبا يعني درجه الحراره مرتفعه, لكن باش نتعداو فعلا من الصيف للشتاء ولا شنو؟ هل راهو حديث كثر ماك تعرف انت وسائل التواصل الاجتماعي فما تهويل ما فماش شنو صحيح من الغلط؟
2: تقنيا كان باش نحكيو معناها فصل الخريف كيما فك اللي اعتدنا عليه في الشكل اللي اعتدنا عليه, لا معنى دونك الخريف ولا امتداد لفصل الصيف معنى دونك انخفاض درجات الحرارة مرجح معنى بش يصير معنى ابتداء من ممكن 3-4 سبتمبر درجات الحرارة تبدأ تنخفض تدريجيا معنى بحدود 6-7 درجات ممكن من درجات الحرارة اللي نسجلوا فيها الآن. ممكن عملية مثلا شنية صار نورز معنى تقريبا كنشوفوا الأسبوع الأخير في ديسمبر في أكتوبر معجرة معنى ممكن كان تقريبا 23-24 مقتل في الويكاند ذيك اللي كنا مصيفين في الويكاند اللي بعد راهو لابسين بلوزونات
1: صحيح
2: معنا في ظرف أسبوع برك معنا سجلنا معنا فما فارق حراري ب 15 درجة كاملة
1: نقلة
2: كانت
1: نوعية
2: كانت معنا 32 درجة وبعد معنا في الويكند اللي بعد معنا سجلنا 16 أو 15 درجة مباشرة معنا فما تمدد زمني في الحيز الزمني لفصل الصيف ودرجة الحرارة تكون مرتفعة وأعلى من درجة المستويات العادية وهذا كله قاعد يصير على حساب الفصول المعتدلة وتحديدا قاعدين نحكيه على فصل الخريف معنا وين ملامح الخريف في الشكل اللي اعتدناه قاعدة تدريجيا معناها تتنحى. شنو اللي قاعد يصير نورز معناها مع الرطوبة اللي نسجلوا فيها التو ودرجة الحرارة المرتفعة نحكيه نوعا ما على استقرار طقس مداري قاعد يستقر في منطقة البحر الأبيض المتوسط من درجة حرارة تكون مرتفعة ومرفوقة برطوبة مرتفعة، وهذا اللي يخلي ممكن درجة الحرارة المحسوسة تكون مقلقة نوعا ما كما اللي تصير توا معناها. دونك هذا من جانب. الجانب الثاني معناها فما الظاهرة اللي حكينا عليها مرة أخرى معكم اللي هو الليالي الاستوائية أو معناها شنو الليالي
1: قايلة في الليل
2: غرغور الليل، ولكن هذاك هو غرغور الليل. معناها شنو الغرغور الليل أو المصطلح هذا اللي ماهوش طبعا ماهوش مصطلح علمي، لكن معناها التفسير الشعبي أو الثقافة الشعبية تحيل معناها على توصيف الظاهر بالشكل هذاك. شنو يصير بعد غروب الشمس؟ معناها من المفروض فما إيكارتيب معناها انخفاض درجة الحرارة يوصل حتى 15 درجة ما بين فترة الذروة معناها في النهار وما بين في الليل.
1: نحسوا فما ليل يقولك شوية نسمة تو ما فماش
2: الهدنة الحرارية معناها فما هدنة حرارية تصير الجسم يرتاح فيها، النسق البيولوجي تاع البدن يرتاح معناها على الأقل
1: نرتاح ونتنفسوا شوية
2: نتنفسوا شوية هذا ما عادش قاعد يصير معناها تو بعد الغروب الشمس معناها حتى بساعة أو بساعتين سونسي درجة الحرارة هذيك تنخفض ل 10 و15 درجة مش قاعد يصير. يعني قاعدين نسجلوا معناها تقريبا عدد الليالي الاستوائية حتى التو اللي حسبناه ممكن الرقم أقل شوية أعلى شوية اللي ممكن نحكيه قريب 20 يوم وين درجات الحرارة الليلية ما تحتش معناها تحت 30 درجة برشا يعتبر برشا برشا برشا. الظاهرة هذه معناها لو كان نرجع 3-4 سنوات التالي كانت ممكن بضع الليالي بضع ليالي تو معناها نحكيه قريب 20 ليلة حتى التو معناها المتوقع معناها من هنا نهايات معناها أوت يكونوا 20 ليلة هذا برشا. وهذا ممكن زاد نورز لخلق خلى معناها البنية التحتية الكهربائية صحيح ما جددناش ما وسعناش ما عملناش متحملوا مسؤوليتنا في هذا الكل الغالب لكن زاد الطلب الذروة الليلية على التكييف اللي خلت الانقطاعات زادت تكون في الشكل هذا
1: تتكرر.
2: معناها عندك جزء هيكلي بنيوي معناها انت ما تطورتش في البنيه التحتيه نتاعك مش تناسق ارتفاع الطلب معناها تقريبا 5-6% نسجلوا ارتفاع على الطلب على الكهرباء سنويا انت ما وسعتش البنيه التحتيه نتاعك وزاد ما شفتش في الرادار اللي الظواهر هذه المناخيه ممكن تشكل مع بعضها معناها ممكن مفاجئات معناها الليالي الاستوائيه هذه معناها شكلت المفاجاه اللي ما كناش نستناها معناها باش يكون الطلب الليلي معناها على التكييف يكون عالي وهذا للاسف اللي صار معناها اللي خلى الصيف هذا مؤكد مش باش يتمحى بالساهل من المخيلة التونسية. تونسي.
1: قبل ما نجي معك حمدي التساقطات واللي قاعد يتقال زيد على الفيضانات هيت فما بعض الناس هكا يسألوا فمشي هكا طرق بسيطة وتقليدية هكا باش نبردوا شوية يقص عليك الضوء بما نتوى برشا قصان متاع ضوء ما فماش كيفاش هكا نحاول نبردوا ونقصوا هكا من توتير الأعصاب فمشي هكا طرق تقليدية بسيطة هكا نحاول نخفوا من وطأة ارتفاع درجة الحرارة.
2: جدنا كانوا مبدعين في الموضوع هذا نورز معناه بالحق كان الإبداع كبير معناه في الموضوع هذا معناه تشوف معناه اللي شنو كانوا يعملوا ما كانش الكهرباء متاحة معناه كانت بعض المناطق تشهد درجات حرارة مرتفعة ومع ذلك على الأقل كانوا يعتمدوا في أساليب خلينا نقولوا تقليدية معناه للتبريد أو محاولات للتبريد على الأقل معناه يمكن مثلا تقام يظلوا الدار على بكري معناه يمسحوها باش يصير كديجاجمون تاع السخانة من القاع ومن الأرض هذيك على الأقل بور غاردي شوية هكا الفريشور هذيك يكون موجود. الحاجة الثانية معناه ممكن التظليل اللي تو هو قبل كنت الرمامات الله يرحمها تعمل ما كنتش فاهمه لكن تو علمين وليت فاهمه اللي تعمل فيه هو الشيدينغ معناه أو التظليل. التظليل اللي أنت تحاول تطرح في تطيح في درجة الحرارة معناه كانت على الأقل تغطي شبابك معناه بملاحف ولا حاجات واللي يكونوا إكسبوزي معناه ديريكت للشمس يعملوا
1: الشعر يسميوه الشعر
2: والشمس معناها ما كانش تحط مجرد شمس شعر كهو لا تبلو مش كل هواء سخون يمسك البلل ذيك أو الماء ذيك معناها تصير معناها كالإكران ترميك يخرج على الأقل كن الهواء بارد على الأقل يدخل الهواء البارد معناها ذي نعرف ممارسات خلينا نقول شدين قلب بطبيعة ماش باش نحكيه على التكييف معناها ولا واحد لكن على الأقل جدودنا كانوا مبدعين. النسق تاع البنايات نتاعنا زاد نورز كارثي لأن معناها اللي ولينا في دولة عندها أبور تاع شمس كبير وحرارة كبيرة نعملوا فيه معناها شبابك بلار كبار معناها تشوف هنا في البحيرة أو في السنتر أوربان دوغ معناها بنايات كلها باللورية كبيرة معناها على قد ما تكون الضوء يدخل أو قد ما أشعة الشمس تدخل باش تدخل معها سخانة طبعا وانت باش تحتاج إلى جهد مضاعف للتكييف. البنايات هذيك مش مصممة أو النسق المعماري هذيك مش مصمم لتونس نشوفوا معناها الطرق ممكن بديلة هنا تطول الأزمة اللي عشناها سنة إن شاء الله معناها ما تتنسيش
1: ما تتنسيش
2: علاش نحبوا نشوفوا آثارها في قوانين معناها في مراجعة لبعض القوانين على مستوى البنية التحتية على مستوى التطوير اللي جايرة وهذا مش صيف يتعدى تو قداش احنا ثالث ولا رابع صيف نعيشوا هكا في بين كل صيف هو يتعدى وكا وما عادش يتعاود
1: ما يتبدل حتى
2: لازم قداش لازمنا من صيف مش نفهموا اللي ماهوش صيف يتعدى 6 7 8 10 لازمنا نبدلو معناها
1: لازمنا نبدلو. حمدي حشيد الحديث برشا على لطف الشر بعيد علينا معناها اعصار وفيضانات والحقيقه تساقطات اكثر من العاده فما برشا منعرفش يتسمى تخويف ولا تهويل شنو هو الصحيح من الغلط كيف كيف ديما ناخذو من عندك انت كخبير
2: نسق درامي ممكن في التحليل هو معناها okay. فما منه ما فماش دخان غير نار خلينا نقولوا لكن معناها النسق الدرامي معناها مباشره نمشي ونقفزوا معناها الاستنتاج معناها دون المرور بالتفاصيل هذا اللي لا طبعا سواء العصارة والفيضانات عندهم أسباب عندهم مسببات فما شروط لازم تتوفر معناها اللي تصير شنية مثلا الفيضانات العتبة العلمية تاع الفيضانات يقول لك 80-120 مليمتر في ظرف 24-48 ساعة تساقطات طبعا هذا معناه لازم تسجل انت الرقم هذا معناه في مش توصل العتبة العلمية للفيضانات هذا من جانب الجانب الثاني معناه الأعاصير واحد فما الظروف الملائمة لكن ما نجمنا نقوله تو شي يصير اكيد تجم تصير حاجة من سنين فما تساقطات مطرات سنين وما صارتش معناها فما حاجة صارت اللي ما خليتهاش تصير أو ما خليتهاش تصب في الشكل ذاك بالتالي الظروف ملائمة كل شيء موجود لكن ما نمشيش لك الاستنتاجات المباشرة معناها اللي غادي معناها كان باش نعمل التفسيرات العلمية معناها الأرضية خصبة جدا لتكون ظواهر مناخية متطرفة هذا ما نجموش نقولوا لا علاش البحر معناها قدامنا قاعد يخزن في درجات حرارة أو في كميات حرارة مرعبة
1: سبع درجات
2: ثمانية
1: درجات
2: البوي دونجستخمان اللي موجودة قبيلة جزر باليار في إسبانيا يوم 5 أوت اسمها دراغونيرا معناها سجلت تقريب 33 درجة معناها 33 درجة معناها درجات الحرارة مياه البحر في الفترة ذيك من السنة في المنطقة الجغرافية ذيك راهي من 21 إلى 25 درجة أنت وقت تسجل 33 عندك 8 درجات أعلى من المعتاد بالطبع هنا معناها دونك شنو عندك الخزان الحراري هذاك يكفي أي نسمة باردة معناها في تتعدى فوق بحر دافي وسخون أي طالب علوم مناخ أو معنا في العلوم القريبة يفهم شنو النتائج محتملة
1: واضح حمدي حشيد شكرا على كل ما أفتنا به كي العادة الخبير في شأن المناخي والبيئي وبطبيعة نقعد ونتابعه معاك أنت ما شاء الله يعني بخلاف حضورك في وسائل الإعلام حضورك هام جدا زيدا في وسائل التواصل الاجتماعي أنك تهبطنا لستاتيو التفسير العلمي بالتفاصيل الكل به كي نطمن وبه كي نفسر وبه كي نوضحه للتوينسة إن شاء الله ربي يحمينا يحمي التوينسة يحمي تونس العزيزة والغالية 59 دقيقة خارجين فاصل وأنا رجعينا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
3: Publicité.
4: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتيتي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتيتي والسلام

0: صابر بي توصلنا للتسعة وخمسة وخمسين دقيقة وهذه غنية الطقطوقة هيت نفهموا تفاصيل حكايتها مع محمد. يلا
1: أنا باش نحكي لكم اليوم على قصة الرجل الذي تحدى العالم اللي هو صابر الرباعي. نحكيه على غنية أتحدى العالم اللي هي من كلمات عاصم حسين ومن ألحان المرحوم خالد البكري اللي هي صدرت الغناية عام 2004. مش أول غناية يرفضها صابر من الأول كيف باش يغنيها. كان قبلها رفض صابر وراضي، كان رفض غريب الناس، كان رفض سيدي منصور اللي هي الغنية اللي عملت لو غران سوكسي متاع صابر. دونك الحكاية متاع تحدى العالم، خالد البكري اقترح الغنية ذي على صابر الرباعي في العام ذاك 2004 وين كان يحضر في ألبوم. دونك كيف سمعوا لو تيموا، سمعوا تيموا بالعود. دونك صابر الرباعي ما حبهاش الغنية من الأول، قال له معناتها راهي ما هي الجوي. إدارة أعمال صابر الرباعي زاد رفضتها الغنية، أما باش يوريك اللي الملحن كيف يبدأ يمن بالغناية متاعه ويمن باللحن متاعه راهو يوصل للعباد وعارف اللي هو باش يوصل للعباد. دونك كبش فيه، قال له ميسالش، إجا نسجلوا تيموان في استوديو بتوزيع ونشوفوها شنو يعني معناتها تعطي. به كان الأمر كذلك، تسجل التيموان، غناها صابر، بدأت توضح شوية الرؤية. بداو يقتنعوا فريق العمل متاع صابر، اي سورتو هي في ستيل جديد مختلف على الستيل اللي غنيهم قبل، كيما برشا برشا وكيما شارع الغرام وكيما تمنيت وسيدي منصور وما الى غير ذلك. سجلوا الغنية كملوها، وكانت هي اخر غنية في ألبوم أتحدى العالم، واللي ما كانش اسمه أتحدى العالم، كان اسمه آخر. دونك قعدوا يلوجوا شنو باش نسميوه هالألبوم، شنو باش نسميوه، قالوا يلا نسميوه أتحدى العالم، خاطر الكلمة نوعا ما تشد شوية. يا أخي سبحان الله، في ألبوم أتحدى العالم الغناية الوحيدة اللي عملت لو غران سوكسي هي أتحدى العالم، وصارت زادة بعد هي شوية مشاكل بين الياس الرحباني وبين خالد البكري. يقول الياس الرحباني انه خالد البكري سرق اللحن متاع الغناية من المعزوفة متاعه سانتا ماريا. دونك وليت فيها محاكم الحكاية والكل، من بعديك قاعدة الغناية معناتها كالحان خالد البكري، وديما ثم الاقتباس الموسيقي يعني معناتها والكل. وقاعدة غناية أتحدى العالم هي التوى من أكثر أغاني صابر اللي مطلوبة على الأخر، والكليب الشهير متاعها اللي هو من إخراج المخرج هادي الباجوري اللي يقال انه الكليب تكلف في حدود 80,000 دولار وقتها عام 2004، اللي هو شيفر كبير برشا. وصابر الحقيقة في كل مرة يغني أتحدى العالم لايف يغنيها بطريقة خير من اللي قبلها، يحاول ديما ينوع في استعمال لتكنيك فوكال اللي يقوم بهم في الغناية.
0: أتحدى العالم هي مثال حقيقة للاستمرار في الأسرار، وهام جدا أنك تكبر شي فكرة معينة باش توصل للي تحب عليه وتوصل لنجاح حاجة أنت تمنيتها بشوية بشوية. والحقيقة أتحدى العالم من أكثر الأغاني اللي يسموها التوينس ويسموها الناس ويتأثروا بها برشا، خاصة أنه فيها برشا هكا مشاعر وأحاسيس وعمق في الكلمات وفي الصوت. أيضا تحيتنا لأمير الطرب صابر الرباعي. نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، كملنا معاك الارتيستو، وشكرا ليك كي العادة ديما هكا تطربنا بالأغاني وبالحكايات متاع الأغاني وبالأفكار والمواضيع المزينة الفنية برشا. شكرا مرومة، شكرا مرام صديقتنا زيدا، شكرا ليك في معناها كنت معايا زيدا في الأعداد، تحياتي ليك. شكرا لكل من تابعنا، مرسي عزيز، مرسي وجدين، مرسي للناس الكل، تحياتنا ليكم، نسلم عليكم. دونك نخليكم توا مع إيمان سكوحي في سامر فايبز، من ثم منك نسمع زميلتنا هدى الورغمي نقدم لها التحية، نتل سلم زيد على أصدقائنا الكل في ديوان اف ام، ونقولكم باي باي وإن شاء الله نهاركم زينة.
2: ابدا نهارك مع الناس ديوان
3: ببليسيتي. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: يكمر الليل لذوق تلويل
3: إتليل القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: ديو ان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديو ان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
6: موجز والعشرة diwanafm عسلمة. تراجع الاعتماد على الشيكات في المعاملات التجارية اعتبره صاحب شركة مختصة في إدارة المخازن عزام سويلمية في تصريح لديوان فام أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تراجع مخزونات المياه المعلبة وظهور أزمة التزويد الحالية، مضيفا في تصريح لديوان فام أن استهلاك المياه المعلبة ارتفع بحوالي 10% مقارنة بالمعدل الطبيعي، ويعود جزءا من هذا الارتفاع إلى درجات الحرارة، لكنه يرى أن الزيادة في الطلب لا تفسر بمفردها الأزمة الحالية التي ترتبط أساسا وفق تقديره بتراجع المخزونات نتيجة تغير طرق تمويل المعاملات إلى جانب التخوف من الملاحقة القانونية بتهمة الاحتكار. وأوضح أيضا أن تجار الجملة كانوا يعتمدون خلال الشتاء والربيع على تكوين مخزون أمان من المياه والمشروبات الغازية، مستفيدين من انخفاض الأسعار خارج الموسم بما يسمح لهم بتأمين حاجية السوق خلال الصيف عندما يرتفع الطلب وتحقيق هامش ربح أفضل. وكانت هذه المنظومة تعتمد بدرجة كبيرة على الشيكات المؤجلة وفق سويلمية، معتبرا أيضا أن تغير هذه الآلية بعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التطبيق انعكس على قدرة التجار على تكوين مخزونات مسبقة. التنسيقية الأساسية للصحة بالكاف تعبر في بيان لها عن استنكارها لما اعتبرتها تصرفات غير مقبولة صادرة عن إحدى نائبات مجلس الجهات والأقاليم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى المستشفى الجهوي بالكاف، موضحة أن هذه التصرفات تمثلت في تحريض المواطنين ضد أعوان الصحة والأطباء وإطلاق شعارات شعبوية داخل فضاء استشفائي إلى جانب الولوج غير القانوني إلى مناطق العلاج والتقاط صور للحالات الشخصية للمرضى، فضلا عن استغلال صفة نيابية لتحقيق غايات شخصية وفق نص البيان. والتنسيقية تطالب بفتح تحقيق فوري وشامل من قبل وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بالكاف واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة ضد النائب المعنية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ويأتي تنظيم هذه القرعة في إطار تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بهذه المسألة وعملا بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس المحلي وقرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوية والتداول على رئاسة المجلس الجهوية والمحلية. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول أن بلاده بصدد الانتقال من المواقف الدفاعية إلى مواقف هجومية تهدف إلى تحقيق ردع كامل في مواجهة ما وصفها بتهديدات الأعداء. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
5: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فم. موعد جديد من سامر فايبس كيما كل يوم على امتداد الصيفية من العشرة حتى النصف نهار. نسلم عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس تسمعوا فينا في دياركم, وإن شاء الله يا ربي تكونوا الكلكم في دياركم وشدي تخدمكم خاطر البرة اللطف برا. إن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم من هير سخون برشا برشا, والتحذيرات كانت من الأسبوع الفارط, إن شاء الله يا ربي تتعدى هالموجة متاع الحرارة على خير. ما تنسوش تشربوا برشا ماء, اللي ما عندوش قضية أكيدة ماذا به يقعد في الـ في الـ في الدار, وإن شاء الله يا ربي يعطيكم الوقت الطيب الناس الكل. سمر فايبس كيف العادة, عزيز عوني في الإخراج كيف العادة, وجد عوني أيضا في الإخراج الرقمي, وإيمان سكوحي اترافقكم على امتداد ساعتين من زمان. انطلاقتنا باش تكون باختياراتكم الموسيقية اللي باش تسمعوها بعد أخبار لحداش في Old But Gold. Old but gold. غنية من الغنيات اللي ضربوا في التسعينات, من الغنيات اللي شيخوا عليهم الجيل هذيك وما زالوا يعاودوا يتسمعوا حتى لليوم. المقترح متاعنا لليوم محمد المازم اتطلع.
2: يا أهلا والله أبها اتطلع, اشتقنا لعيونك والله

يا أهلا والله بهالطلة اشتقنا لعيونك. هذه موزيكتنا الأولانية اللي تنجموا تسمعها بعد أخبار الأحدش. الثانية باش نمشي في الأوكسيدنتال، بريتني سبيرز Give me baby one more time.

0: خيارات جمعت الجدارة يا جماعة، هاكا طولوا حتى في الأغنية. اللي حب يسمع موسيقى منهم ينجم يدخل على الانستغرام بتاعنا ديوانا فيم، تصوتوا للموسيقى اللي تسمعوها بعد أخبار لحداش. ننطلقوا احنا في سامر فايبز، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: سامر فايبز

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: العشرة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، مواصلين معكم المشوار في سامر فايبس. تسمعوا فينا على 91.2 صفاقس، 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام بوان نت، تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباش فيسبوك وشين يوتيوب. ونحييو كل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا سواء على الفيسبوك وإلا اليوتيوب. باش نحكيو حكاية الحقيقة اليوم محليها، وخاصة باش تكون موجهة للصغيرات العطلة، وسيغمو راكم لي بارون قديش تعبتوا وتقلقتوا من ليزيكرون والتليفونات، وقديش تعركتوا مع الصغيرات باش يشد كتاب ولا قصة باش يقراها. واليوم العلاقة ما بين الطفل والقصة أو الطفل والمطالعة مهمة جدا أنه نحاولوا نرجعها. باش نحكيوا على بروجي جديد، أي نعم بروجي جديد اللي باش يحاول أنه يرجع علاقة المحبة ما بين الصغير والكتاب. نحكيوا على مجموعة ميمة وين ماشين. كلمة ميمة بركة تخلينا ديركتومون نتفكروا خرافات لميمة ونتفكروا هكا الحكايات هذية امتاحة. دونك البروجي هذية فرحانة برشا باستقبالهم بحذينا امنا امراد هي المؤلفة متاع الكتاب. صباح الخيرات امونا.
2: صباح النور ايمان،
1: شنحويلك؟ مرحبا.
2: عايشك، انا فرحانة برشا اللي انا معاكم اليوم.
1: مرحبا.
2: عايشك.
1: كيف كيف ايضا الرسامة درة البرجي بحذينا هوني. صباح الخيرات درة.
3: صباح الخير، نشكرك على الاستضافة وإن شاء الله اليوم نقدم لكم الكتاب بالكديه.
1: أكيد هو كتاب محلي، أنا ريت هكا بعض التفاصيل ونراه من الحاجات اللي نجموا الصغيرات يغوصوا فيه ويغوصوا في تفاصيله، خاصة الصور المزيانة متاع درة. خلينا نبدأ مع فكرة البروجي، كيفاش بديت أمنا؟
2: والله كيفاش بديت، انا ديما كنت نتسائل اولادي شنو باش نخلي لهم، بخلاف يتفكروني، بخلاف معناها لي سوفينير والذكريات اللي معايا. جيت فتره ديما نقول شنو نجم نخلي لهم، وانا نحب برشا صغيرات، العالم نتاع الصغيرات وكيفاش نظرتهم، وكي نقرا لهم قصص عندنا علاقه ونعدي برشا وقت في قراءه القصص. نقلت علاش لي ما نعملش كتاب صغير. بديت بحلمة، هي راهي الحقيقة. بديت هكا وحدي كتبت نص، عملت تصويرات لا علاقة بالكاليتي اللي عملتها درة. والحقيقة بديت بحلمة، ومن بعد صوت الكتاب اللي هو لا ميزون ديديسيون اللي نشرت الكتاب، هبطت على انستغرام انا بيل اوتور دو جونيس، تاع شكون عنده فكره يتقدم لنا بها ويجا نحكي. وكان فكره انتريسانت لانسيو كتاب.
1: اوكي،
2: قلت علاش ليه ما نخسر حتى شيء. بعثت الفكره نتاعي، بعثت النص وعجبتهم، وذيك بديت المغامره مع زكيه بوعصيده، نشكرها اللي عاونتني برشا على البروجي. ومن بعد تعرفت على درة اللي هي حطت معناها اللي في الخيال متاعي، هي مش حطته، هي حسنته أكثر وأكثر وبأتخافيغ الرسوم اللي موجودين. وهذيك علاش تتلقاو في أول كتاب اللي حطت كلمة الواحد كي يحلم، أي كان عمره أي كان الشخص، كان نهار يأمن بحلمة يحاول يحققها ويسعى زيدة، ومتقعدش حلمة جوست في مخه ويقول نخليها هكيكة وليه وإنا زعمة شكوني إنا باش نكتب كتاب. ليه ان فيت ليه نجموا بعد عباد يأمنوا بيك وعباد يطوروا لك الفكرة ويحسنوها وتطلع خير من اللي أنت أصلا شنو تخيلتها. وهذاك كيفاش بديت الفكرة،
1: وهي راهو أكثر المشاريع الناجحة وأكثر الأفكار اللي فريمون تكون قريبة للناس هي اللي تخرج من القلب وتخرج بمحبة. محليها الكلمة الأولانية اللي قلتها، تحب تخلي أثر لصغارك نهار آخر ويتفكروا ماما بالسلسلة هذه. وأكيد البروجي باش يتطور، هي جولة سياحية خلينا نقوله، نكتشفوا فيها معالم تونس ونكتشفوا فيها بلادنا وسيختو يكتشفوا فيها صغيرات بلادنا. ابنة قالت كلمة محلها، قالت دردة ترجمت أفكاري وترجمت مشاعري في الصور اللي صورتهم. دونك كيفاش كانت الحكاية وخاصة فئة عمرية معينة، كيفاش ترجمت الكتيبة الصور درة؟
3: هي الفئة العمرية متاع الكتاب من 3 لـ6 سنين.
1: أوكي.
3: فما نقطة نحب نوضحها، اللي في الكتاب موجه فيه برش يحمل برشة حاجات، اللي هما الهدف كان الأول متاع إيمنا بناء الأهداف اللي ذكرتهم إنها توصل الدرجة التونسية. فما درجة تونسية وتوصل زد الثقافة التونسية. معناها النص ما كانش نص باش يقراوه قصة ويمشي، برشة حاجات حاب تحطهم في الكتاب هذي. النص لازم يكون معناها بسيط، أما برشة حاجات يزمها تتعدى. والفئة العمرية تتطلب البساطة في الكتابة وصور بسيطة وبرشة حاجات معمولة للعمر هذيك باش يفهمك بالقداء. أول حاجة النص، انا عملت خذيت النص وعملت مشيت نحوس في سيدي بوسعيد، هزيت ولدي قلت له هيا نمشي نعمل دوره في سيدي بوسعيد، شفته فين يقف، كيفاش يمشي، كيفاش ياكل في البنبلوني، كيفاش يتصرف. خذيت له تصاور وانا بيدي وين ندور نصور فيه ونسترجع في ذكرياتي انا مع سيدي بوسعيد والبلايص اللي حبيتهم. وهكيك بشوية بشوية من أنا التجربة الوقت اللي عودت سيدي بوسعيد حسب الكتاب
1: طيب
3: الكتاب حتى دينا من البلاصة هذه
1: سيركوي معين
3: دورة تبدأ. ومن غاديك بديت نحاول أن نبسط الرسوم ونبسط المحتوى ونحرص أنه برشة حاجات ينجم يشوفهم. هو كي تشوف الكتاب فما صور قريبة من الواقع وفما صور تجمع شوية بين الواقع والخيال باش تكون تحمل أكثر معاني وتهز برشة حاجات يخليه الصغير يفهم النص البسيط هذيك يحاول يهز. معناها المعنى النهائي هو الربط بين النص والصورة معناها بطريقة بسيطة ومفهومة للعمر هذيك. وخاصة ما فهميش برشة كتب معناها حسب ما لاحظت من 3 لـ6 سنين من القاوش ونصور إيمنا بالدرجة أكثر ما لقاتش معناها.
1: ولهنا وإحنا نحكيه على الدرجة ما لقيتش نقد في علاقة باختيارك للدرجة، ما قالوا لكش علاش ما اخترتش العربية، علاش مشيت في التمشي هذاك؟
2: الحقيقة ليه وبالعكس قالوا لي شجعوني على الأخر، وبرش عبيد تقولوا لي نستنين في كتاب الدرجة، والله فرحنا اللي لقينا كتاب الدرجة. ومش كاين فما عبيد قالوا لي فرحنا اللي فما درجة وفرنسي اللي هو حتى احنا اليوم باش نعلموا صغارنا الفرنسي مش لازم نترجموا من العربية للدرجة في مخاخنا كيفاش نقولوها بالفرنسي ديريكت، الكلمة اللي نقولوها بالدرجة نترجموها للصغير. دونك نجم تمشي بالمعنيها من دون لي دو سونس. وكما قال درة هو ان فيت كيما تخيلتوا ان بروجي كامل، معناها كي باش تقرا مش تقرا قصة هكا، بشوف الرسوم اللي هي معناها فيها دقة كبيرة، يلزم وهما صغار يثبتوا في ويدقوا برشا في لي ديتاي، وفيها زيدا بيرسوناج صغير يحوس اسمه فرفوشة ما لقيت معناها الاسم هكا واحنا نحكي مفرشة هكا فرفوشة تحوس بشكيكة صغير ما عادش يشد جوست الكتاب ويلقى كلمة سيختول في العمرية ذيك ما تقراش مازالت. معناها فينالمون الولي عنده دور كبير في الكتاب هذية، يلزم ليزي يقرأ النص مازيدا فما 4 كلمات كل مرة نعاود ونراجعوهم بعضنا سواء بالفرنسية ولا بالتونسي. فما الكلمات هذية ملخصة في الأخر، فما اللوج على فرفوشة، معناها فما ألعاب زيدة في آخر الكتاب، فما برشة مفاجآت في الكتاب اللي هو ماهوش قصة ونتعدي ولا
1: تقليدية كما تعودنا بهم. وان بلوس الصغير يربط علاقة مع فرفوشة الشخصية اللي بيش يقعد يتبع شنية تعمل ويقعد يتفاعل معها. أيضا الكتاب فيه نسخة صوتية، نورمالمون اللي بيش يقرأ الكتاب ينجم بالكود كوير يسمع القصة لو كان تعطيوني هكا تفصيل عليها الحكاية هذه.
2: هو صوت الكتاب من الأول معناها نشأ كتب تسمع
1: أوكي.
2: اللي هو حاجة معناها مش متداولة في تونس، حاجة جديدة. وقلنا نجم نضيف برشا كسوا كيما قلنا للصغير باش يسمع بالفرنسيه دونك البرونونسياسيون والنطق والا باش يسمع بالتونسي باش زيد يحاول يتخيل القصه ما غير ما كان الولي بركه يقراها له دونك طريقه اخرى بخلاف اللعب وبخلاف الرفوشه طريقه اخرى باش يكتشف الكتاب وزيد يحسن النطق نتاعو ويتبع بشويه بشويه ونشكر زيد محمد بن صالحه اللي هو عازف ناي دونك فلوتيست اللي زيد البصمه نتاعو زيد للكتاب في طريقه معناها صوتيه وانا كنت لي اول اكسبيريونس في معناها مع الكتاب صوتي وياسر عجبتني وان شاء الله صغيرات يستمتعوا هما يسمعوا ويتخيلوا زيد بالاصوات نتاع ترين وصوت الفلوت معناها يكتشفوا الكتاب بطريقه مختلفه.
4: هو انا كبيره وشوقتني باش نكتشف التفاصيل هذا كما قلت لكم عالم كامل اللي تدخل فيه الكلمات يدخل فيه الصوت وهو اللي ما يحتاجه صغيرنا لليوم اللي استينس بعديد المؤثرات وحاجات اللي تجلب انتباهه دونك لهنا يلقى المعلومه يكتشف خاصة بلاده في العمر هذاك وتغذي رابطه مع البلاد وبيان سور يستمتع بالأصوات والألعاب اللي موجودة في الكتاب. درة هل تعتقد أنه من المصور متاعك باش تكون فما الصغير باش يولي راسي دي أبو سعيد بنظرة أخرى؟
3: هو انا نعتقد وان شاء الله معني هذيك كيفاش خدمت. هو بطبيعته الصغير ما في 3-6 سنين ما يقراش معناها الصوره هي اللي باش تكون اكثر رابط بينته هو والكتاب فما الصوت اما اول هو وحده معناها اول حاجه باش يراها هي الصور وان شاء الله معناها تكون المحتوى يكون معناها يجذب. احنا راهو جربنا شويه هي جربت في صغار جربنا شويه الحق لقينا تفاعل وفما التفاعل الكبير بالحق مع فرفوشه
4: اي
3: ديما يحاولوا يصوروه وهو بسيط معناها في الرسم وكل صور كنت معناها تحاولت انه يكونوا ممتعه وفيها برشا الوان وفيها برشا تفاصيل وحكايات اخرى معناها في كل صوره فما برشا شخصيات انت اللي ماشي واللي جاي وفما شخصيات ساعات تتعاود ما نفيقوش بها هاي طلعت معانا للسعادة هاي كلت فما برشا حاجات تتحكي زيدا في الصوره اللي هو نتصور يثبت بالحق معناها الصغار يحبوا برشا الكتب اي انت بكري حكيت على ليزيكران وكل اما راهم علاقتهم بالصور والقصص انا اللي لاحظ فيه ما زلت موجوده وبيه يعني فما امل فيهم بالقد
4: ما زلنا مواصلين معكم المشوار احنا فاصل اشهاري صغير ونرجع نكملوا معكم على ديوانا فهم صوتكم
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق
5: يا ليلة وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبى
0: والفنانة التونسية رنا زروق
6: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا
7: ناسايا نحبك وانتي ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي.تي

0: فايبس. تحياتنا لكم وين ما كنتوا، رجعنا لكم من جديد. ما زلنا نحكيوا على مجموعه ميمه وين ماشيين. فكرتني بابا عزيزي وين ماشيين، ولكن باش نمشي ونكتشفوا برشا تفاصيل مزيانه في بلادنا العزيزه. الفئه العمريه ما بين 3 سنين و 6 سنوات. الانطلاقه كانت من سيدي بوسعيد. علاش سيدي بوسعيد؟ ام
1: سيدي بوسعيد خاطرها تجمع الناس الكل، شو بونس الناس الكل تحب سيدي بوسعيد، وعندنا ذكريات مع سيدي بوسعيد، وزاد حتى الإيماج الخارجية متاع تونس ديما سيدي بوسعيد معناها ميز ان افون. وان بلوس ان جويليا 2026 في الباتريمون دو اليونسكو. دونك الحقيقه معناها اوتوماتيكمون نعرف اول باصه خمن فيها هي سيدي بوسعيد، هي اللي تلم الناس الكل، هي اللي مزيانه، هي اللي تنجم تحبب الصغير في تونس وتعطيه ذكريات.
0: بقيه البلايص اللي باش نكتشفوهم ان شاء الله في المجموعه هكا عطينا افون جو.
1: والله هي مازلنا نخمو، اما فما برشا بلايص مزيانين في تونس، لان الواحد يحير. فما دقه مزيانه، فما المهديه، فما مطماطه، فما جربه، فما برشا. هي علاش المجموعه تنجم تكون غنيه برشا، على خاطر كل بلاصه وعندها ميزاتها، وكل بلاصه وعندها حاجات مزيانه برشا لازم الصغيرات تكتشفهم، وان شاء الله يهزوا كل مره معاهم الكتاب. وكيما صورتها دره وكيما قالتها قبيله، يعقل البلايس كي اللي راهم في الكتاب، مش جوست يقراها وكهو يهز معاه. وكيما ولدره يحوس ويعقل البلايس اللي شافهم، وبخليف اللي فهم حاجات من وحي الخيال. ما تونس عنا برشا بلايس مزيانين. دونك ان شاء الله ربي يوفقنا وتنجح الكوليكسيون، ونمشي وفي برشا بلايس في تونس. فما الجم زيدا مزيان برشا، دونك الحقيقه الواحد يحير
0: باش يختار.
1: مازلنا ما عملناش ليست طويله، اما الواحد يحير تلما فما بلايس مزيانين في تونس.
0: مزيانين في تونس. اليوم ان شاء الله باش تكون الموعد نتاع تقديم الكتاب اليوم العشيه. لو كان تعطينا اكثر تفاصيل للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا يحبوا يكتشفوا اكثر المجموعه هذه.
1: نستنيكم اليوم إن شاء الله 6:30 في ليبريري فارنايت في كارتاج درمش، باش تكون ليفينمون دو لانسمون، باش الانطلاقة متاع الكتاب، باش نكونوا نحن حاضرين. درة نخليك تدخل ديديكاس إلوستري، هذه حاجة جديدة زادة، مش معناها مش جوست جملة بسيطة. درة بالكريون متاعها باش إن شاء الله صغيرات باش تحببهم في الالوستراسيون. فما كولورياج جيون تلوين باش الصغيرات يبداو يكتشفوا الكتاب ويلونوه مع بعضهم، مش كل واحد يلون في ورقته، كولورياج تلوين كبير. وانا باش نقرا الكتاب ان شاء الله بالتونسي والفرنسيه بطرق مختلفه، نخليه لكم مفاجاه. نلقاوكم اليوم ان شاء الله 6:30 في ليبريري فرنايت.
0: دره نخلي لك كلمه الختام.
2: الحق اليوم انا مانيش ياسر نص، معناها تكون حكايه السيناتور بالتصاور هذيك حاجه
0: اوريجينال،
2: مش ليه اوتوماتيك معناها. هو حتى في العادي معناها واحد يحس روحه مرتاح اكثر كي يصور حاجه على انه يكتبها بالنسبه لي انا. وان شاء الله اللانسمون دو ليفر يكون ان شاء الله تجي وتكتشفوه، وفما برشا حاجات دي سوربريز تنيو فيكم. وانا بالحق نتصور اللي الكتاب معناها حطينا فيه جهدنا الكل، وفرحانين اللي هو حذر واللي احنا بيدنا شفناه. دونك ان شاء الله باش يكون أليم
0: حاجه مزيانه ان شاء الله باش تكون. يعطيكم الصحه دره البرجي، ايمان امنا مراد، انا استوني برشا في صبحيه اليوم، وللناس اللي يسمعوا فينا نجموا تكونوا موجودين في الحفله نتاع اطلاق الكتاب هذايا، وباش تكتشفوا التفاصيل اللي حكيناهم وبرشا اكيد مفاجات اخرى. نكملوا احنا بالموسيقى في سامر فايبس، نرجع بعد شويه ما تبعدوش. Summer vibes.

0: الله وكيلي فيك. هذه موزيكتنا على ديوان اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نسلم برشا على اصدقائنا كيف العاده اللي تفاعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوان اف ام. صديقنا هيثم غزي، معز منوبي، ببكر وفاء، صبري البشيني. ان شاء الله نهاركم اسعد الايامات. هدى مش ايضا نهارك فل، وياسمين محليكم محلى كلامكم كيف العاده ديما مأنسيني. فدوى زاده التحقت بالتشكيله، مؤمن ايضا ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. الناس الكل قولوا لي ايش عامله فيكم السخانه، قولوا لي وين انتم بالضبط، شنو هي الاجواء عندكم. وديما نقعد نتفكر الناس اللي تخدم في الكياس، خاصه اللي سوقوا التاكسيات، اللوجيست، النقل الجماعي، الناس اللي خاصة نقولوا كرهبها ما فيهش كليماتيزاسيون، يلقى روحه من أجل اللقمة الحلال يلقى روحه فيها سخانة، هذية مضطر أنه يوصل العبيد. فإن شاء الله يا رب يبارك لكم في أرزاقكم وفي صحتكم. نعاود نفكركم ما تنسيوش تشربوا برشا ماء، كان لقيتوا بالطبيعة الماء، ولكن إن شاء الله يا رب يا رب يحميكم الناس الكل. خلينا نمشي وتول فقرتنا Behind the Story.
1: Behind the story.
0: سؤال ساعات نتسألوه لرواحنا ونعيشوا مواقف محرجة فيه، علاش نحشمو كيف باش نطلبوا فلوسنا، سواء كان حاجة مسلفينها العبد وإلا مستحقاتنا من الخدمة وإلا أي حاجة متعلقة بالفلوس. نلقاو رواحنا هكا عنا شوية حشمة. علم النفس أعطى دراسة جديدة متعلقة بالموضوع هذية. أولا ممكن الحكاية ترجع للتربية والثقافة الاجتماعية متاعنا. ملي احنا صغار نتعلموا أنه الحديث على الفلوس موضوع حساس، وأنه الشخص المحترم ما يلحش ولا ما يطلبش برشا، وفي بعض البيئات يتحول طلب الحق إلى ما يشبه الاتهام، وكأن وقت اللي باش تسأل على فلوسك ولا تطلب فلوسك فإنك قاعد تشكك في نوايا الطرف الآخر وإلا تقلل من شأن العلاقة بيناتكم. فما الخوف من رفض أو من خسارة العلاقة. ساعات نخافوا أنه الطرف المقابل يقول شبيه هذا الطماع، يستنى في زوز فرانك هذوما، شبيه ما يصبرش عليا، وإلا يقولوا علينا ياسر ماديين الناس هذوما، شو قاعد يطلب في فلوسه. فساعات نسكتوا فقط من أجل أنه ما نخسروش الشخص الآخر. فما زاد حاجة أخرى اللي حكيت عليها الدراسة، هي مسألة تقديرنا لأنفسنا. وقت اللي ما نشوفوش قيمة كافية لوقتنا وجهدنا، وخاصة قيمة الفلوس اللي عنا، يولي طلب المقابل المادي أصعب. فساعات تلقى روحك أنت حاشم أكثر من اللي باش تطلب منه. نبرو في بقعة أنه نسأله ونستناه، في بقعة أنه نحطه مواعيد واضحة للدفع. المطالبة بالحق ما هيش وقاحة، ما هيش جشع، وما هيش قلة ذوق. الفرق الكبير ما بين الإلحاح المزعج وبين التواصل الواضح والمحترم. ممكن نقول جمل بسيطة نجم تنحي البلوكاج هذية. حبيت نذكرك بالفلوس اللي سلفتهم لك، ولا حبيت نفكرك أنه راهو نورمال ما شهر اللي فات راهو تمد لي فلوسي وإلا اتخلصني. ومش بالضرورة نقعدوا نعتذروا وقت اللي نطلبوا حقنا. دونك مهم جدا انه نقدروا قيمه الفلوس اللي اعطيناها للاخر، ما فماش علاش نحشموا في بقعه انه الشخص الاخر يلزمه يحشم على روحه. دونك اللي يسالوني فلوس ما تحشموش، تنجموا تكلموني في اي وقت. دونك هذه كانت فقره Behind the Story.
1: Behind the Story.
0: Behind the story هذه حكايتنا. وكعزيز بدا يقول لي مين وين هم فلوسي متاع عمنا واللي عطيتهم لك، وبداو يجيوني تليفونات اسلام. بالنسبه للغنيه اللي ربحت، ما نعرفش بكري شويه لقيتها بريتني سبيرز. زيد ثبت يا عزيز شكون الغنيه. تواسم 62% محمد المازم. هذه الغنيه اللي حبيتوا تسمعوها بعد اخبار ال11. بعد شويه صديقنا انيس الغول يقدم لكم فقره ديجيتال ويفز، وانا نرجع لكم بعد اخبار ال11 اللي تقدمها زميلتنا بهيره العوجي. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام على احلى ديوان. بعد الاخبار عندنا سامر كير، وايضا نورمالمون باش تكون عندنا ديستيناسيون جديده اليوم مع صديقنا حمدي حطاب. هذه في علاقة الحلقة ببقية فقراتنا في سامر فايبز. نستنى زيدا التعليقات امتاعكم على ديوان فام الباج فيسبوك واليوتيوب. فما مشكل في الفوت يا جماعة، سينو بالنسبة للطقس نوصيكم ردوا بالكم، ما تخرجوش، خاصة الناس الكبار في العمر. إذا كان عندكم قضية تتواصلوا مع صغاركم أو أولادكم يقضيوا لكم قضياتكم. كان قلكم الجو في الريجي وفي الكاسك عندي حاجة رعب، جماعة يحبوا بريتني سبيرز ووصلوا التصويت لبريتني سبيرز هكا ولا ليه؟ قد 57% Give me baby one more time، هذه الأغنية اللي باش تسموها في سامر فايبز بعد 11.
2: سامر فايبز، مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فام. في سوق الهواتف الذكية الأودوغاما نلقاو زوز ماركات اللي تتميز على باقي الشركات، هما أبل وسامسونج، دو جيون هيستوريك دو سمارتفون اللي وحدهما يملك أكثر من 84% من السوق، وشركة التفاحة تحتل دو تيار دو سيكتور. المبيعات الجملية العالمية دي سمارتفون قاعدة تعرف في تراجع ملحوظ هذه الأيام، لكن السيكتور بريميوم قاعد ينمو، ووفقا لدراسة أجرتها كونتربوينت ريسيرش فإنه علامة أبل التجارية والعملاق الكوري الجنوبي ما خلاو كان القليل من الفتات لباقي الشركات المنافسة اللي تقاتل لمحاولة البقاء. سوق الهواتف الذكية ما بين شهرين نتاع أفريل وجوان 2026 عرف هبوط في المبيعات بنسبة 11%، وهي حاجة كانت منتظرة لغلاء أسعار مكونات الهواتف اللي خلت المستهلكين يفكروا برشا مرات قبل تبديل هواتفهم. لكن هذه القاعدة ما خصت كان لونتخي ميليو دو جام، لأنه السمارتفون أو دو جام واللي أسعارهم تبدأ من 600 دولار وإحنا طالعين زادوا في نسبة المبيعات، وأبل وسامسونج يتقسموا 84% دو بار دو مارشي في أول 6 أشهر من 2026، وهذا في جميع أنحاء العالم، وخلت أقل من 16% لباقي الماركات الكل. أبل تحت المرتبة الأولى ب 65% من الفونت دي بريميوم في العالم، وسامسونج تستحوذ على 19% من السوق تاع الهواتف الذكية المتميزة بفضل لا ديرنيير سيري دي جالاكسي اس 26. قدوم منصة مقاطع فيديو صينية منافسة لليوتيوب على النت العالمية، وكل محبي دونغوا والانيماسيون شينواز اللي كانوا يعرفوا الفرستراسيون الكبيرة لما تخرج سلسلة جديدة الناس الكل تحكي عليها، ولما يتلوج على مصدرها يخرج لهم ان ميساج ديرور يقول انه البلاتفورم ما تبث كان في الصين. البلاتفورم هذه هي بيلي بيلي، والجمعة الفارطة عملت خطوة يستنوا فيها الالاف لو كان ما نقولش الملايين. بيلي بيلي اعلنت بصفة رسمية على لوسمو مونديال اللي تطبيقها الانترناسيونال، وباش نلقاو فيها للمشترك والمستعمل امكانية توزيع كونتوني مونديال والانسكريبسيون سامبليفيه، وهي متوفره على الاندرويد وخروج قريب في فيرسيون اي او اس. بيلي بيلي باش تسمح بفتح حسابات بطريقه سهله، على عكس اللي كان تطلبه في الماضي هو توفير جواز سفر او بطاقه تعريف صينيه، وتحضر في موقع باللغه الانجليزيه وتطلب في عروض عمل بور لي بوست دو كوميونيتي مانجر في مدن كيما لوس انجلوس، لندن، مكسيكو، ساو باولو، اسطنبول وطوكيو. السيستم دو موديراسيون باش يكون بيلوتي بار انتيليجنس ارتيفيسيال. العمليات العالميه وبيلي بيلي ماهوش عن يوتيوب شينوا فقط، لكنه يحتوي على 376 مليون مستعمل اكتيف شهري، وفيها كونتوني ثري جدا لازم تكتشفوه. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الصناعي، وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم، من نلقاو منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من الفو بروفيل ارتيست فيرتوال المولدين بالذكاء الصناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل امباج اي اي بيرسونال لكل فيلم ما يمثلش انسان حقيقي، والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست، وباش تقوم زاد بدي كونترول اوما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال، لانه اليوم اصبح الذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره، والعديد من المستمعين عجبهم الوضع وما يعرفوش أن هذه الموسيقى هي نتاج لديزالغوريتم من دون روح ولا إحساس. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: Digital Waves. Digital Waves.
2: وخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصخفة انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
7: جوك موسيقى، تسمع راب بوب روك بلوز

القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الحديث عشرة. ديوان اف ام عسلمة. ونبدأ الموجز الإخباري بنشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث ستكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة بقية هذا اليوم وغدا الخميس بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة فوق المعدلات العادية، حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيلي، ومن المنتظر أن تسجل درجة الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت القادمين بالشمال والمناطق الساحلية. الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يقول إن موجة الحرارة الحالية تتميز بارتفاع نسبي في نسبة الرطوبة مقارنة بالموجات السابقة مع تسجيل ما يعرف بالليالي الاستوائية، حيث لا تنخفض درجة الحرارة ليلا عن مستويات قياسية تتجاوز أحيانا 30 درجة، مما يمنع الجسم والبنية التحتية من التخلص من الحرارة المتراكمة وفق قوله في برنامج ناس الديوانة.
4: تقنيا كان باش نحكيو معناها فصل الخريف كيما فكل في الشكل اللي اعتدنا عليه، لا معناها دونك الخريف ولا امتداد لفصل الصيف. انخفاض درجات الحراره مرجح ابتداء من ممكن 3 4 سبتمبر، درجات الحراره تبدا تنخفض تدريجيا معناها بحدود 6 الى 7 درجات، ممكن من درجات الحراره اللي نسجلوا فيها الان معناها مع الرطوبه اللي نسجلوا فيها توا ودرجات الحراره المرتفعه، نحكيو نوعا ما على استقرار طقس مداري قاعد يستقر في منطقه البحر الابيض المتوسط، من درجه حراره تكون مرتفعه ومرفوقه برطوبه مرتفعه، وهذا اللي يخلي ممكن درجة الحرارة المحسوسة تكون مقلقة نوعا ما كما اللي تصير توا معناها. دونك هذا من جانب. الجانب الثاني معناها فما الظاهرة اللي حكينا عليها مرة أخرى معكم اللي هو الليالي الاستوائية، غرغور الليل بعد غروب الشمس معناها من المفروض فما إيكارتيب انخفاض درجة الحرارة يوصل حتى 15 درجة ما بين فترة الذروة معناها في النهار وما بين في الليل. هذا ماش قاعد يصير معناها وين توا بعد غروب الشمس معناها حتى بساعة أو بساعتين سنسي درجة الحرارة هذيك تنخفض ل 10 أو 15 درجة، مش قاعد يصير معناها قاعدين نسجلوا معناها تقريبا عدد الليالي الاستوائية حتى التو اللي حسبناه ممكن الرقم أقل شوية أعلى شوية اللي ممكن نحكيه قريب العشرين يوم وين درجات الحرارة الليلية ما تحتش معناها تحت 30 درجة.
3: ومنظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها تونس وارتفاع درجة الحرارة في أغلب المناطق، وتحث على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كمية كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. تراجع الاعتماد على الشيكات في المعاملات التجارية اعتبره صاحب شركة مختصة في إدارة المخازن عزام سويلمية أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تراجع مخزونات المياه المعلبة وظهور أزمة التزويد الحالية، مضيفا في تصريح لديوان فام أن استهلاك المياه المعلبة ارتفع بحوالي 10% مقارنة بالمعدل الطبيعي.
5: اليوم فما زوز قوانين كان عندهم تأثير مباشر على الأزمة اللي متعلقة بالماء، رغم اللي فما ارتفاع بنسبة 10% في استهلاك الماء على المعدل الطبيعي في نفس الفترة. المعدل ذايا ناتج عن الحرارة زيادة اللي مرتفعة على برشا حاجات، ولكن السبب الأساسي في النقص من وجهة نظري هو أنه اليوم مش كانوا يصير قبل كانوا التجار في كل مدن تونس يشريوا الماء ويخبيه في الدبوات، تجارة عادية معنى عابد يمشي المعمل ماء عن طريق رخصة ولا عن طريق شخص عنده رخصة يشري 1000 ستيكة 5000 ستيكة يحطهم في دبو في معايير محترمة حتى يكشري نجي فصل الصيفي بيها. شركات تصنيع المياه بالقانون وبالمراقبة الاقتصادية ما عندهاش الحق تخزن الماء، وأغلب مصانع المياه تلقى 70% من مساحتها مخصصة للتخزين. إذا كان هي التخزين متاحة فل معبي معناها في فترة الربيع والشتاء ما عندهاش وين تستوكي، دونك لهنا الانتاج نجم يوصل يقف. قبل اش كانوا يصيروا؟ كانوا التجار يشريوا على طول العام الماء بالشيكات ويخبيوه في المخازن نتاعها. كي تنحى قانون الشيكات لهنا عبيد معناها اصلا برشا شركات ولات تتعسف في انها تتعامل بالكمبيالات، تقول لك يا خلصني كونتون، يا اما الكمبيالات يتعاملوا بها كان مع بعض الاشخاص اللي مستنسين بهم ولا قراب للشريك.
3: إلى الشأن الدولي، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على شمال ووسط قطاع غزة. ورئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: خليك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. سما فايبس يجيكم كل يوم مثلين للجمعة من العاشرة للنص النهار.
2: لحداش وعشرة دقائق، مرحبا بكم الناس الكل من جديد. ساعتنا الثانية من سامر فايبز، نحييكم وين ما كنتوا، خاصة خاصة متابعينا اللي تابعوا فينا خارج أرض الوطن. إن شاء الله ربي أن صغر بدكم الناس الكل، وشكرا لكم على تفاعلاتكم المزيانة على مختلف الفقرات متاعنا. ونمشي وتدسويت الفقرة سامر كير.
0: سامر كير
2: الزين والعين والفيان، الفقرة اللي نحبها برشا، واليوم باش نحكيه على موضوع مهم جدا جدا ويقلقنا احنا كنساي. وقت اللي ترى بقايا حكاية غامقين بدأوا يظهروا على وجهك، تبدأ تتقلق بشوية بشوية. الحكاية مربوطة بالعمر زعمة، ولا مربوطة بتغيرات مناخية، مربوطة بالشمس اللي ولت هكا بقوة في السنوات الأخيرة، والأهم من هذا كيفاش نجمو نتخلصوا منهم، التصبغات الجلدية هذومة وإلى ليتاج بيجمنتير. فرحنا برشا باستقباله بحذانا طب طبيب التجميل عبد القادر الجبيهي. صباح الخير الدكتور.
3: صباح الخير.
2: أنسنا الدكتور في صبحية اليوم. خلينا ننطلق دكتور، وشنو هي المقصود بالليتاج بيجمنتير ولا التصبغات الجلدية، باش ناخذوا على الأقل التغم الصحيح.
3: هي إنتاج مكثف وغير طبيعي للميلانين في الجلد نتاعنا. العوامل تكون برش حاجات، خاطر نجم نقسموهم الأربعة سو جروب معناتها نتاع ليتاش. نجم نبداو باللونتيغو سولير. شنو هما اللونتيغو سولير؟ هما ليتاش اللي يظهروا عند العباد الكبار في العمر. تلقاها تاش مدورة في الوجه، غوند هكا تبدا بيان ديليميتي. هي تظهر عند الكبار في اليدين، في الديكولتي والا في الوجه، وتزيد مع طول العمر. معناتها تزيد علاش؟ على خاطر اكثريه الكبار ما يستعملوش الواقي الشمسي.
2: اوكي.
3: ثاني حاجه واللي هي اكثر حاجه منتشره عند النساء، اللي هي نسميوها الدسه بلغتنا العامه والا الكلف. اللي هي هرمونال، من الهرمونات. الاكثريه تجي في الغروسيس، هذاك علاش برشا يسميوها ماسك دو غروسيس. والا للعباد اللي تستعمل في الكونتراسيبسيون هرمونال،
2: باش يمنع التصبير.
3: جي الأكثرية موجودة في الجبين، تلقاها تاش لتاش كبار يبدأوا موجودين في الجبين، في الخدود، تبدأ سيمتريك بريسك في الخدود، وإلا في الليفغ سوبيريور في الكونتور هكا متاع شفة من فوق. وهي الحقيقة من أصعب الحاجات اللي تعرضنا معناتها في طب التجميل، خاطر تتطلب ياسر صبر وياسر وقت باش تتنحى. فما الثالث حاجة، الجروب الثالث الأكثرية هما الهاش بي، هذوما هما ليبر بيغمونتاسيون انفلاماتوار بوست انفلاماتوار، اللي هي تجيب بعد التهاب الجلد، باش يبدا عندك حب شباب وحكيته بالشمس، يولي عندك تراس كحلة، جرح والا حرقة معناتها في الوجه، والا سيكاتريس نتاع عمليه ولا اي جرحه. مع الشمس، وما تحطش واقي نتاع الشمس، ما تحطش الكروم تاعك، هذيك زاده باش تولي لك باش تكحل في الصيف. رابع جروب اللي هو معناتها لي تاش دو غوسور، اللي هما لهنا تدخل فيها جينيتيك والوراثه. العباد البيض برشا عندهم لي تاش هذوك نتاع الغوسور، الحقيقه هذوما ما يتنحوش راهو باللي تريتمون، لكن يزيدوا اذا كان برشا اكسبوزيسيون للشمس باش يزيدوا. دونك هذاك علاش ديما نحن نحكيه على الواقي الشمسي. الواقي الشمسي كل ساعتين

0: آخر الصيف
1: وي.
0: بعد الصيف ومع السخانة متاع السنة اللي هي مش عادية هذاك علاش ديما نقولوه للعباد راهو
1: يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم، وخاصة اليوم مع كثر دكتور الناس اللي تروج سواء المنتوجات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الحاجات اللي العباد قد ما نوصيه انه ما تستعملش حاجة قبل ما تمشي للطبيب، ما تستعملش حاجة راهو نشوفوا في كوارث ونشوفوا برشا مغالطات ونحكيوا عليه أكثر،
0: خاصة اللي مش من أهل الاختصاص.
1: خلينا نحكي توا على لي تكنيك جدد اللي نعتمدوهم المعالجة لي تشهدوم.
0: من أهم لي تكنيك أول حاجة عنا تقشير البيلينغ، لكن البيلينغ سوبرفيسيال، انا نحبذ السوبرفيسيال على البيلينغ البيلينغ لي مويان اللي يقشروا برشا.
1: اوكي
0: السوبرفيسيال معناتها ما يقشرش، هذوما يكونوا بازي على لي زاسيد فروي، راهم دي زاسيد خفاف ما يقلقوش برشا البشرة، يلزمو سعبال تاع 4-5 سيونس باش تبدا تنقص معناتها ليتاش. ليتاب الثانية نتعداو الأهم ليتاب عندي هي الميزوثيرابي أنتي تاش، على خاطر لي لابوت تحسنوا برشا، ولاو قبل كنا نعمل لي كوكتيل وحدنا توا يجيو حاضرين، خاصة يبدا فيهم الأسيد ترانكساميك، هذا اللي أهم أسيد نستعملوه كوم أنتي تاش سورتو في الدسة والكلف. يبدا فيهم فيتامين سي، فيهم الجلوتاتيون، هذوما مع برشا دي زاسيد اميني برشا فيتامينات اخرين باش يعاونونا باش يحسنوا ليتاش. لكن لازم وسع بال، راهي مش في سيونس واحده، راهو يلزم 3-4 سيونس حتى ساعات اكثر. بعد نجمو نعملو كومبينيزون فما توا دي لابوراتوار جابوا لنا حتى دي سكين بوستر معاهم لي بيلينغ سوبرفيسيال يتخدموا حتى باليد للعباد اللي ما يحملوش لي انجكسيون، هذوما هما سهله راه الميزوثيرابي دي ميكرو انجكسيون معناتها ما يوجعوش برشا. فما توا حاضرين متتعمل باليد ما غير ايفيكسيون سوسيال، معناتها ما غير ما تسيب خدمتك تعمل لاك بتاعك وتمشي تخدم على روحك، المهم ليكرون مع كريم هيدراتونت يعاونونا زاد هذا على ليتاش. فما الحاجات الجديدة اللي ظهرت كيما البيديران دو سومون اللي برشا راهم سمعوا به، هذا معناتها المستخرج من الاديان نتاع السومون.
1: اوكي
0: ومعاه النياسيناميد، هذا زاد اجون دي بيغمونتون يحسن برشا زاد من ليتاش. عندنا زاد الليد، الليد اللي هي الفوتو ميديولاسيون باللامب ليد اللي هي بالاشعه، معناتها تعاوننا برشا كوم اكت معناتها كومبليمونتير بعد ما نعملوا الميزوثيرابي، والا بليزيور سيونس نتاع الليد هذه تنقصنا من ليتاش. واخر ايتاب انا نخليها ديما هي اللازير، خاطر اللازير سي تري ديليكا في بلاد سخونه كيما بلادنا دونك ما يمشيش مع الناس الكل، مش لي ماشين الكل الحقيقه، تو فما برشا دي ماشين نطوروا برشا خاصه اللي فيهم الكي سويتشي، هذا معناتها الحقيقه نلقاو في ريزولتا باهيين، لكن يلزم تكون الباسيون تيدوكي معناتها لازم تعلمها تحكي معها بالكدا بالوقايه بالكروم والكريم سيكاتريزونت، معناتها مش للناس الكل. والحقيقه اللازير اخر حاجه نخليوها هي
1: نخليوها في الفتره اللي نجموا نعملوا فيها لي انترفونسيون هذوما في الشتاء خريف،
0: والله في كل وقت على خاطر كيما حكيت لك البيلينغ سوبرفيسيال نجموا نعملوه في الصيف راه ما يقلقش مادام تستحفظ وتعمل ليكرون سولير نتاعك ما يقلقش. الاخرين على طول العام اللازير هو اللي ماذا بينا نخليوه، خاصه بالنسبه للازير على ليتاش مع تلونتي ماذا بينا نخليوه الدنيا شويه مش في الصيف.
1: في علاقه بالوقايه ولا لي سوان دوميستيك اللي نجمو نعملوهم في الدار،
0: سكين كير نتاعنا في الدار. والله هو سكين كير، انا جوست نحب هكا اونتر بارونتيز للعباد ما عادش تبعوا برشا راهم اللي يخرجوا لكم في لي ريزو سوسيو اللي سيروم ورا كريم ورا سيروم اخر ورا معناتها مغالطات الحقيقه. والتونسي ما عادش عنده الامكانيات باش نحن انا باش نعطيهم شيما كلاسيك اللي تنجم المراه ولا الراجل راه تو حتى الرجال يجيونا برشا على ليتاش. اهم حاجه الصباح تقوم اذا كان عندك لي مويان باش تنجم تشري غسول سبيسيال اونتي تاش معناتها فما، من بعد تحط الفيتامين سي، الفيتامين سي فما الفيتامين سي برشا دي لابوراتوار حاضرين تو حتى بالاس بي اف نتاعهم معناتها بالاكرون نتاعهم باهي الفيتامين سي، خاطر اونتي اوكسيدون يعطي الكود اكلا وينقصنا من ليتاش.
1: اوكي
0: في الليل تولي تستعمل تعاود تغسل وجهك خاطر بعدك نهار كامل البوليسيون شفت في الغبره وكل. في الليل تستعمل السيروم نتاعك، السيروم بعد ما تغسل وجهك السيروم يكون. انا نحبذ فما ثلاثه حاجات اللي ماذا بينا، فما دي لابوراتوار عاملين مثلا سيروم في لاسيد خانيكساميك اللي حكيت عليه في الميزوثيرابي افيكاس برشا، نستعمله في الليل.

0: التياميدول هذه موليكول زادت ناحية تنقص برشا من الليتاش وإلا موليكول جديدة مستخرجة من السيف نتاع الفيني من العنب معناتها من النبتة من الشجرة نتاع العنب الفينيفيرين زادة كيف كيف تنقص من الليتاش هذوما كي تلقاهم هاو كتستعملوهم معناتها عندك صباح الغسول فيتامين سي ليكرون على طول النهار كيما قلنا راهو ليزيكرون تو موجودين كيما نحبو
1: وي
0: سو فورم دو كريم سو فورم دو جيل سو فورم دو ستيك الرجال ما تخافوش من الليكرون يقول لك انا راجل وباش نستعمل تو اللي فما الفون فلويد وسوبرا والترا فلويد
1: ما تظهرش جمله
0: معناتها لابسوربسيون رابيد وتنجم تستعملها دونك بربي ديما الليكرون راهو في الصيف وفي الشتاء نحن بلادنا سخونه ماذا بينا وسيرتو العباد اللي عندهم ليتاش راهو كل ساعتين باش تمشي للبحر باش تمشي باش تقعد على البيسين باش تقعد نهار كامل راهو يلزمك كل ساعتين ما كانش راهو بعد الصيف باش تجي تقول
1: باش تلقى تقعد تعاني في المخلفات نتاع اشعه الشمس أوي. نختم معك دكتور في علاقه بمخاطر استعمال منتجات التفتيح من غير استشاره طبيب الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيهم قاعدين يروجوا لهم من غير ما يكونوا هما اهل الاختصاص ومو على الاقل العباد تعرف شنو ينجم يصير في وجهك إذا كنت تعتمد حاجة من غير ما تستشير طبيبك
0: فوالا لهنا حبيت بربي نثمن المجهودات اللي عمل فيها السنديكا نتاع الطب التجميل والتماس هذه الاسوسياسيون نتاع الميدسين استيتيك في تونس وعمادة الأطباء نتاعنا قاعدين يعملوا في مجهود كبير صدقني لمحاربة نجم نقولها محاربة الدخلاء على ميدان طب التجميل مع احترامنا لكل المهن نتاع التجميل لكن عندهم ليميت ما يلزمهمش يوصلوا للحقن اللي هو نحن قارين الاناتومي والفاسكولاريزاسيون الكل في الوجه ونبداو خايفين من لي كومبليكاسيون راهو جوست باش ننبه العباد راه لي كومبليكاسيون توصل من تشوه بسيط معناتها ونيكروز اللي هي خايبه برشا توصل حتى حشاك للعمى معناتها توصل للارتير للعين ويعمل اذا كان معناتها اون جير با لي كومبليكاسيون رابيدمون
1: اوكي
0: دونك هما ماهمش من اهل الاختصاص دونك انا ننبه العباد وماذا بينا العباد ما ينسقوش وراء لي برومو اللي يعملوا فيهم والا البرودويات اللي ما نعرفوش المصدر نتاعهم منين راهم في النوار راهم همش مخذين لامسي ما همش متعدين على وزارة التجارة فمن فضلكم نحن جوس ننصحوا فيكم الطب راهو مش على 50,000 ولا 100,000 ناقصة تعرض روحك
1: للخطر
0: وكل
1: لطف عليكم الناس الكل ميرسي دكتور عبد القادر جبي على المداخلة متاعك معنا اليوم في سمر كير
0: بارك الله فيك سمر كير
1: نوصل معكم بالموسيقى نرجع بعد شوية على ديوان فام ديما صوتكم Summer vibes. منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم

0: منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
2: مع بعضنا الصيف يحلى. مرحبا بكم الكل وين ما كنتم، كملين معكم في سامر فايبس. حبيت نفكركم انه المعهد الوطني للرصد الجوي كان اصدر تحديث لخريطة اليقظة الجوية وحط 23 ولاية تحت درجة انذار كبيرة باللون البرتقالي باستثناء القصرين، مما يستوجب اليقظة التامة تجاه الظواهر الجوية الخطيرة المتوقعة. وفق المعهد فانه الوضع الجوي يشهد طقس حار مع ظهور شهيلي إلى جانب تشكل خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة أيضا للاضطرابات متاع التوزيع الكهرباء، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحرارة متاع اليوم يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة في فترات الذروة في ما بين ماضي ساعة والخمسة متاع العشية وما بين العشرة متاع الليل ومضي ساعة متاع الليل. هذوما الأوقات اللي باش يصيروا فيها اضطرابات. دعات ستيغ أيضا في بلاغ أصدرته البارحة الثلاث للتقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة بالحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، وفق تأكيدها في البيان هذه. دونك نعاود نوصيكم تردوا بالكم على رواحكم في الفترات هذه، وإن شاء الله يربي يحمي الجميع. وقولوا لنا في الوقت اللي يتقص فيه الضوء يتقص عليكم الكليماتيزور، شنو ما الآليات اللي تعتمدوهم للتبريد؟ البارح أنا وصديقة قاعدين نحكي وقلنا يعني قبل ما كانوش فما الكليماتيزور لا الفنتيلاتور، كيفاش كنا نعديو الصيفة؟ خسرتي قتلي من كنا نكلو كطريحة ونقيلو ديريكت من غير من فيكم. احكيوا لي شنو هي الاجواء عندكم خاصه مع الصغيرات، نعرف انه المساله صعيبه خاصه للناس المرضى الكبار في السن. ربي يحمي الجميع. نكملوا بالموسيقى في سمر فايبس، نرجع بعد شويه ما تبعدوش.
0: سمر فايبس على ديوانا فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام، صوتكم.

0: هذه موسيقتنا على ديوان فام. هذا جونا، تحياتنا لكل المتابعين وين ما كانوا. الدقائق الأخيرة من برنامج سامر فايف زعما باش نقول لكم ويكاند على الكيف، ومن بعد نقول لكم صباح الخير تونس. دخلوا علي البرامج بعضهم، حبيت نقول لكم أنه منظمة الصحة العالمية في تونس دعات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ما بين 11 و4 متاع العشية، في ظل موجة الحر اللي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. حثت المنظمة وفق بلاغ نشرته اليوم على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظلة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. يجي التنبيه هذايا بالتزامن مع نشريات المعهد الوطني للرصد الجوي، وكانت وزارة الصحة أوصات في بلاغ سابق بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، وأكدت على أهمية الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، وأشارت أنه استعماله لا يوفر حماية كاملة من أشعة الشمس. ديما ماذا بينا هكا الشابو إلا المظلة. أيضا فما حاجات اللي مهم برشا من تونوش بهم، مهم برشا أنه ما ننساوهمش في كرهبنا في سخانة كيما اليوم. أول حاجة اللي هي القوارير البلاستيكية والماء الحرارة المرتفعة تنجم تأثر على جودة الماء. القارورة البلاستيكية إذا تعرضت للشمس والحرارة الفترات طويلة ما عادش خيار مثالي للاستعمال. ثاني حاجة الدويات، من أهم الحاجات اللي ما يلزمش نخليوها في الكهرباء، لأنه برشا أدوية تحتاج درجات حرارة محددة، والحرارة الشديدة تنشم تفسدها وإلا تقلل من الفاعلية متاعها. دونك نرد بالنا من الموضوع هذية. أيضا تليفوناتنا، لبسي، الأجهزة الإلكترونية الحرارة المرتفعة تنجم تضر البطاريات والمكونات الداخلية وتخلي بعض الأجهزة تتعطل. ايضا فما حاجه زاده اللي ما ننتبهوا لهاش، لي لونيت. فما ناس اللي تستعمل النظارات خاصه وقت السياقه وتطيش لونيتها في الكهرباء. زاده ايضا النظارات الطبيه والشمسيه، الحرارة تنجم تأثر على العدسات أو الإطار، وتركها في مكان معرض مباشرة للشمس ينجم يتسبب في أضرار. ونختم بمستحضرات التجميل، العطور ومواد العناية بالبشرة. راهو سخانة تنجم تغير التركيبة متاحها والجودة متاحها، وبعض العبوات المضغوطة ممكن تولي خطرة إذا تعرضت لحرارة الشمس. المواد الأخرين تعرفوهم، البريكيات، عبوات الغاز، المواد القابلة للاشتعال، هذوك بالضرورة ممنوع أنه نخليهم في سياراتنا تحت الشمس. أما فما الديتاي هذوكم اللي ممكن ساعات ننسيهم في الكهرباء ومع سخانة كيما نهار اليوم، مهم جدا أنه نردوا بالنا. القاعدة البسيطة، أي حاجة تتأثر بالحرارة قابلة للاشتعال تحتاج لدرجة حرارة معينة، الأفضل أنه نخرجوها معانا بالكهرباء. هذه نصيحة اللي نختموا بها موعدنا لليوم من برنامج سامر فايبس. تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من العشرة متاع صباح. ميرسي للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج وجدرعوني في إخراج الرقمي. بعد شوية زميلتنا هدى الورغمي تقدم لكم برنامج منك نسمع، وأهم أخبار البلاد تلقوها معها. وأنا مبقالي كنقول لكم ملتقانا غدوة. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: منك نسمع، صوتك تسمع،
2: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة، متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: Publicité.
1: مع متزرو ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente متزرو et sur متزروميلانو.com متزرو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفان للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: ياك مر الليل أنا ذوقت الويل
3: إكليل القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.
5: ديوان أفهم فلاش نيوز
6: موجز ومنتصف النهار. ديوان أفهم عسلمة. انطلاق مراسم تشييع جثامين 10 شبان من معتمدية بن قردان من ولاية مدنين من ضحايا المركب الذي غرق بهم عشية الأربعاء الماضي ليرتفع عددهم إلى 13 جثة وفق ما نقلته مراسلة ديوان أفهم بالجهة، مبينة أن عملية الدفن ستتم بشكل متفرق وليس دفعة واحدة بمقبرة سيد خليف بالمدينة. هذا وتواصل مختلف الوحدات من فرقة الغوص للحماية المدنية والوحدة الأمنية عملية البحث عن شخص آخر من ضمن ضحايا المركب، وذلك بمساعدة البحارة وحدات من الحماية المدنية من جابس وصفاقس وقفص. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى قطع دوري ومتقطع للتيار الكهربائي اليوم، سيرتكز على الفترة الزمنية الممتدة بين الساعة 11:30 صباحا والسادسة مساء، مشددة على أن فترة الانقطاع لن تتجاوز ساعتين في المرة الواحدة وفق ما تتطلبه وضعية الشركة وتوازنات الانتاج والاستهلاك. والمناطق المشمولة بالقطع هي جهة تونس الكبرى، جهة الشمال بكل من الوطن القبلي وزغ وبنزرت، جهة الشمال الغربي وجهة الوسط وصفاقس، جهة الجنوب كل من جابس جرباق بلي تطاوين جرجيس وبنقردان ومدنين وجهة الجنوب الغربية. هذا ونبهت الشركة لأن هذه القائمة قابلة للتعديل والتوسع بناء على التطورات الفنية وضغط الاستهلاك، وتشير أيضا إلى أن إعادة التيار الكهربائي قد تتم دون سابق أعلامه. صادرات قطاع الطاقة في تونس تسجل ارتفاعا بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، غير أن هذا التطور لم يمنع تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي في ظل ارتفاع الواردات وتراجع الموارد الوطنية مقابل نمو الطلب، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 34%. والخبير الدولي في مجال الطاقة محمد رضوان المجري يوضح في تصريح لديوان أفهم أن ارتفاع الصادرات بنسبة 38% يتعلق بنسبة النمو وليس بحجم الصادرات مقارنة بالواردات، مشيرا إلى أن حجم الواردات يظل أكبر بكثير وأن ضعف نسبة التغطية يعكس حجم ارتباط تونس بالخارج لتأمين حاجياتها الطاقية، إذ أن الصادرات لا تغطي سوى جزء محدود من قيمة الواردات. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 73,438 شهيدا و 174,447 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. منظومات الدفاع الجوية التابعة لروسيا تتصدى لأكثر من 420 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: خليك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ننطلق معكم توا يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل المستمعين، الى كل المتابعين، الى كل المشاهدين. شكرا على اختياركم لي فريكونس نتاعنا، عشان اللي تبعتنا على ديوانا فيم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوانا فيم. مرحبا، اهلا وسهلا. سيسور واحنا ارتفاع كبير في درجات الحراره في اغلب ولايات الجمهوريه، نسيسو بعضنا زاده في الكياسات، في الادارات، في المساحات الكبرى، في كل بلاصه نجم نتقابلوا فيها جماعه، نردوا بالنا ونسيسو رواحنا ونسيسو بعضنا. نعرف السخانه توتر الاعصاب، وناس كل عايشه على اعصابها مع فقدان الماء، مع قصان الضوء، مع جمله من المشاكل اللي قاعدين نمروا بها الفترة هذه. يا ربي إن شاء الله ربي يعديها على خير، وإن شاء الله بلادنا ترجع خير وخير وخير، وإن شاء الله المشاكل هذه الكل معناتها تتعدى. لكن في نفس الوقت نردوا بيننا ونسيسوا بعضنا ونوسعوا بيننا مع بعضنا. بن سيري بيقول نستناو فيكم الصباح. مرحبا، أهلا وسهلا، يفضلك. سوار نويلي تقول بربي يا هدى وصلت صوتنا للستيج، هي تقول القصان بداية من الساعة الواحدة ومن بعد يقصهن من 11:45 دقيقة، رانا ما عادش نجمو بالطريقة هذي. مرحبا، أهلا وسهلا، إن شاء الله صوتك يكون وصل للستيج وصوت كل التوينسة، لأنه الحقيقة الالتزام بالوقت مشكل كبير وكبير جدا، وزاد الالتزام بالمناطق، لأنه أحيانا واحد ما يلقاش الحومة متاعه ولا المنطقة متاعه في الأعلان متاع الستيج ويتفاجأ فجأة لأنه الضوء قص. يلا مرحبا بكم الناس كل، نص نهار و14 دقيقة. تحية لكل مستعملي الطريق.

0: بدأ وقع موضوعنا في كويب على انقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب المهدية تثير الغضب النائب بالبرلمان أحمد بن نور ضيفنا في ميديتور. كيف يمكن أن تساهم النفايات العضوية في حل مشكلة التيار الكهربائي موضوعنا في الأكتي دجوغا. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز 11 مليار دينار إلى 20 أوت 2026 موضوعنا في الشيف دجوغا. ومبادرة فريدة من نوعها لأهالي قرية قبلي دورة رياضية للاحتجاج على النقائص في الجهة في إنبوكس. مرحبا صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، مريم مصمودي في استقبال تليفوناتكم، إيمان الغريبي، انتصار المكاور، ضحى السويسي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
1: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميديتور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. مرحبا. جمله من المشاكل في علاقه بالمستهلك خلال هذه الفتره اخرها، والفيديوهات اللي شفناهم، تدوينات المواطنين والمواطنات حول الطوابير الطويله، حول التدافع، حول العرك والمعروك والخصومات على دبوزه ما ولا على ستيكه ما، والاقوى هو اللي يظفر بستيكه ولا ستيكتين ما ويخرج بهم في الاخر في المقابل، اللي ما نجمش يدز ولا اللي ما نجمش ما عندوش جيد ما ينجمش ياخو حتى دبو زمان. شو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الوضعية؟ هو جملة من الضايات الأخرى مع قصن الضوء، مع قصن الماء، مع جملة من المشاكل نحكي فيها تدسويتا.
0: ماكس بختاج
1: ضيفتنا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سيدة ثورية التباسي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟ شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا، اهلا وسهلا. فوالا، ما انا قلت نوسعوا بيننا مع بعضنا شويه. ارتفاع درجه الحراره يوتر سيده ثريا؟ تحس روحك متوتره؟ العباد الكل تحس روحها على عصابه ولا لا؟
2: فوالا، هي موجه الحر دي اللي الحقيقه نعيشوا فيها كنا في كامل ولايات الجمهوريه، خليت برشا مظاهر سلبيه قاعدين نعيشوها في حياتنا اليوميه. السرعه، الازدحام، التدافع، كيف معناها حتى واحدك اللهفة ولات أكثر، خاصة وقت نخافوا من القوش ماء، بذا بينا نخزنوا الماء في ديارنا، وقت الحقيقة نحبوا نروحوا فيه ساعة تولي فمك الازدحام الأكثر من العادة بالنسبة حتى الحركية متاع السيارات. هذا برشا برشا سلوك سلبي الحقيقة نعيشوه من موجة الحر ومن برشا حاجات أخرين، والحقيقة الكل هتزامنت علينا وعايشينها الكل مع بعضنا. الله منه ربي يكون في العون المستهلك والتونسي اليوم، نسيطر وإحنا نصبروا على بعضنا ونسيطر وإحنا بشوية، وإن شاء الله فترة وتتعدى وإن شاء الله خير يا ربي. بالنسبة بالله خليني أقول لك يا هدى، خليني أقول طول الموضوع أزمة الماء هذية اللي إحنا في بينا شدنا انفراجة وتوضحت أمورها، زادت الأسعار وقلنا توا باش نلقاو الماء في كل بلاصة، ولكن يتواصل أنه الحجب الماء الصالح للشرب المعدني والماء الطاولة اللي ديما نعود نقول ما يفرقش ما بيناتهم المستهلك، لا تزال الأزمة الحقيقة، ولا يزال المواطن في لهث ومعناها عملية ركز وراء أنه يلقاش دبوزة ماء في فترة الحر هذية وين يكثر استهلاك الماء. نجموش بربي يقولوا للمستهلك قاطع الماء وإلا ترشد في استهلاكه، ما نجموش، ولكن نجمو قولولو ترشد في السلوك الحضاري متاعك. أعرف كيفاش أنت كتلقى الماء في المساحات التجارية الكبرى ولا في نقاط البيع، ما تهزش الكميات الكبيرة كله ما تخليش لغيرك. الازدحام في الطوابير للناس اللي تبيع في الماء مجهول المصدر والتكوين، الناس اللي تعبي في البيدن في الماء وتبيع فيه، راهو هذايا مش معقول. زيدا ما نخليوش روحنا
1: ظهر هذايا كثرت لعبت هذايا معناتها
2: كثرت برشا، والناس تبيع في الماء ما منعرفوش، تحولت بعض النقاط البيع يقول لك هاني ما لقيتش الماء انا المعدني وكل ليه شويه. انا هوني نخاطب المستهلك الرشيد ونقول له كي تلقى الماء يقول لك توا احنا باتصالنا بالمنتج

0: ومعني الحقيقة وصلت الإشراع في الحقيقة ما كانش ما واضح الجواب واضح 100%، ولكن يقول لك موجود الماء، ولكن الناس اللي هي المساج اللي يتعدى عندهم الماء ما فماش، اللي يكون يشري ستيكة ماء بتعمله العادي يولي يشري بالأربع بالخمسة ستيكات ويخزن في داره ويخزن في أصحاب المقاهي، يخزن في المقاهي والمحلات، ما تلقاش الماء يتباع في نقاط البيع العادية متاعه، لكن تلقاها في القهوة بأسعار غالية ويتلذ المستهلك يشريها غالي خاطر الماء يلزمو يشري كيف كيف عند الحماس.
1: أنا حبيت نسألك سؤال، يعني وزارة التجارة سقفت الأسعار، هل تم الفم التزام بالتسقيف هذا متاع الأسعار ولا كل واحد شو يبيع ما تبيع على شيء رأسه؟
0: والله توا الحقيقة حسب الرجوع احنا في مش نكون واقعيين، ما فماش التزام قاعدة تبيع، يعني خاصني يقول لك يتسبلك يقول لك ما بارد، والا يفرض عليك كستيك الماء اللي الحجم الصغير هذيك قاعده تخرج، فهمتني، ولا مبرده باسعار تتفاوت من نقطه بيع الى اخرى ومن جهه الى اخرى. كيف كيف فما ظاهره توا ولات معناها عايشينها، الدوار هذا اصبح عنده صيت كبير وقيمه كبيره، الدوار هذا ما عادش يحب يهبط لنقاط البيع العاديه الماء المعلب الماء المعدني وماء الزاوله، يحب يهبطوا للقهاوي المقاهي، يهبطوا للحماصه خاطر يبيعوا فيه اغلى، وهكا يقول لك ان نقاط البيع العاديه يقول لك ما جابوليش الماء، وبتبيع وخايك ما جابولوش الماء مش يلقى فيه المستهلك بصفه عاديه، هذيك علاش يلقى يتعب باش يلقى دبوزه ماء ولا ستيكة ماء. هوني بالله دعوه الى سلطه الاشراف للتدخل للحسم في هذا الموضوع، انه خلي يرجع نسق التزويد العادي بالنسبه للماء، انه نقاط البيع تتزود بالمنتوج العادي وبالكميات العاديه اللي مستانسه تجيها، وما نستغلوش كل فتره ونركبوا على الحدث باش يطلعوا ناس ما نعرفوهمش هكاك يحبوا للربح السريع للتربح واستغلال المستهلك، وديما يتلاعبوا ديما بالاسعار وبالمقدره الشرائيه نتاع المستهلك التونسي. اليوم المستهلك قال لك انا ما عادش نجم الماء مش قاعد نلقى فيه، في كيما قلت لك في موجه الحر الكبيره هذه اللي نعيشوها مع العديد من المظاهر السلبيه الاخرى كيما قلت لك في بدايه المداخله نتاعي، هوني الحقيقه يتسبب برشا ارباك، هوني يلزمنا الناس الكل، كل الاطراف المداخله كمستهلك وكمنتج وكسلطه الاشراف الضرب على ايادي هؤلاء. الدوار اللي يسمعوا فيها هذوما ماذا بينا زادا كما يهز القهوه كما يهز الحماص يهز لنقاط البيع العاديه اللي مستانس يهبط لهم كميات الماء العاديه. هنا راهو مهم جدا هذيا حتى يرجع النسق العادي للاستهلاك ويرجع النسق العادي للحركيه نتاع الماء المعلب الماء المعدني، وما عادش هكاكا معناها نحلوا المشكل هذايا اللي هو سامحني في الكلمة أطرقيمية نقولها لك سي ان فو بروبليم عاملينها، هي افتعال الأزمة. فما صحيح كانت فما مشكلة على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التوزيع، والمشكلة هذايا مع تسخيف الأسعار كانت عندنا وعود باش معناها تحل المشكل هذايا، ولكن المشكل قاعد متواصل ومن جهة إلى أخرى متفاوت من جهة إلى أخرى ومن نقطة بيع إلى أخرى. هوني دبوات الماء العادية اللي تبيع في الماء معناها مغلقة، يقول لك ما جابوليش الماء، إشني الحكاية كي ترجع على المنجين يقول لك ليه أنا نبعث هنا، قال لك فما هو تلعينا معناها فينومين آخر الدوار هذا اللي يوزع الموزع الماء، هذا اللي ولا كما قلت لك يفضل المقاهي ونقاط البيع السياحية والحماسة وغيره على أساس يتباع أغلى، وهكا هوني نبعثوا احنا ماهيش رسالة طمأنة ولكن رسالة تخوف للمستهلك وقت تولي الوضعية لحالة. اذاك عليه كنا انتم كإعلام احنا كمجتمع مدني كسلطة اشراف وكمستهلك كنا نرفض هالتصرف هذية ونيقفوا للظاهرة هذية للصد عبيدة ذوما ولضرب على هؤلاء اللي كل مرة يتلعبونا مرة باسعار الجوجو مرة بالاسعار المياه، معناها الحقيقة ما هوش مقبول. احنا كمنظمة تلقينا برشا شكايات المستهلك المواطن يقول لك اعمل لي احنا عملونا حل، احنا نقولوا لهم اكيد احنا ما ضابطة عدلية ولكن احنا قاعدين ندخلوا ونرفعوا صوتهم لسلطة الاشراف للتدخل، ماذا بيكم تقولونا على الممارسات في اي نقاط بيع فما الاخلالات هذوما حتى معناها نشعروا سلطة الاشراف للتدخل ونشوفوا كيف نحلوا الاشكال هذايا، وبربي شويه تفاهم في الاخير نقول راهو التفاهم والصبر نصبر على بعضنا ما يسالش وفتره وتعدى وان شاء الله بقدره ربي خير.
1: إن شاء الله خير أكيد جدا، هذا ما نتمناه. قصان الضوء، فمشكون يقول لك زادة فما الروز مش موجود في بعض المناطق، فمشكون يقول لك الزبدة مثلا ما هيش موجودة. جاتكم تشكيات من هذا النوع سيدة ثورة تباسي رئيس منظمة تونسية دفاع المستهلك؟
0: هو الزبدة، الروز، القهوة في بعض النقاط، الماء ناقص برشا بنقاط البيع معناها العادية، العديد من المواد منها المدعمة أنها تكون معناها الحقيقة ماهيش موجودة، ويجي يشكي المواطن يقول لك ما نلقاهاش، ولا كان لقيتها نتعرض للبيع المشروط، وإلا معناها لأسعار تكون الحقيقة يغليوا في الأسعار، فما تلاعب على مستوى أسعارها، فما حجب، فما تلقى تحس اللي بصفة متعمدة يقع حجب هالمواد هذية اللي هي حاجة المستهلك لها أكيدة، ومعناها وبصفة يومية وفيها إحتمال كبير هنا بربي، لكن باتصال خاصة بأصحاب المساحات التجارية الكبرى يقول لك راه التزود قاعد يصير بصفة عادية في معناها الساعات المبكرة الأولى من الصباح، ولكن في صفيفة تتحجب المواد هذية وقاعدين يهزوا فيها الناس معناها المطاعم ومعناها أصحاب المحلات الكبيرة. وهنا الحقيقة زاد أن نتوجه لأصحاب خاصة المحلات التجارية الكبرى أنه نترشدوا في الاستهلاك، أنه نمنعوا أنهم يهزوا كميات كبيرة، وكل واحد يهز شوية شوية باش كل المستهلكين يلقاو ظلتهم ويلقاو المواد هذية بصفة منتظمة، وما يجيش واحد بركة الأولاني يهز كل شيء ويخلي غيره حتى شيء، حكى الحقيقة ماهوش معقول. إن شاء الله زاد هنا دعوة لسلطة الإشراف حتى يرجعونا لنسق التوزيع والتزود العادي، وهكا نبعدوا على سمحني التوزيع الغير منتظم هذية، والحجب هذا اللي صاير اللي احنا كمنظمة ما نش فاهمين اسبابه الحقيقية.
1: شكرا جزيلا سيدة ثورية التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، شكرا على كل هذه التوضيحات. نهارك زين، إلى اللقاء، مرحبا. نص النهار و27 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل حتى الماضي ساعتين، هذه في منك نسمع.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا. مع ارتفاع درجات الحرارة هل سجلنا ارتفاع في عدد حالات تمزق الشبكية خلال هذه الفترة؟ شنية الأسباب وشنية التفاصيل وكيف يمكن حماية العيون من ارتفاع درجات الحرارة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيتا.
0: ألو أنفو.
1: دكتورة أميرة طريقي رئيسة قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس ونائب رئيسة جمعية تونسية لطب العيون. دكتورة صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي جوانا فام.
1: شكرا. مرحبا دكتورة. سجلنا ارتفاع، ما تنتم اليوم في العيادات قاعدين تشهدوا في ارتفاع متاع عدد حالات أو توافد اليوم معتها دي باسيون عندهم حالات متاع تمزق شبكية خلال هذه الفترة؟
2: والله سجلنا حالات كي تجاوزت النسبة العادية، نقول لك مرتين على النسب القديمة. كل نهار عنا 3-4 حالات تمزق في الشبكية يتوافدوا علينا المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة.
1: معنى الأعداد تضاعفت مرتين؟
2: تضاعفت مرتين. احنا الحالات هذوما كنا نشوفوهم في الصيف أكثر وضريف، لما كان مش بالصيفة هذه، يمكن ارتفاع درجة الحرارة بطريقة كبيرة برشا، نقص في شربين الماء. دونك هذه الحالات تحط تقلص في الزجاجية العين. احنا نعرفوا العين راهو متكونة 90% من الماء، قرنية الماء، العدسة الماء، زجاجية الماء، والنقص نتاع الماء بطريقة كافية يقلقوا العباد من شربين الماء، يحط يصير تقلص للزجاجية. هذا التقلص يعمل يجبد الزجاجية، يحطها هي لاصقة، هي جسم هذه الزجاج يكون لاصق شبكية العين ويحميها ويحطها هي في مكانها، ما يصيرهاش تمزقات. وقت اللي يتقلص نجم كي يبعد على الشبكية يلزم معه طرف من الشبكية يعمل تقطيع صغيرة. كان الإنسان منتبه يفر ثم ذبينة قدام عينه حاجة تتحرك، راهي ذيك صار تقلص للزجاجية. إذا يفر ثم نوع متاع برق قدام العين، أنتم تعرفوا شبكية العين فيها هذيك الخلايا اللي نشوفوا بها اليوم النهار في الليل، نسميهم احنا الفوتوريسبتور باللغة الطبية، اللي هما الضوء متاع اللي يدخل للعين يحولوه لسيالة عصبية باش نجمو نشوفو، يولي كل كورون معناتها يقلب الضوء الكورون باش يمشي لدماغه ونشوفو. وقت اللي تصير تمزق في الشبكية كي يبدأ تمزق طفيف تقطيعة صغيرة يعمل كي البرك قدام العين. لازم الإنسان ينتبه البرك راهي صارت تقطيعة كانو هو إنسان متفطن، وإحنا هذا والهدف راهو التوعية. حس الزبانة بعد الزبانة وليلو برك قدام العين، لازم يعمل كشف استعجالي للشبكية. تقطيعة هذيك صغيرة ينجم الجسم الزجاجي يتخبى منها ويدخل منها ويبعد الشبكية على المكان متاعها ويعمل انفصال في الشبكية. والانفصال في الشبكية هذية لازم عملية وتدخل جراحي سريع، سينو الشبكية تولي الشعيرات اللي نشوفوا بهم ما يجيهمش الأكسجين، ما همش في مكانهم، فقدان البصر، هما حالات استعجالية ولازمهم تدخل جراحي استعجالي.
1: معناها الله اللي قدر نجم نوصلوا إلى حالات فقدان البصر إذا كان ما عملناش التدخل الجراحي العاجل.
2: بالضبط. ساعات والله توصلوا حالات المريض في الحالة في عينه الأولى ما يتفطنش، ما يعطيهاش اهتمام.
1: لو فات إنك تحس فما ذبانة قدام عينيك، هذاك معناتها راهي سيني متاع أليرت.
2: سيني ألاقت باش نثبتوا الشبكية، ما هوش تقطع لكن هذاك تقلص الزجاجية.
1: يمشي للطبيب معناتها.
2: بالضبط، يمشي للطبيب باش يعملوا فحص على شبكية عين ويقولوا راني نشوف ذبانة وتتحرك مع عيني، نقدر على اليمين تمشي معايا، تقدر على الشمال تمشي معايا. الدكتور يعمل له كشف على قاع العين بعد التقطير وتهيئة العين. إذا يجد ثم تمزق طفيف وصغير ينجم كما نقولوا ينقشوا احنا كما حاجة تتقطع في الدبش نقولوا ننقشوها هكا باش ما تتسربش التقطيعة. نفس الطريقة بأشعة الليزر يعملها كونسوليداسيون، دونك يقويها ويرفيها باش تولي ما تتوصلش. إذا هو ما انتبهش هذية يولي الانفصال، يولي يشوف حاجة كحلة قدام عينه، هذاك راهو ثم جزء من الشبكية وقع الانفصال عليه، خاطر إذا الشبكية مش في مكانها ما عادش تقوم بالواجب نتاعها، ما عادش تحطنا نشوفه بطريقة سليمة، يولي يحس حاجة رؤية نقصت على اليمين على الشمال اللوطة، هذاك راهو صار انفصال في الشبكية والتدخل الجراحي السريع في غضون يومين على أقصى تقدير. راح نحاولوا في أوقات، ولكن ساعات بارك الله بالعدد المهول اللي عندنا نتاع المرضى نحطوهم في رائحة معينة باش نجموا، وفي غضون الأسبوع تكون أجرينا العمليات الجراحية ورجعنا الشبكية إلى مكانها الأصلي.
1: ما نستهينوش حتى علامة من العلامات اللي تعطيهم العين، باش ما نوصلوش لقدر فقدان البصر، مش ما نوصلوش الحالات هذية، وما نوصلوش عينينا يعطيونا ريزاليغت هذوما معناتها نتاع هاول باش تقلص في العدسة، ها هو شبكية باش تتمزق وغيره. مع ارتفاع درجات الحرارة شو لازمنا، شو من احتياطات لازمنا ناخذوهم باش نحافظوا على صحة عينينا دكتورة؟
2: اي احنا بالنسبه في الحاله نتاع الصيف احنا دونك نوصيو الناس باش يشربوا كميه من الماء باهيه على الاقل لتر ونص ولا لترين في اليوم، هذا للناس الكل. والحالات هذه ساعات تجي في ارضيه خاصه، الناس اللي عندهم اللي حاملين نظارات سميكه 3-6 هذوما الحالات الشبكيه نتاعهم من الاول تكون عندهم ارضيه نتاع سميك الشبكيه نتاعهم رهيفه وشويده هي معرضة أكثر، لكن ما يمنعش اللي حتى الإنسان اللي ما عندوش نظارات راه نجم يصير له التمزق. الناس هذوكم لازم أقل حاجة يحسوها ذبابة قدام العين تتحرك مع العين، برك قدام العين متاعه يمشي يعدي طريقة استعجالية في المستشفيات الجامعية كلها مأهلة بالمستلزمات اللازمة للكشف على قاع العين، وإذا حس ظلالة راهو ما يتأخرش باش نجم يعمل الكشف نتاعو ويقوي شبكية. أو كي تصير الحالة في العين الأولى يمكن تكون أرضية للعين الثانية حتى العين السليمة يقع الكشف عليها باش كان ثم حاجات ولا مناطق في قاع العين في الشبكية في تكون مناطق احنا نقول لازم نقويوها بأشعة الليزر يكون تقوية بأشعة الليزر،
1: معناها ندخلوا قبل ما تصير مضاعفات هكا ولا
2: بالضبط. على خاطر راهو ثم الناس ساعات كل حاجة عادية وحاجة عادية، واحنا ساعات يكون التقطع جزئي يكون ما وصلش للسنتر متاع النظر، خاطر السنتر متاع النظر راهو هذيك الشعيرات متاعو ماذا بينا نحميهم قد ما يمكن. ساعات تلقى يقول لك لينا نشوف من قدام لباس عليا نحس بحاجة كحلة على الجنب ما يعيرهاش اتهام زعما مريتي ضعفت، ثم ساعات راهو الانسان يحاول يلقى تفسير الحاجة وهو يطمن روحه، لكن احنا نقولوا راهو اذا حسيت اي بالاعراض اللي قلناهم ماذا بينا كشف معناتها عند طب الاختصاص.
1: واضح. شكرا دكتورة أميرة طريقي رئيسة قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بصفاقس، ونائب رئيسة جمعية مصرية طب العيون، شكرا على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا دكتورة. تخابروا إن شاء الله في مواعيد أخرى، احنا مصير معكم مشوارنا. مرحبا، نص النهار و37 دقيقة، فاصل ونتواصل.
0: ببليسيتي لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
3: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب،
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. امس حكينا على صابه الزيتون وكان معنا مختص ومهندس وحكى على شو من الحاجات اللي لازمنا نتفاداهم وشو من الحاجات اللي لازمنا نعملوهم باش نوصلوا صابه الزيتون في افضل الظروف. اليوم جينا خبر للاسف مش باهي، اللي هو حريق في المنطقه السقويه بزاويه سيدي يوسف، ياتي على عشرات بزاويه سوسه، ياتي على عشرات اشجار الزيتون. وفيديو الحقيقه يوجع القلب، أشجار زيتون معناتها في قلبها تشعل النيران في وقت أصحابها أكيد جدا معناتها يستنوا في الصابة، يستنوا باش يوصلوها في أفضل الظروف. شنو اللي صار بالضبط؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تشويتا. إيكوويب رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة وصيد البحري بسوسة، سيد حسن بلطيف، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
8: مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا. نرجع على تفاصيل الحادثة الأليمة اللي نعتبرها أليمة ومؤلمة، سواء كان لصاحبها ولا لأصحابها أو أيضا حتى للمجموعة الوطنية، لأن أشجار الزيتون ذيك بسنوات معناتها باش وصلت وليت أشجار وتنتج، وفي الأخر هي ثروة وطنية لازمنا الناس تكون حافظة عليها. شو اللي صار بالضبط؟
8: والله كما قلت سيادتك بالضبط، هو شيء مؤسف للغاية. يعني اندلع حريق يعني في حدود البارح السادسة مساء في غابة زيتون تبع المنطقة السقوية العمومية بمياه النعاج معناتها في الزاية. ومكتعف المنطقة هذه بما أنها منطقة سقوية عمومية وفيها أشجار معناتها معمرة وفيها أشجار معناتها خارقة العادة، وبالتالي الأشجار هذه
1: معناتها قداش عمرهم تنقلوا معمرة؟ قداش عمرهم الزيتونات؟
8: يعني أشجار كبيرة، أشجار كبيرة متاع 3 أو 4 شكاية و 5 شكاية زيتون، يعني من أشجار معناتها معتبرة.
1: أي قداش عمرهم؟ فوق 20-30 سنة هكا ولا؟
8: حتى فوق 100 سنة.
1: فوق 100 سنة. فوق 100 سنة.
8: يعني يقول لك معناتها أشجار معمرة، يعني أشجار معمرة، وبالتالي في أول إنتاج بتاعها، في أول عطاء بتاعها.
1: يعني تقريبا من الاستعمار موجودة هكا، موجودة لحد
8: لا. قلت لك مقلت لك فهمني، وبالتالي أشجار هذه بما أنها هي في منطقة سقوية عمومية تعمل جدال معناتها كثيفة، وتعمل جدال معناتها مريحة، وتعمل جدال معناتها لها نوع من النسبة، خاصة برشا عباد تتهرب معناتها من السخانه هذه، وبالتالي ثم اطراف طلت الرجال هذه نتاع الاشجار هذه وعمل جلسات خاصه تحت هذه الاشجار.
1: مشاو يظللوا معناتها تحت الزيتونات شعلوا فيه من النار.
8: ظللوا في جلسات خاصه، افهمني، ما تشخص من المقصود معناتها جلسات خاصه.
1: فوالا هاي.
8: وبالتالي انطلق منها تلك الحرائق.
1: جلسات خاصه تتحول الى حريق يلتهم اشجار الزيتون للاسف الشديد، هذا هو
8: صحيح. للأسف ما تكرت هذا تم معنى الكلمة.
1: قديش من شجرة خسرنا تقريبا؟
8: للأسف يعني مئات، مقولش عشرات، انت قلت عشرات.
1: مئات الأشجار.
8: ما رغم ما يقبل تعديدات الغابات وفي البيان وتدخل ما الحماية المدنية في أسرع وقت، وتضاف لكافة جهود سواء كانت معك محلية أو جهوية، ودخل حتى مع تدريب الفلاحة ودخل المواطنين، واسمح لي بدنا نتواجه بشكل كذلك مع الاتحاد المحلي تاع الزاويه كذلك تدخل ومعناتها وجند كافه الفلاحين معناتها باش على الاقل باش يدخلوا ويعاونوا معناتها يكونوا عضد معناتها معناتها للحمايه المدنيه. بقى للاسف معناتها النار عندها ظروف معينه معناتها شجعتها على اساس باش تلتهم اكثر ما يمكن من الاشجار، وبالتالي كيقول لك ان وصلت معناتها مساحه واسعه ما يقارب عن 13 هكتار او 15 هكتار كلها كلها النار، فما يقارب من 500-600 شجرة زيتون في أول ساعة تمتاحهم. والأسف أنه معتها أشجار هذية معتها يعني معتها كانت محملة بخيراتها، كانت محملة بثمارها، كنا تحرق،
1: كانت صابة معرض،
8: كانت صابة.
1: وهذه منتي قلت لي منطقة سقوية عمومية
8: الأحساس الأولية، وقد يكون معتها قد يكون معتها العدد يرتفع
1: مرجح الارتفاع.
8: ثم شكون يقدر حتى 800 زيتونه؟ ما حسب الاحصائيات نتاعنا هذه الفلاحه هي في حدود 600، ثم شكون يقول 800؟ وبالتالي ما يقارب 1000 زيتونه تحرقت في اول ساعه نتاعها محمله بالثمار، للاسف شيء وجع القلب.
1: نحكيو على منطقه سقويه عموميه اللي موجودين فيها فلاحه خواص، معناتها كل واحد وملكه هكا. قداش من فلاح متضرر في المنطقه هذه؟ عدد الفلاحه تقريبا؟
8: والله يقول لك انا 800 زيتونه، يعني فلاح كبار،
1: فلاح كبار،
8: برشا فلاح، برشا فلاح،
1: برشا فلاح،
8: 50 فلاح، يعني مهم ما يهمش قد خلت من الفلاح ما تمزر محسون حاصل ما تربي يعوض عليهم وربي وربي بحول الله يصبرهم
1: هذا خسرناه كمجموعة وطنية احنا
8: مجموعة وطنية انت نعتبر الزيتونة عمرها ما كانت ملك شخص الزيتونة اي زيتونة ما نقولش حتى 100 زيتونة ولا 85% قداش كل زيتونة تعتبر راية ثروة وطنية
1: هذا
8: ثروة وطنية
1: وتم القاء القبض على الاشخاص هذوما ولا ما زال تحريات
8: والله اسمح لك اني نطالب بكل صراحة بكل جدية على اساس فتح تحقيق وكل انسان يتحمس فيه نتاعو كل انسان يتحمس فيه نتاعو ثاني في حسب ظروف مناخية شجعت وعاونت على اساس معناتها لانتشار الحريق اما كل شيء له سبب احنا شو نتبعو نتبعو سبب ومسببات وكل انسان يتحمل المسؤولية نتاعو في المسألة هذه
1: أكيد
8: يقول أمانة مع كافة السلطة المحلية والجهوية قامت بواجب نتاعها على 600 غرام لكن هذا ما يمنعش على أساس باش تبعوا هذوما الناس هذوما على الأقل أخويا قضائيين باش يكون الإنسان يتحمل المسؤولية نتاعو
1: فيهم شي أمل الزيتونات هذوما نعرفوا الطبيعة أحيانا ترمم نفسها بنفسها فيهم شي أمل أنهم يعاودوا ينقلوا أنه يخلفوا من جديد ويوليوا أشجار زيتون جديدة ولا معناتها
8: هي أشجار العشرة حتى في الغابة سواء الزيتون أو حتى غابات معناتها الغابات الغابية معناتها الفلاح يقع قدر الله معناتها حريق كم كان هي جدت نفسها بنفس الغابة
1: فهمني
8: وبالتالي حتى كجدت نفسها ما جدتش نفسها 100%
1: أي فوالا
8: نقول احنا 50% 60% ثم أمل على أساس أن جدت نفسها الغابة بقينا على الأقل ثم خسير حتى ولو جدت نفسها
1: خسرنا سنوات
8: سامحني الشجرة الزيتون عمرها ما سنة تقول تعال في 4 شكاية زيتون الفلاح هذه معناتها مو الرزق نتاعو وبالتالي قاعد تحبني مسكين باش ينتظر انه باش تجددها هذه يعني هو يفنى وولاده قد يكون تفنى وما تزددش نفسها كما كانت قبل.
1: فلا هذا هو.
8: وبالتالي نعتبرها خسارة مع تكبيرة برشا خسارة الفلاح بصفة خاصة وخسارة كما قلت لك نعتبر للوطن وبما أنها هي ثروة وطنية كل سنة أن نعتبرها ثروة وطنية للوطن.
1: فلا خسارة للمجموعة الوطنية. شكرا جزيلا لفضلك سيد حسن بلطايف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بولاية سوسة. شكرا على كل التوضيحات. احنا مواصلين معكم مشوارنا مش بعيد على سوسة باش نمشيو المهدية لانقطاعات المتكرر الماء الصالح للشرب بالمهدية تثير الغضب. شنو هي الوضعية في ولاية المهدية بعد الفاصل؟ مواصلين معكم.
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إيم

0: من قبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات.
1: ديوان فام صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
2: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نص نهار 54 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين بطريقة خاصة. صارت المبادرة هذية هي مبادرة فريدة من نوعها لأهالي قرية في قبلي، دورة رياضية للاحتجاج على النقائص في الجهة. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تشويته. إنبوكس المكلف بالإعلام سيهاني عبد السلام، مرحبا أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
1: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك،
0: شكرا على قبول دعوتنا. سيهاني مرحبا، وين بالضبط الدورة هذه صارت في قبلي؟ اي
1: دورة الشهيد الذي غنوم لكرة القدم 2026 تحديدا قرية غيدمة.
0: غيدمة،
1: عفوا، قرية غيدمة من معتمدية الفوار،
0: فوار
1: ولاية قبلي. هي دورة رياضية لما عائلية ايضا ليلا تقام تحت الأضواء الكاشفة في ملعب ترابي، مش فوتسيس، مش ملعب صغير، لا ملعب ترابي كبير، باش اللاعب ضد باش اللاعب بالأضواء الكاشفة، حتى في صورة ما قطع الضوء وبعض الإشكاليات اللي صايرت في حكاية الضوء كل شيء، احنا وفرنا مولد كهربائي خاص وأن الإنارة تبقى موجودة. طبعا هي دورة رياضية، ولكن أيضا هي عفوا هي أيضا ملتقى ثقافي، ملتقى فكري، ملتقى تنشيطي يمثل الفرحة ولما متاع بلد الكل جسدت في دورة الشهيد الذي غنوم لكرة القدم 2026. ذكر أيضا في الدورة دي هي فيها مطالب اجتماعية اللي تشكو منها القرية بعض النقائص. في دورة سابقة طلبنا ملعب يليق بالقرية هذه وبالمجهود اللي نعمل فيه، خاصة على مستوى تطوير الشباب في رياضة كرة القدم. السنة حبينا نطالبه بحاجة أخرى تنقص القرية هذه مرفق آخر مهم جدا، وهو مركز بريد يكلف ينقص من عناء تنقل المناطق المجاورة، وبعض الأحيان مشاكل النقل، مشاكل كبار السن، مشاكل الأطفال الصغار، تقسيم في الطلبة، جبدان الشهرية زادة، يعني غير ما تستحق يظهر لي مركز بريد. هي مهيش دورة خاصة بالاحتجاج، وإنما دورة مخصصة للشأن الثقافي والرياضي، أيضا فيها رسائل نطالب فيها الدولة والمسؤولين أنهم مقنونة من المرافق الناقصة هذه.
0: وحذروا المسؤولين اللي مركبت الدورة هذية وصل الصوت ولا
1: حنية اسمعني وفادني كنت الساعة لك الأمر أكيد احنا مطالبين ونطالبوا اللي يحضر مرحبا به، اللي محضر إن شاء الله ربي معاه، احنا مطالبين نوصل المساج بطريقة سلمية حضرية بعيدة عن كل أشكال العنف والتعصب والفلقة. الوطن هذا يهمنا، يهمنا البلاد، يهمنا السلم الاجتماعي، ولكن خيرنا وأن تكون دورة رياضية لا تخلو من نقائص من المطالب اللي تنقص البلاد هذه. أنا عاوز نذكر دورة رياضية استثنائية بالأضواء الكاشفة بإمكانياتنا الذاتية دون تدخل السلطة، فقط ما يسوري الحال من المنطقة هذه، الأهالي الكبار الصغار نساء رجال، فرحة فرحة انتهت بلاد كاملة حاضرة سهرية، الناس كل تحضر في الليل وناس كل تعمل جو. أيضا على الصفحة الرسمية انتع الدورة حبينا نمشوا للتكريمات بشكل أكثر، احنا حبينا فعلنا رسالة إعلامية وأن نغيروا في المشهد الإعلامي المنطقة. كرمنا رفيق بوشناق في الراف مارك اعتباري إعلامي ناجح، كرمنا حتى بن عمارة موجود معانا، كرمنا أيضا نجيب الخطاب الله يرحمه، شخصية الرياضية طارق ذياب القمودي. حبينا نمسوا الجوانب الرياضية اللي في البلاد، ثقافية من موسيقيين من فنانين، حبينا نسلطوا أن البلاد هذه تصغر وراء فما تجارب إعلامية وثقافية ورياضية ناجحة في البلاد هذه.
0: واضح، شكرا لفضلك، إن شاء الله وصلت الرسالة متاعكم. سيد هاني عبد السلام المكلف بالإعلام عن دورة غيدمة بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي، احنا مصلين معكم مشوارنا. مرحبا، 11:59 الأخبار بعد شوية مع فؤاد، موصلين الماضي ساعتين في منك نسمع
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: يونافام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديونافام.
1: ديونافام صوتكم.
2: ديونافام فلاش نيوز.
3: موجز الوحيدة ظهرا. ديونافام عسلمة. كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ينفي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. وسحيمي يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن يتبرقية إضراب في القطاع، مشددا على أنه لا يوجد حاليا أي إضراب فجائي لسائقي شاحنات نقل المحروقات، كما ذكر بأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بإضراب. النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان حسن بن علي يؤكد تكبد القطاعين الفلاحي والصناعي بالجهة لخسائر فادحة نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مشيرا إلى أن حجم الأضرار يقدر بملايين الدينارات، كما أعرب عن أمله في أن يتم تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقتهم. والمصدر ذاته يؤكد أو يطالب بتوفير الموارد المالية اللازمة وضخها في صندوق التعويضات للحد من تداعيات الأزمة على العاملين في القطاعين، كما شدد على ضرورة الإعلام المسبق بانقطاع التيار الكهربائي حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وحماية تجهيزاتها ومنتجاتها وتفادي الخسائر.
4: قطع التيار الكهربائي يتزامن مع طابات لا بأس بها من طماطم صيفية، كذلك الدلاع والفلفل، وللأسف الشديد أن الفلاحة عانوا الأمرين في هذا المجال خطر محاصيلهم أتلفت، إن لم نقل بالكامل أتلفت نسبة كبيرة وضرت الفلاحة، وإن شاء الله إحنا كنواب شعب باش ندافع عليهم على مستوى ميزانية الدولة، إن شاء الله نوفروا موارد في صندوق تعويض. كانش الحقيقة المعدل هذا مع حتى كعبة غلة ولا كعبة خضرة، خطر الفلاح الضر برشا. بالنسبة للاندستري كان هول الصدمة كبير على متنعنا، خاصة أنه الناس تحت على مليارات خسائر من معناها إتلاف لمواد أولية ولمواد تحويلية، كذلك من ولحنا مخاسير في نقل عملة ومن بعد باش يجيب يقول لهم ضو قاس يزم يخرج في نهار وخطر وجات، دونك فما برشا مونكا جاني برشا خسائر في حد ذاته.
3: عدد من متسكني منطقة قبة لاغة تابعة لمعتمدية قربة من ولاية نابل ينفذون اليوم تحركا احتجاجيا عمدوا من خلاله إلى غلق طريق الجهوية رقم 44 الرابطة بين قربة وتونس العاصمة، وذلك أثر تفاقم أزمة قطاع الماء الصالح للشرب. ومن جهته عضو المجلس المحلي عن عمادة بوجريدة بديع بالعمري يؤكد أن الجهة تشهد حالة من الاحتقان بسبب اضطراب التزود بالماء من المجمع المائي وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة مع تفاقم الأزمة منذ 15 يوما نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مما تسبب في تعطل عملية ضخ المياه وانقطاع التزود على السكان خاصة بالمناطق المرتفعة والتي تضم حوالي 250 عائلة.
5: صارت لنا مشكلة علامات مدي لي ستاج بتاع الضوء، الضوء قاعد يخص أكثر من 10 ساعات على البير، مرجع نظر السمعة، والسمعة كما نعرف الناس الكل وين نيابة قصان بتاع الضوء يا تكون موجودة هي في القصان بتاع الضوء، وثم بزيد طلب وقت اللي يقص الضوء يقع اضطراب التزود المناطق المرتفعة الكل ما يوصل لهمش، وهذاك علاش المشكلة صارت معناتها مع تزايد الطلب والسخانة هذه. العباد عملوا وقفة احتجاجية على كياس لمسي 44 ومتواصلة لحد الآن، والطلبات بتاعهم يحبوا التزود من الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه اللي هي سونات، اللي تزودوا من المجمع هم قرابة 630 عائلة اللي متضررين، ثم حكاية 250 عائلة.
3: وفي الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا بالضغوط الاقتصادية من خلال العقوبات الجديدة التي أعلنتها تماما، كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب حسب قوله. وختاما، وفاة 14 طفلا في حريق اندلع صباح اليوم في أحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلامباد وفقا لما أفادت به سلطات محلية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Vous écoutez Diwan FM.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. ماضي ساعة و 18 دقيقة على موجتنا، مشوارنا متصل معكم حتى الماضي ساعتين هذه في منك نسمع. منو احنا الأيامات هذيا نعيشوا أزمة متاع طاقة في البلاد، وفي حاجة إلى أنه تكون عندنا كل الطاقات متاعنا نوظفوها باش ننجو الطاقة الكهربائية. اليوم باش نحكيو على النفايات العضوية اللي يمكن أنه تكون حل وأنه تساهم في حل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي. كيفاش تصير العملية هذية؟ مكلفة مش مكلفة؟ تكلفنا سنوات ما تكلفناش. نحكيو في الموضوع والتفاصيل دو تشويتا.
0: لاكتو دي جور،
1: الخبير في النجاعة الطاقية سيد عدنان الحداد ضيفنا في المباشر. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة ديوان فام.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا، هلا وسهلا. احنا نعيشوا في نقص في الطاقة، الانتاج متاعنا ما يغطيش الاستهلاك، هذا حسب الخبراء اللي دخلوا مرارا وتكرارا معانا، وهو اللي خلينا اليوم نلجأ إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي باش النجم معناتها ما نتيحوش الله يقدر في انقطاع شامل للتيار الكهربائي. قلت احنا في حاجة إلى كل الموارد، في حاجة أنه ننجو الكهرباء، الانتاج الكهرباء من النفايات العضوية، كيفاش يصير هذا؟
2: طيب اليوم باش نحكيه على حاجة موجودة قدامنا كل يوم ما استغلنا هيش بشكل صحيح، اللي هي الفضلات. وتعرف مشكلة الفضلات ومشكلة التلوث اللي عنا، التلوث البيئي. كي نقولوا الفضلات عادة ديما نفكروا اللي هي مشكل، معناتها كيفاش نجمعوها، وين نحطوها، كيفاش نتخلصوا منها. لكن اليوم التكنولوجيا لازم تخلي الفضلات هذه تتحول من مشكلة بيئية إلى مصدر طاقة. وإحنا الحين نحكيوا على البيوغاز، اللي هو الغاز الحيوي.
1: إيش
2: معناتها هو البيوغاز؟ هو البيوغاز باش نفسره للمستمعين كل، اللي هو غاز نتحصلوا عليه من تخمير المواد العضوية. كما الفضلات الحيوانات، بقايا الأكل، والفضلات الإنسانية اللي جاية من المحطات التطهير. في ظروف من غير أكسجين، معناتها لازمنا نقطع عليه الأكسجين باش هو يتصنع البيوغاز هذايا. البيوغاز هذايا مثلا نعطيك أنا مثال، عندنا احنا مربي الأبقار، الأبقار ما يتنتج كمية كبيرة من الفضلات، لأنه اللي في عوض نخليه الفضلات تكدس وتعمل روائح وتلوث، نحطوها في خزان خاص نسميه الديجستور. الخزان هذا هنا فيه كائنات دقيقة تقوم بتفكيك المواد العضوية من غير وجود الأكسجين، معناتها رانا نقطع عليه الأكسجين باش ينجم العملية تكون فما إنتاج للغاز اللي هو يتسمى الغاز الحيوي والبيوغاز. ووقتها يحتوي البيوغاز على الميثان، الميثان هو جزء هام يعطي

0: عندنا الطاقة وإنتاج الكهرباء والحرارة. وقت نجم نستغلوا به المولد الإنتاج الكهرباء، وقت نجم نستعملوه في برشا عدة استعمالات، وبعد يصير عملية الاحتراق نجم يولي حتى كل وقود، معناتها نستعملوه في كيما الوقود نتاع السيارات. لهنا لازمنا نستغلوا كل ما هو انتاج للطاقة ونوعه في المصادر الطاقة.
1: عندنا تجارب في الإطار هذايا، معناتها قمنا بتجارب، أنا ذكر محطة نتاع سوسة هذا في سوسة ظهر لي واحدة تجربة في سوسة
0: لكن باقي معناتها ما زلنا في التطور والبحث. واحدة انتاج تجريبية ما زالت ما هيش قاعدة تنتج في الطاقة كما يلزم.
1: برا معناتها وتعطي انتاج كبير معناتها ولا صغير ولا الانتاج؟
0: هو راه لازم ننوع احنا مصادر الطاقه. عندنا طاقه الرياح اللي هي المناطق المناسبه اللي فيها الرياح، عندنا الطاقه الشمسيه، عندنا البيوغاز، لازم ننوع في المصادر الانتاج الطاقه باش تتحل ازمه الطاقه في تونس معناتها. لكن هي ك ك ك ك كوحده انتاج وحده ما تنجمش تلبي لك كل معناتها متطلبات الطاقة اللي عندنا في تونس. هاكا علاش لازمنا ننوعوا في الانتاج الطاقة. ومن مميزات البيوغاز اللي هي ما تسحقش ماء، خاطر الطاقة الشمسية لازم تنتج الطاقة الأكثرية في النهار، في الليل ينقص لهنا يقع تخزينها وتجب تستعملها في كل وقت. البيوغاز هو تجب تستعمله في كل وقت، أي معناتها مش كيما الطاقة الشمسية، لكن يعاون مع الطاقات الأخرى باش نجمو ننتجو الكهرباء، مع تحسين زادة معناتها تحسين وحدة الإنتاج الكهرباء نتاعنا باش زادة يكون عندنا تنوع في الإنتاج في الطاقة، باش ما نطيحوش في معناتها قطاعات الكهرباء اللي قاعد يصير اليوم، اللي قاعد يصير اليوم بطريقة كبيرة ياسر، معناتها ولينا في النهار يتقص مرتين وثلاثة. مع الاحتباس الحراري مع التغييرات المناخيه قاعدين نواجه في تحديات كبيره.
1: واضح. شكرا لفضلك الخبير في النجاعه الطاقيه سيد عدنان الحداد، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها. مواصلين معكم مشوارنا ماضي ساعه و24 دقيقه على موجتنا.

الشرقية والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف

0: كيف معانا It's fun time
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.1
1: منك نسمع منك نسمع
4: ماضي ساعة وخمسة وعشرين دقيقة على موجاتنا لقطاعات المتكررة المسالح للشرب بولاية المهدية تثير الغضب موضوعنا تشويتا النائب البرلمان عن ولاية المهدية سيد أحمد بن نور مرحبا أهلا وسهلا شنو حوالك
5: مرحبا بك ومرحبا بشكل المستمعين
4: شكرا جزيلا ماذا يحدث في المهدية بالتحديد شفنا غضب وشفنا قطاع متكرر للماء الصالح للشراب هل في كل المناطق في مناطق دون عينها دون غيرها شنو بالضبط اللي قاعد يصير شنو هي الأسباب شنو هي المسببات هل هي أزمة ظرفية فما أسباب أخرى عميقة شنو بالضبط
5: ولا يحكي النائب على مهدية المهدية ونحب نقول كونه العدمة حلول الأرض وبقية كان حلول السماء لأنه مع زيارة السيد رئيس الجمهورية المهدية استبشرنا خير وقلنا باش يتم المتابعة لهذه الزيارة على طالما انتظرناها إلى أنه العكس على صار كونه زادت الأزمة استشحال ولينا معناه في حالة قصوى من انعدام المياه المعدنية من انعدام الماء بتعليات كل مرة نطلع الطلعة هذا الإشكال متاع الماء ماهوش وليد اللحظة عنده سنين نسألوا أين مؤسسات الدولة أين المخطط أين الاستراتيجية يزينا من نعت كل ما محتاج لحقه الدستوري بالمتآمر يزينا ما جابونا أبواق في زيارة السيد الرئيس كما عهود سابقة باش تمجد وتشكر السلطة وناطت المهدية بتهجيج الأوضاع وما مفهمش منه يلزم الإيقافات القصر متاعنا على طالب هو بحقهم في المية وتم معناها اقتيادهم من طرح البرجاني وكأنهم معناها إرهابيين ولولا تدخل وزارة العدل المشكورة وسيد رئيس لأنهم يتجون بتهم معناها التآمر والوفاق معناها شيء مرهب احنا اليوم قدام كاف بأتم معنى الكلمة لأنه حسب نارية الموضوع متواصل الموضوع يلزم متابعة يلزم تفقديات يلزم ساعة قبل ما خمو المحاسبة يلزم المعالجة لأنه ما نقعدوش حتى نموتوا باش نستناو في المحاسبة أعطينا المعالجة وخاصة أنا في المدينة على منطقة اسمها بوجراس هي في عاصمة الفاطميين وما أدراك والمهدية تضاع في ثلاثة في الصيف معناها الحشاش تحت السلطة لا ترتقي وتجانب الواقع أعطينا حلول كونه الإجابة قالت في مرتفع المنطقة ذك علاش مجيش الماء وكان السيد الرئيس علق على السلطة الجهوية قال له معناها فما مناطق معارة من منطقة بجراس والماء قاعد يوصلها وهذه الحقيقة هي كنت اقترحت إقامة سيربريسور هذه منخة تجي الماء ضعيف في منطقة برجراس يقع التدفق والدزع السيربريسور هذه لمنطقة برجراس حلول أخرى موجودة اقترحناها في مجلس النواب الشعب من باب التوقع على عام التالي مع السيد وزير الفلاحة وذلك بإضافة بشر آخر جديد ومضاعفة الكمية الممنوحة للمياه للمهدية لكن في الاخر جيت نشوف كونه فما تواكل عملوا على المحطة الجديدة تحليل مياه البحر بسوسة فلم يقع لا جهر لا عناية بالسدود والناس الكل قاعدة تستنى في المحطة وهنا سؤال وعبر شهادتكم نبلغوا لأعلى السلطة ماذا حدث في محطة تحليل مياه البحر بسوسة لأنه عدم انطلاق الفعالية متاعها والحجاج اللي جاب بها المسؤول ومدير المشروع أن واحد من الناس كذا بشعب لم ترتقي إلى إقناعي الشخصي أو مرة كل مرة تسمع إشاعة نحب نسأل سؤال هل تم ريسبسيون إيميل عندما تسلم الوقت لهذا المشروع من المقاول النجالس ولماذا لم يقع تفعيله أولا؟ ثانيا لماذا هذا التواكل من المصالح المعنية عن جهر السدود وتنظيفها؟ وبسم الله وبالله ولينا نحكيه توقي من الشتاء والأمطار كأنه معناها بصيف فيه وبدون حلول. أنا في المهدية حتى المياه المعدنية معناها برغم مصالح تجارة مشكورة قاعدة تسعى إلا أنه الكميات تجي منقوصة. هذا عنده أسباب أخرى زادة يمكن على الصعيد الوطني علاش فوق ال 35 رخصة تعبئة ولا يقع التزويد العالي. شو صار في تونس؟ ما كناش هيك، كنا المياه متوفرة، المياه المعدنية متوفرة، شنو ولا صار؟ وما نحبوش على حمل الموضوع على التآمر وعلى حجج لأنه كان فما متآمر. هو المؤسسات الدولة المعنية بتوفير المياه أن رأى أكبر متآمر على الشعب.
4: بارح هذا هو مرتها إن شاء الله تتحل المشكلة في مهدية وفي كل الولايات، لأنه يعني في برشا ولايات يسمعوا فينا آخرين يقولك الأزمة أو الوضع راه مشابه جدا لما يحدث في المهدية. شكرا نائب البرلمان سيد أحمد بنور، شكرا لك على كل التفاصيل هذا اللي تقدمت هنا. ماضي ساعة 31 دقيقة، مشوار متواصل معكم حتى الماضي ساعتين فاصل ونتواصل.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2 في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا ماضي ساعة و33 دقيقة على موجاتنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين كنا نحكيه على الأزمة نتاع الماء في ولاية المهدية ربي إن شاء الله يعدي هالفترة هذي على خير ويترجع الوضعية يرجع الضوء يرجع الماء سيدنا بيقول أنا منيش عارف شنو اللي صار في تونس حتى وصلنا للوضعية هذي يدل مواصلين معاكم مشوارنا نحكيه على مداخيل السياحة نحكيه على حاجة إيجابية نبدلوا شوية المود. نحكيه على مداخيل السياحة وتحويلات التوانسة بالخارج اللي يتنهز تقريبا 11 مليار دينار إلى حدود أوت 20 أوت 2026. ساعة التحويلات هذي كنقارنوها بعام ناول احنا وين في نفس الأكثر أقل بالضبط نجموا هالتحويلات هذي إذا كان نعملوا حوافز ونبدلوا قوانين وغيره نجموا نرفعوا فيها ولا لا هات نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويت
0: تسمعون نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
2: الشيفر دو جور هو 11 مليار دينار إلى حدود 20 أوت 2026. ضيفنا في المباشرة الخبير المحاسب الأستاذ الجامعي سيد حاتم فتح الله. شنا حوالك سي حاتم؟ أهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا ومرحبا وكل سنه وانتم طيبون وان شاء الله مولد مبروك علينا الكل.
2: شكرا يفضلك. اهلا وسهلا. مداخيل السياحه وتحويلات التوانسه بالخارج مجتمعه وصلت ل 11 مليار دينار الى غايه 2026 ساعه ارتفاع انخفاض استقرار مقارنه بالفتره اللي تعديت ولا احنا وين بالضبط؟
3: هو يتسمى ارتفاع ارتفاع 5%.
2: اي
3: معناها 11 مليار دينار هي جاية من زوز أبواب كبيرة المداخيل السياحية
2: هي.
3: اللي ارتفعت ب 5%. معناها سنة 5 مليار 127 ومناول 4 مليار 885 في نفس الفترة. كيف كيف تحويلات التونسيين بالخارج اللي هي مداخيل الشغل نسميوها بالجاردان تاع البنك سنترال أنا رقم السنة هو 5 مليارات و868
2: أي
3: وعام ناول كانت 5 مليارات و568 دونك
2: ثم زيادة 3.4% أي هذ 300 هذية وهذ زيادة هذية ب 5% نجم الرفع فيها ما تكين لحظة توني مشيهم بعد نجم الرفع فيها ولا ما نجموش الرفع فيها لكن نحكيو على الامباكت متاع الارتفاع هذية على الاقتصاد
3: اللي أنا هكش أقول لك الساعة السبب متاح النصوص
2: أي
3: احنا تكلمنا وانا حتى في ديوان تكلمت قبل قلت راني خايف من موسم السياحي نظرا لارتفاع اسعار
2: الخدمات
3: النقل الجوي
2: فوالا هاي الخدمات الجويه هاي
3: وارتفاع الانفلاسيون في اوروبا اللي هو المرشي التقليدي نتاعنا كنا نتوقعوا باش ينقصنا شويه في ايرادات السياحه لكن الحمد لله معناها ما نقصناش بل بالعكس احنا زدنا الزياده معناها في الأسعار أكثر منها زيادة في عدد الوافدين هذا الرقم اللي عندي طوى نجم ثبت منه وبالتالي السبب هو أنه سعر الليلة المقضات معناها زاد بصفة طفيفة عم ناول وعدد الوافدين منقص والحمد لله وقاعدة تونس نفس الأتراكسيون بالنسبة للسواح على الرغم من المشاكل اللي في القطاع السياحي وعلى الرغم اللي برشة تحسينات حقها صارت وما صارتش وهذا يكون طوى نجم نحكيه فيه منه كيف معنا في تحويلات التونسيين بالخارج هو الفينومين واضح معناها ثم انفلاسيون صار، ثم اسعار زادت في تونس بطبيعتها. دونك جماعتنا جماعه الدياسبورا اللي يعيشوا برا قاعدين يساهموا يا اما في عمليات الانشاء نتاعهم في تونس، يبنيوا في ديار ولا يعملوا في مشاريع ولا كذا، دونك بارتفاع الاسعار تحويلاتهم زادت، والا اللي قاعدين يساعدوا في عائلاتهم وقاعدين يساهموا في مساعده عائلاتهم في البلاد التونسيه مع ارتفاع اسعار الادويه وارتفاع معناها كلفة الحياة في تونس مقارنة بالمناول، دونك التحويلات بطبيعتها بهذي الأرقام هذه تنجم تنمو وتتقسم كيف يبدأ ثم برامج إصلاحية حقيقية في علاقة بالسياحة أولا، يعني سمع لو كان جات الفنادق نتاعنا بالجودة المطلوبة وكان جات صارت في الخليج وصارت
2: قلت لي كان جيت كان جيت الفنادق بالخدمات المطلوبة، شنو هي الجملة اللي بعدها اللي قلتها؟
3: والخدمات السياحية بالجودة المطلوبة في تونس. نأكد لك أنا راهو عدد السواح راهو زاد بطريقة أكبر، لأنه احنا نورمال ما معنا ناخذه من البارد مارشي متاع دول الخليج متاع مصر متاع كذا، اللي هي ديجا ولات معناها نقصت بمفعول الحرب وبمفعول المشاكل اللي صايره في شرق الاوسط. زاد كيف لانه سعر اسعار التذاكر النقل الجوي زادت، دونك الناس اللي كانت تمشي لاسيا وتمشي لبعيد سوم التذاكر نتاع النقل زاد عليهم برشا، يوليو ما عادش يعملوا الفواياجات هذوك، يوليو يلوجوا على مناطق اقرب اللي هي في المارشي نتاعنا احنا اليونان وجنوب ايطاليا وجنوب فرنسا واسبانيا وقبرص وتونس ومصر وكذا. لو كان يجينا في منسوب الجوده نتاع الفنادق في تقسم الخدمات السياحيه اللي طالبنا بها منذ عقود، ناكد لك راهو زياده الحجم نتاع الزياده نتاع 5% راهو وصل حتى 15% لو احنا كانت معايير الجوده نتاعنا في السياحه تستجيب. ان شاء الله في المستقبل تصير معناها برامج، مثلا باش نعطيك مثال كيما لاست مينيت، كيما لاست مينيت بوكينج. احنا في تونس ماهوش ديفلوبي برشا كيما في دول اخرى. السائح اللي هو في فرنسا ولا في المانيا كيف يلقى روحه ما ينجمش يقاوم سعر المشي لماليزيا ولا لتايلاندا ولا للبرازيل ولا لكولومبيا ولا كذا باش يولي يجينا لتونس، معناها في حكاية اللاست مينيت فحسب يلقى في المغرب أسهل، يلقى في اليونان أسهل، ألور في تونس لاكسي لشيء هذا ما يلقاش، معناها ما يلقاش بنفس السهولة اللي يلقاوه عند الكونكيرون تاعنا. دونك احنا تخوفنا ولكن الحمد لله ما نقصدش عدد معناها عدد الليالي المقضات بطريقة محسوسة، مع الارتفاع في أسعار وفي أثمان الليالي متاع الموسم هذا، دونك هذاك منه هو جات الزيادة الطفيفة. طفيفة هي ما هي طفيفة، رأي 5% رأي ما هي طفيفة، ولكن كان بالإمكان أحسن مما كان. أنا نقول أنت في معناها في افتتاح اللقاء متاعنا قلت أن الأرقام إيجابية وهو كذلك هي إيجابية، ولكن لو كان احنا كانت طريقة التعامل نتاعنا مع الاستثمارات في الفلاحة مع في السياحة مع الخدمات الفندقية مع هذه لاميميريزاسيون تاع لي سيرفيس توريستيك كانت تنجم تؤدي الى احسن نجاعة. نتعداو للدياسبورا.
2: فوالا بحيث نحكيو على التوانسة بالخارج والمداخل اللي دخلوها التوانسة من الخارج. فوالا السياحة حكينا عليها وشنو المطلوب وشنو اللي لازم يصير واضح وجلي. التوانسة وتحويلات التوانسة الموجودين في الخارج كي نحكيو على الأرقام، هذاك المطلوب ولا نجمو نعملو مخير؟
3: نجمو نعملو مخير مكان زادا كيف لسيرفيس بانكير والسيرفيس فينانسيي في تونس يعطي امتيازات أكثر، يعطي ضمانات أكثر، يعطي تشجيعات أكثر للتحويلات وللتوظيفات اون اورو اون ديفيز اون دولار اللي تصير في تونس من عمالنا بالخارج ومن مواطنينا بالخارج اللي هي المتعارف عنه بالديسبورا. راهو ثم بوكو دو برودوي اللي هما قاعده تستعمل فيهم دول اخرى في العالم، يعطيو تحفيزات اكثر من التحويلات هذيا، يعطيو امتيازات تفاضليه في لي تو دانتيري في لي كور دو شانج في لي برودوي في حد ذاتهم.
2: كيما شنو؟
3: في ضمانات، في ضمانات مثلا نحن عندنا الفكره نتاعنا انه الفلوس كي تدخل هنا ما عادش تخرج البنك سنترال عامله دي ريستريكسيون عامله كذا على حسب الفلوس، دونك ريالمون ما وقت اللي تدخل لنا الفلوس لتونس باللي كونديسيون المطلوبه بقوانين الصرف راهي تنجم تخرج نهار اللي تخرج، ولكن ما ثماش تحشيش لاهالينا في الخارج انه لو سيستيم بانكير يل بيرمي يخرج الفلوس بسهوله من غير تعطيلات ومن غير دي زوبستاكل ومن غير دي ريستريكسيون. كيما مثلا معناها النجم واحنا لكل التوظيفات تو مثلا اذا ناخذ واحد لبس عليه في الخارج التونسي كيف يحط فلوسه في البنكة في كونتا تيرم ولا في دي برودوي بانكير ولا فينانسي اللي يعطيوهم امتيازات ويعطيوهم مرابيح. كي تجي انت المرابيح اللي يعطيها الخارج راهي ماهيش برشا، ما تفوتش 3-4% في الحد الأقصى، على رك احنا في تونس التي أمام نتاعنا 7% وينجم يعطي أكثر ونجم نعطيوني سبتة فضولية. علاش ما يجيوش؟ لأنهم يخافوا، يخافوا لأنه ما ناش قاعدين نسوقوا في ضمانة لبرودوي فينانسيي ولبرودوي بانكير التوانسة بارابور لجماعتنا اللي في الخارج. احنا حكينا في قداش من مرة على مثلا pour financer ميزانية ولا pour financer المشاريع الكبرى في تونس، شبيني ما نعملش انا فا ولا ولا ولا صندوق كبير للدياسبورا نعطي فيه ضمانات ونعطي فيه تشاركية للتمويل لأهالينا وعمالنا اللي عندهم شركات في الخارج واللي عندهم مشاريع في الخارج واللي هما يحبوا يساهموا في المجهود التمويلي للميزانية وللمشاريع والمشاريع الكبرى وكذا. رانا ما نحكيوش على مشاكل الطاقة، رانا ما نحكيوش على مشاكل الماء، رانا ما نحكيوش لو كان هنا احنا عملنا صندوق ظل 10 سنوات ولا قبل 15 عام وهيئنا له كل الظروف وكل الضمانات. ناكد لك ان العديد من اهالينا في الخارج اللي هم يسميهم الدكتوراه يساهموا في هالتمويلات هذه بضمانات الدوله بديتو دانتيري ريفيرونسيال بنسبه مرابيح تنجم تكون كبيره مقارنة باللي برودوي اللي يلقاهم في الخارج. علاش التونسي اللي يبدا لاباس عليه يمشي يحط فلوسه في لوكسمبور ويحط فلوسه في سويسرا ويحط فلوسه في معناها في المارشي فينونسي في لندرا ما يجيش يحط فلوسه في تونس؟ لانه هل الفكره ماناش مسوقين لها، لانه ماناش عاطين الضمانات الحقيقيه، لانه ماناش عاملين قانون صرف يشجع على هذايا. وكان جات الاليات هذه كلها موجوده ويتم التسويق لها بالبدا ويتم التعريف بها بالبدا عند جاليتنا بالخارج، انا متاكد انه هما ما يدخلوش. احنا تو فيش قاعدين نعملوا، احنا قاعدين هما يساهمونا شويه بالحركه العاديه نتاع تحويل الاموال من الخارج الى الداخل. هاو يساهموا في عروسات، هاو يساهموا باش يبنيوا ديار، هاو باش يشريوا ثانيه في بلاصه من بلايص، ولا اللي قايمين بعائلاتهم ومصاريف عائلاتهم. ما فماش برودوي كبار احنا مقترحينهم ولا مشاريع كبرى احنا مقترحينها الأهالينا بالصارش.
2: معناها
3: لابد من أنه المنظومة متاعنا تحس بقيمة الشيء هذا. أنا أكد لك لما دول أخرى في العالم قاموا بها مواطنينهم بالصارش وخرجوها من أزمات كبيرة. كيف يبدأ
2: احنا حتى كي مش يروحوا مواطنينا بالخارج لبلادنا ما نعطيهمش تحفيزات وما نعطيهمش معناتها احيانا فما شكون يقول لك انا نمشي نعدي ما غير معناتها ما نسمي دول اللي يقول لك الفلوس اللي باش نروح بهم لتونس يهزوني نعدي مثلا في اسبانيا مثلا العطله نتاعي ويقعد لي الفلوس على خاطر النقل مثلا راهو غالي باش نروح انا والعائله نتاعي لكل البلادي وغيره. ما فماش حاجات قاعدة تشجع في التوانسة باش يروحوا لتونس في الصيف وتخليهم ربما يستثمروا ويجيبوا دي برودوي وغيره وغيره وغيره.
3: هذايا اللي هذايا لازمنا نكبوا عليه. بربي قبل ما نتعداو ثم نخليني نعمل لك ثاني ترانزيسيون كيما الثاني باش نتعدى نحكي على الاحتياطي نتاع العمله الصعبه.
2: ايوا شاي
3: نحب نذكر السادة المستمعين اللي في أول جويلية رانا خلصنا كمبيالة كبيرة اللي هي 700 مليون أورو والكمبيالة هذه ترى أثرت على الاحتياطي بتاع العمر الصعبة جد الله. احنا اليوم في 98 يوم توريق نتمنى يخلق 110 و 120 باش نبداو مرتاحين اكثر وباش تكون عندنا الباريتي دي شانج تكون معنا مريحه اكثر وباش ما نكونوش مخنوقين. احنا اليوم في 98 يوم توريد اقل من 100 صحيح، ولكن اقراوا حسابكم اللي خلصنا كميه كبيره واللي في الايام الجايه ما عادش عندنا كميه كبار بالطريقه هذه، معناها باش تنقص البريسيون شويه على الماليه التونسيه اون ديفيز. بالتالي احنا اليوم في حدود 98 يوم توريد بيان سور لازمنا نقراو في حسابنا، وانه حتى الاسعار العالميه زادت معناها المبلغ هذا لو كان جاب اسعار عامه وراه فايت 100 يوم توريد و105 ايام توريد. لكن اسعار الطاقه زادت واسعار الغذاء زادت، اسعار التامين على النقل زاد، معناها بالتالي كيف احنا اليوم في 98 يوم توريد راهي حاجه باهيه. فما معلومه اخرى نحب نقولها وهي مهمه جدا، انه راهو في عز الازمات العالميه تونس قاعده محافظه على التزاماتها الماليه، بالرغم من اللي احنا عنا نشدوا في الصف ويقص علينا الضوء ويقص الماء ونشدوا في الصف على المواد الاساسيه وعلى الادويه وعلى كذا، لكن ناكد انا انه هذا عنده معناها الشيخ اليوم مشاكل كبيره. ولكن تصور احنا لو كان معناها وفرنا على المواد هذه ما خلصتش الدوله كمبياناتها في الوقت، راهي يولي حصار مالي على البلاد، ونولي ما عادش نجم نجيبوا قروض للاستثمار، وما عادش نجم نعملوا المشاريع اللي يتنا ان شاء الله بعد ما نتعداو من عنق الزجاجه هذه نكونوا قادرين ان نعملوهم في المستقبل. لانه ما تعرف كيف يبدا واحد وضعيته البنكيه ماهيش مريقله، ما عادش نجم ياخذ قرض، ما عادش نجم يستثمر، ما عادش نجم كذا. اللي قايمين على البلاد اليوم استماتوا نقول انا الحفاظ على قدرة الدولة على سداد الديون نتاعها في الوقت. بالتالي هذا يراه إيجابي صحيح اليوم انعكاساته ما نشرهو فيهم، لكن أنا متأكد إذا كان نحضروا البرامج الصحيحة واللي يلزم تتطور في المستقبل، متأكد إن إحنا نجمو نعاودوا نخرجوا على المارشي فينونسي انترناسيونال باش نعملوا مشاريع اليوم، مش باش نسدوا ديون ولا باش نخلصوا ولا باش نعملوا كذا. معناها يلزمنا نعملوا برنامج حقيقي لإصلاح الاقتصاد الوطني. الحاجة الباهية اليوم اللي احنا صورتنا في السوق المالية العالمية غير مهتزة، واللي احنا ديما ملتزمين
2: بالسداد متاعنا في
3: الوقت متاعنا، وبالتالي اليوم لو كان نمشيه ببرامج إصلاحية حقيقية حتى لو بيكون فيها ديون استثمارية، رانا باش نلقاو أذان صاغية وباش نلقاو ناس يتبعونا، لأنه في عز الأزمة متاعنا ريح الشعب تحمل مسؤولية كبيرة مع القيادة متاعه ومع الحكومة ومع الدولة وكذا، والمشاكل اللي نعيشوا فيها هذه كل رأي هذه مظاهر من مظاهر الصمود. ولكن غدوة لو يتم التعامل بالقدا مع الملفات الإصلاحية نجموا نقدروا باش نخرجوا ونجيبوا أموال اللي نعملوا بها استثمارات اللي تعيد الديناميكية للحركة الاقتصادية في البلاد، تخلق النمو وتخلق مواطن الشغل.
2: واضح.
3: الحاجة الأخرى وأخر حاجة سمحني كان طولت عليك، هي ضغوط السيولة المحلية والكتلة النقدية. راو يا دولتنا العزيزة ويا الناس اللي قائمين على الدولة، المبلغ متاع اللي فات 30 مليار دينار كاش متداول في السوق راهو ما هو في مصلحة حتى حد، وراهو ما هوش في مصلحة الدولة في حد ذاته. فالتضخم ما يزيد كان في التعرض الضريبي، ما يزيد كان ينعش السوق السوداء والسوق الموازية، ويخلي ثم اون جراند بارتي من الاقتصاد الوطني ما هيش متريزي بار الدولة. لابد اليوم من هبة حقيقية، من هبة حقيقية للتنقيص المنشوب هذايا بترودي بونكير جدد، بمشاريع متاع ديكاشين دي الفودري ليميتي المراجي هذه، لأنه راه 30 مليار دينار رانا زدنا مقارنة بعمناول ب 16%. معناها راهو مش في الكبير ياسر، راهو ثم 30 مليار دينار خارج السيطرة البنكية في السوق. معناها يلزمنا نلقاو
2: مجهود وإجراءات وفلا
3: بالضبط، ومشروع وطني متكامل انتجري باش نحاربوا الغول هذايا. راهو أنا بالنسبة ليا الغول هذايا كيما غول الإرهاب وكيما غول الفساد وكيما غول كيما الأغوال اللي تقف منها الدول الكل. بالنسبة لنا لابد من حركة حقيقية ومن مجهود معناها قوي معناها باش نقصوا في الحجم تاع الاموال هذه.
2: واضح، شكرا جزيلا لفضلك الاستاذ الجامعي وكذلك الخبير المحاسب سيد حاتم فتح الله، شكرا على هذه القراءه. في جمله الارقام، داخل السياحه، تحويلات التوسيم بالخارج، حجم الاوراق النقديه المتداوله، وكذلك اعداد ايام التوريد. موصلين معكم مشوارنا فاجعه اليوم في بنقردين حزينه، تشيع تقريبا جثث 10 من ابناء بنقردين الذين قضوا في رحلة غير نظامية، ويبدو أنه زاد مازال عدد آخر من المفقودين. شنو الوضع في بنقردين؟ عملية البحث وين وصلت؟ شو اللي صاير بالضبط؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويت.
0: صوتكم أنفو أنتوكس.
2: النائب البرلمان عن جهة بنقردين سيد علي زغدود، مرحبا، تعزينا ليك وإلى كل أهالي بنقردين. سي علي،
4: ألو، عسلامة،
2: تعزينا ليك سي علي وإلى كل أهالي بنقردين في هذا المصاب الجلل. 10 جثث دفعة واحدة تم تشييعهم اليوم في بنقردين.
4: عايشك هدى ويعطيك الصحة، وتحية ليك وللسادة المستمعين. فعلا اليوم بنقردان إذن في يوم حزين، يوم حزين يضاف إلى أحزان هذه المدينة. مدينة الصمود بنقردان اليوم تشيع 10 جثامين، الآن إذن وصلوا 8، تم إذن دفنهم وموراتهم الثراء بمقبرة سيدي خليف، في انتظار وصول جثامين الأخوين شوات إن شاء الله بعد الساعة 4:30 بعد الزوال، ليكتمل اليوم دفن 10 جثامين. وأول أمس تم دفن 3 جثامين، 13 جثمان وواحد ناجي، وعندنا اليوم باقي في جرجيس جثمان جيلاني اللي تم دفنه الصباح اليوم، نترحموا عليهم.
2: 15 معناتها الحصيلة الـ15 بين ناجي و14 فقيد معناتها في رحلة الحرق.
4: نعم.
2: هذه مازالوا مفقودين.
4: نعم.
2: ولا لا؟
4: لا ما عادش
2: مفقودين.
4: كل تم العثور عليهم، ما زلنا في انتظار التحليل الجيني للفقيد هذا لعائلة شوات. ان شاء الله التحليل الجيني باش يخلط اليوم العشية، ويتم تسليم الجثامين الاخوين الزوز اللي هما من نفس العائلة، ويقع استكمال دفنهم اليوم العشية بمقبرة سيد خليف. وهكذا يكون عدد الجثامين اليوم 10 وأولامس 3 مع الجثمان اللي تم قبره اليوم بجرجيس 14 فقيد. والناجي اليوم خرج من السبيطار المستشفى الجهوي نتاع جرجيس وتم تسليمه لعائلته، وعنده شوي حروق درجة أولى، ولكن معناه بوضعه الصحي مستقر.
2: أكيد وضعه النفسي أكيد راه صعب جدا يعني.
4: نعم،
2: مع 14 معاه فولا
4: 7 من أبناء عمومته، و7 آخرين معناها جيران، معناها أولاد بلاد، معناها هم فرد عمر وفرد. فاجعة كبيرة الحق، ولكن اليوم ثم رسالة كبيرة وجهها أهالي الجهة وأهالي المفقودين، كون هنالك غياب الحق معناها لتعزية باسم أهالي الضحايا وباسم مدينة بنقردان، سواء كان من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة. كذلك كان الأهالي ينتظروا زيارة عضو حكومة أو من يمثل رئاسة الجمهورية ينزل يحضر اليوم للمدينة ويعزي الناس ويحضر معهم في دفن أبنائهم، لكن للأسف هنالك غياب اليوم معناها مفقود للحكومة ولرئاسة الجمهورية، وهذا الحق خلى احتجاج كبير توجهوا بعد المقبرة إلى وقفة احتجاجية أمام المعتمدية ويستنكروا معناها غياب التمثيل الحكومي اليوم في مدينة بنقردان وحضورها مع أهالي الضحايا، مع أن معناها السلطات الأمنية حقيقة معناها في عمليات البحث والإنقاذ ومع مجهود الأهالي قامت بدور كبير معناها بانتشال المفقودين، و صخرت زوز طائرات معناها مروحية، كذلك خفرات بحرية تابعة للحرس البحري وكذلك الجيش البحر، كذلك الأهالي مشكورين من مدينة بنقردان وبحارة جرجيس شاركوا في عمليات الإنقاذ، وكانت هبة كبيرة برشا الحق اللي تمكنوا من خلالها بإيجاد كل المفقودين على دفعات. لكن خلف اليوم غياب حضور السلطة التنفيذية سواء كان من الحكومة أو من رئيس الجمهورية خلف معنا شعور كبير بمضاعفة الحزن، لأن حسوا كون أبنائهم إذن هم أبناء تونس قبل كل شيء، وأن معناها بن قردان هي جزء من تونس، وأن بن قردان قد ما زاد حادثة 7 مارس 2016 وتصدت بصدور عارية للإرهاب ودعمت المجهود الأمني وانتحرت معناها قوى الإرهاب وداعش على أسوار مدينة بن قردان، كانوا ينتظروا الحق اليوم زيارة وفد حكومي وعضو حكومة أو ممثل عن رئاسة الجمهورية يحضر لتأبين ولتقديم التعازي لضحايا هذه الفاجعة.
2: ربي يرحمهم إن شاء الله، ربي نعمهم جميعا وربي يصبر كل العائلات في هذا المصاب الجلل في بن قردان وفي جرجيس. شو المطلوب اليوم سيد علي زغدود بالبرلمان؟ نعرف خصوصية بن قردان والمناطق الحدودية تحديدا، ونعرف الوضع في ليبيا وكيفاش تحولت الأوضاع وما عادش فما خدمة وغير وغير، وهذاك علاش اللي خلى اليوم الشباب هذوما يرميوا رواحهم في البحر باش يمشيوا ويخدموا ويلوجوا على خدمة. شو المطلوب اليوم باش ما عادش بن قردان تعيش حزن آخر مثل الحزن اللي عاشته اليوم؟
4: والله هدى انت تعرف ديجا كنا حاضرين معناها في استديو ديوان فام عديد المرات وفي المداخلات البرلمانيه، وحذرنا من كون ثم راهو تضييق اقتصادي في المعبر، ثم احتقان اجتماعي ببن قردان، ثم توسع لدائره البطاله لدى الشباب، خاصه ان اغلب الشباب لا توجد لا معامل ولا شركات ولا ما جهات قادره على تشغيل آلاف من العاطلين إلا المعبر. المعبر تعرفوا كونه من مارس 2024 وإحنا ننادوا بضرورة إيجاد حل مع الطرف الليبي اللي هو للأسف في كل مرة معنا يزداد الخناق، طوابير طويلة، بطء في عملية العبور، منع للتبادل التجاري البيني، تضييق الخناق على العربات التجار، وللأسف في كل مرة نتوجه بنداء إلى رئاسة الحكومة ولرئاسة الجمهورية على ضرورة التدخل لحل حالة المشكل هذا. لكن تشوفوا إذن اليوم أكثر من سنتين والمعبر إذن في وضعيته من جانب الليبي مهش مريحة، وهذا الحق أحال عديد الشبان وعديد الناس اللي كانت تخدم على المعبر أحالها إلى البطالة القصرية. ناس لقيت روحها أفق في أفق اقتصادي ضيق بعد ما كانت مدينة بن قردان مدينة تجارية بانتهاز وحركة وتبادل تجاري مع ليبيا. اليوم عندنا سنتين من ركود اقتصادي في المدينة أدى إلى بطالة، تفاقم في مستوى البطالة خاصة في صف الشباب، وبالتالي أدى إلى توسع دائرة البؤس والوضعيات الاجتماعية. اليوم للأسف معناه ولا الشباب يبحث على منفذ آخر للهروب من حالة هذه البطالة المطولة، واللي هي معناها مش ما فمش أجل واضح في أن معناها الغدوة يفتح المعبر ولا غدوة يتبدل الوضع. إذن بالتالي ثم شعور بالإحباط وشعور باليأس خلى الناس معناها تبحث على حلول أخرى اللي هي معناها حل ركوب البحر القوه، معناها كونه على الأقل نجم معناها يبحر للضفة الأخرى من المتوسط، نجم يصنع حياة أخرى أو نجم معناها يلقى وضع آخر. ولكن للأسف تعرفوا أن المخاطر هذه محفوفة بالمخاطر، الرحلات هذه دائما محفوفة بالمخاطر وعرضة معناها للخطر وما نشجعوش عليها. ولكن للأسف وقت تكون ثم معناها وضع اقتصادي خانق وما ثمش تنمية وما ثمش تشغيل وثم بطالة متفشية وثم كساد معناها وخناق اقتصادي كبير يؤدي إلى الوضع هذا، وهذا كنا ندعي له دعينا له عديد المرات إلى ضرورة معناها إيجاد حلول بالمناطق الحدودية خاصة المناطق الطرفية هذه اللي هي للأسف معناها لعقود الدولة معناها ما استثمرتش فيها، ما نزلتش بثقلها، خلت السكان متاعها في علاقة بالمعبر وتجارة المعبر. تجارة المعبر أحيانا تكون الدولة الجارة، أنت ما تنجمش تتحكم في الوضع السياسي ولا الوضع اللي فيها كما حكومة الوحدة الوطنية وحكومة غرب ليبيا. اليوم نعرفوا كون الوضع فيه معناها من الهشاشة كثير ووضع معناها غير مستقر بالمرة، ذاك علاش أثر على العلاقات الثنائية ما بين تونس، على علاقات الحوار، على الاجتماعات الثنائية، على الخروج باتفاقيات مشتركة واضحة تنجم تدعم الأفق الاقتصادي وتدعم عملية التبادل. وهذا اذا لازم على الاقل اليوم بالحق معناها الحادثه هذه تكون تكون معناها سبب لان بالحق ننزلوا بثقتنا مع حكومه الوحده الوطنيه على حل حاله الاشكاليات واعاده انسيابيه العبور والتبادل البيني بين الطرفين على الاقل في انتظار منوال تنموي حقيقي قادر على ان يخرج هذه الجهه من الهشاشه الاقتصاديه والاحاديه الاقتصاديه اللي تعيش فيها لعقود.
2: شكرا نائب البرلمان سيد علي زغدود عن معتمديه بن قردان، شكرا على كل التوضيحات. احنا وصلنا لختام لقائنا، شكرا لكل الفريق. الاخبار مع فؤاد.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: Publicité.
0: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز الثانية ديوان افام عسلمة. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سوريا التباسي تؤكد استمرار أزمة نقص المياه المعلبة في الأسواق رغم الترفيع في أسعارها، مشيرة إلى تسجيل احتكار وتجاوزات خطيرة في مسالك التوزيع بالتزامن مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الاستهلاك. والتباسي تشير إلى أن هذه الأزمة تسببت في تسجيل تهافت وتخزين مفرط من قبل الأفراد والمقاهي والمحلات إلى جانب بروز ظاهرة خطيرة تتمثل في بيع مياه مجهولة المصدر، داعية سلطة الإشراف والأجهزة الرقابية للتدخل الفوري والحاسم وفرض إعادة نسق التزويد الطبيعي عبر القنوات القانونية المعتادة مع العمل قدر الإمكان على ردع المضاربين والوسطاء.
6: أزمة الماء هذية اللي احنا في بينا شدنا انفراجها وتوضحت امورها، زادت الاسعار وقلنا توا باش نلقاو الماء في كل بلاصة، ولكن يتواصل حجب الماء للصالح للشرب المعدني والماء الطاولة. لا تزال الازمة الحقيقة ولا يزال المواطن في لهج، ومعناها عملية ركض وراء أنه يلقى شي دبوزة ماء في فترة الحر هذية وين يكثر استهلاك الماء. الازدحام في التوابير للناس اللي تبيع في الماء مجهول المصدر والتكوين، ناس اللي تعبي في البيدن في الماء وتبيع فيه راو هذية مش معقول. اللي يكون يشري شتيكة ماء بالتعمال العادي يولي يشري بالأربع بالخمسة تيكات ويخزن في داره، ما تلقاش الماء يتباع في نقاط البيع العادية متاعه، لكن تلقاه في القهوة بأسعار غالية ويتلذ المستهلك يشريها غالي. كيف كيف عند الحمام حسن يقول لك يتصب لك يقول لك ما بارد، والا يفرض عليك كستيك الماء اللي الحجم الصغير هذيك قاعده تخرج مبرده باسعار تتفاوت من نقطه بيع الى اخرى ومن جهه الى اخرى.
5: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000. والوزارة تدعو في بلاغ الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس يوم الجمعة 28 من أوت الجاري بداية من الساعة 9:30 صباحا، مشيرة إلى نشر النتائج الأولية للطلبة المقبلين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية يمثل استدعاء رسميا لهم. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 26 و2027 و2000، شملت برمجة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 موزعة على 259 اختصاصا ناشطا مقابل 23750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر 25 و2000، أي بزيادة تقارب 9%. كما أعلنت الوكالة عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية، من بينها مرافق حياة بمستوى مؤهل التقنية المهني، وتقني سامي في تقنيات الاتصالات اختيار ملتي ميديا، وتقني سام مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، وتقني سام في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، إلى جانب عون في الخبازات والمعجنات. وفي إطار تطوير العرض التكويني، ستعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وتشمل سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 ثم فيفري وأفريل 27 و2000. وفي شان دولي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلق مواعيد تأشيرات الهجرة للمتقدمين من أنحاء العالم في إطار حملة مستمرة تشنها الحكومة الأمريكية على الهجرة خلال الولاية الثانية للزعيم الجمهوري في البيت الأبيض. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنها أطلقت مبادرة تدريب عالمية في جميع السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، وأنه من المقرر تعديل مواعيد خدمات التأشيرات لاستيعاب هذا التدريب. وختاما، مجلس السياحة في نيبال يفيد بأن ما لا يقل عن 384 مسافرا من بينهم 291 أجنبيا أبلغ عن فقدانهم عقب فيضانات عارمة اجتاحت المنطقة الحدودية مع تيبت، مضيفا أن 105 هنود من بين الأجانب المفقودين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام،
2: صوتكم
0: ديوان افام. فلاش سبور،
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. ابرز ما قاله معين الشعباني الناخب الوطني الجديد اللي كان اليوم في ندوة صحفية، والظهور الاول ليه للجمهور التونسي تحدث فيه عديد النقاط. اهم قال انه فخر كبير يدرب المنتخب الوطني التونسي، المهمة مش باش تكون سهلة ولكن كله حماس للعمل. كل عنده فكرة على المجموعة الملاعبية ممسوسين ذهنيا ويحاول يرجعهم، خاصة في الوقت هذا اللي عنا فيه تصفيات كاس امم افريقيا. قولوا ما ثمش مدير رياضي وهو اللي باش يتكفل انه يحكي مع مزدوجية الجنسية لاقناعهم بالقدوم للمنتخب. يقول زاد انه اللاعب التونسي قوي فنان، وباب المنتخب مفتوح للاعب المحلي وكذلك اللاعب المحترف والاكثر جاهزية. اهم شرط هو الجاهزية، وخاصة الجاهزية البدنية، لازم يكون لاعب كومبيتيتيف باش يكون موجود في القائمة. يقول ما نحبش كلمة بيناسيونو، والاكثر جاهزية كما قلنا هو اللي باش يلعب. خذينا زوج تصريحات نعتبروها مهمة بالنسبة لمعين الشعباني. المعين الشعباني التصريح الاول تحدث فيه على الاختيارات وكيفاش الأحق باللعب باش يكون يلعب، وأنه حتى حد ما يتجرأ ونجم يتدخل له في خدمته.
4: ما نتعملش بالعاطفة، معناها في حياتي اليومية بتتر نظهر جونتي، ناخد خاطر الناس، أما في الخدمة حاجة أخرى، ما عنديش عاطفة. اللي يستحق باش يكون موجود موجود، اللي ما يستحقش ما ي... واللي يستحق باش يلعب يلعب، لأنه نخاف من ربي تو سامبلومون. راني قدامك تاون أكد لك 100%، ما فما حتى واحد عنده الجرأة باش يتدخل في حاجة تعنيني أنا فنيا، ما فما حتى حد ينجم دخل. علاش؟ لأنه أنا إنسان نحترم نفسي، نحترم العباد، نحترم خدمتي ونفرض الاحترام. وإذا لقيت حاجات اللي بيش يقلقوني وما يعجبونيش، ويعرف سي معز وحكينا فيه الموضوع هذا، يعني تلقاني في نفس المكان مش قولك هذه الديميسيون.
3: كيف التصريح الثاني الشعباني يتحدث فيه على ظاهرة خطيرة حسب رأيه، وهي حب النوادي ومصلحة النوادي على حساب مصلحة المنتخب.
4: نحاولوا انه نرجعوا الشامبيونات نتاعنا، نحاولوا انه ما تكونش فما تجاذبات للانديه على حساب المنتخب. زاد كيف سي تري امبورطون، ما نعطيوش قيمه للانديه اكثر من المنتخب. من الاخر لازمنا نقولوها، فتخطاولات برشا حاجات على حساب المنتخب. ساعات تسمع لازم يلعب فلان قبل الفلتين، تاثر على شكون هكا وتحط في البريسيون على شكون، معناها الكلوب نتاعك على حساب المنتخب هكا. دونك هذا الكل لازم يتبدل، حتى نظريتنا حتى المونتاليتي نتاعنا لازم تكون بوزيتيف، سينو باش تغرق.
3: المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة يواصل تألقه في منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الفوز الثاني اليوم أمام تركيا 2-1 في الجولة الثالثة من الدور الأول. ريان عنين دقيقة 35، دقيقة 55 هدف عكسي ضد مرماه المنتخب التركي، ثم منتخب التركي دقيقة 65 يذل الفارق. منتخب الكوتش أنيس بوجلبان يتأهل لنصف نهائي المسابقة رفقة المنتخب المغربي اللي استفاد من فوزه 5-1 أمام مقدونيا الشمالية، ومن هزيمة المنتخب التركي أمام منتخبنا. منتخبنا يواجه المنتخب الثاني في المجموعة الأخرى، ألبانيا أو الجزائر، في انتظار تحديد ثاني ترتيب المجموعة الليلة بعد مباراتهم انطلاقا من 8 متاع الليلة. تقدم رياضي بساقية الدير عن اليوم تعاقده مع نصيف العطوي في صفقة انتقال حر قادما من نادي الوطن الليبي. العطوي 27 عام، سبق ولعب مع الملعب التونسي الترجي الجرجيسي والملعب الجيبسي مستقبل سليمان والترجي الرياضي التونسية. الأهلي المصري يمدد عقد نجمه إمام عاشور إلى غاية جوان 2030. إمام عاشور كان قريب برشا من المغادرة، ولكن مسؤولي الأهلي رفضوا كل العروض اللي تقدمت للاعب رغم قيمة هذه العروض. مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن اليوم على تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي قادما من نادي ليل الفرنسي. قيمة الصفقة 100 مليون يورو. بوعدي كان من أبرز اللاعبين اللي برزوا الشبان في كأس العالم الأخيرة مع المنتخب المغربي، نذكر أنه 18 عام فقط. الليغا الإسبانية، ريال مدريد يواجه الليلة 8 متاع الليل ريال سوسيداد في مباراة متأخرة لحساب الجولة الأولى. تمسبور باقي متواصل على ديوان اف ام، اكثر تفاصيل ديوان اف ام.net.

0: أوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ديوانا فام
2: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: Femme ma box 5G ou Femme ma box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لوفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لوفرويت. عندك أورانج.

0: Suivez le rythme au Darba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. Diwan, Diwan, Diwan FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lits.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: Publicité.
2: في مونوبري جونا بروموات وديما حذرين باللافاريات الكل المناسبات وهلا يمات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ال 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات
3: مونوبري ديما معك
4: ديوان FM فلاش نيوز
5: موجز الثالث ديوان FM عسلمة الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم واستفحال الأزمات المعيشية للتونسيين في ظل غياب كل أشكال الحوار أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم أمين عام الاتحاد العام التونسي لشغل إصلاح الدين السلمي في مكتبه بعميد المحامين بوبكر بالثابت وفق ما نقله موقع شعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة ووفق المصدر ذاته فقد تم التطرق أيضا إلى الملفات الحارقة على غرار ارتفاع الأسعار والنقص في المواد الأساسية ووضع الحريات العامة والفردية واستقلال القضاء مشيرا إلى تأكيد الطرفين حرص المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني على مواصلة التنسيق والتشاور حول كل القضايا المطروحة من أجل مصلحة البلاد رئيسة قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس ونائب رئيس الجمعية التونسية لطب العيون الدكتورة أميرة طريقي تكشف عن تضاعف في حالات التمزق الشبكية مشددة على أن هذه الحالات تتطلب تدخلا جراحيا استعجاليا لحماية الشبكية وتفادي فقدان البصر والطريق ترجع الأسباب إلى ارتفاع درجات الحرارة ونقص شرب المياه موصية المواطنين بشرب كميات كافية من المياه والتوجه إلى المستشفى في صورة ظهور أعراض التمزق الشبكية على غرار ملاحظة ومضات ضوئية في مجال الرؤية أو ظهور أجسام طافية أمام العين أو ظهور ظل أو منطقة مظلمة في جزء من مجال الرؤية حريق اندلع مساء أمس بالمنطقة السقوية التابعة لزاوية سوسة يأتي على نحو 600 شجرة زيتون معمرة وهو في أوج إنتاجها في حين بلغت المساحة المتضررة ما يقارب 16 هكتارا رغم تدخل السريع لإدارة الغابات والحماية المدنية وتضافر جهود الفلاحين والمواطنين للسيطرة على الحريق وفق تأكيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن بلطيف واصفا ما حدث بالكارثة كما أكد أن الحصيلة مرجحة للارتفاع وبالطيف يوضح أن بعض الأشخاص عمدوا إلى تنظيم جلسات خاصة تحت هذه الأشجار قبل إشعال النيران مما تسبب في اندلاع الحريق وامتداده على كامل المنطقة وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان FM
6: هو شيء مؤسف للغاية يعني اندلاع حريق يعني في حدود البارح السادسة مساء في غابة زيتون تبع المنطقة السقوية العمومية بمياه النعاجة معناتها في الزاوية معناتها المنطقة هذه بما أن فيها أشجار معناتها معمرة أشجار كبيرة متاع 3-4 كيلو و5 كيلو زيتون يعني من أشجار معناتها معتبرة في أوج الإنتاج نتاعها في أوج عطاء نتاعها وبالتالي الأشجار هذه بما أنها هي في منطقة سقوية عمومية تعمل غذاء خاصة برشا عباد تتهرب من السخانة هذه وبالتالي ثم أطراف استغلت الغذاء هذه نتاع الأشجار هذه وعملت جلسات خاصة تحت هذه الأشجار وبالتالي انطلق منها تلك الحرائق للأسف ما كارثة تم معنى الكلمة للأسف يعني رغم أنها تيقن تعني إدارة الغابات الإبان وتدخل مع الحماية المدنية في أسرع وقت وتضاف لكافة جهود تدخل حتى مع تدار الفلاحة وتدخل المواطنين كان للأسف معناتها النار عندها ظروف معينة معناتها شجعتها على أساس باش تلتهم أكثر من ممكن من الأشجار وبالتالي كيقول لك أن وصلت معناتها مساحة واسعة ما يقارب عن 13 هكتار أو 15 هكتار كلها كلها النار فيها ما يقارب من 500-600 شجرة زيتون في أوج عطاء نتاعهم وللأسف أنه معناتها كانت محملة بخيراتها كانت محملة بثمارها كلها تحرق وقد يكون معناتها العدد يرتفع للأسف يوجع القلب
5: وفي الشأن الدولي الرئيس الإيراني مسعود بنشكيان يقول اليوم أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا بالضغوط الاقتصادية من خلال العقوبات الجديدة التي أعلنتها تماما كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب حسب قوله مجمع للغاز والكيميائيات في منطقة أمور بالشرق الأقصى في روسيا يعلن اليوم مقتل 6 صينيين، فيما لا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في المجمع، موضحا أن 152 شخصا تلقوا العلاج من إصابات، من بينهم 36 نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كريم مقني في سبورماج.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: تسعة دقائق بعد ثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية. عدد جديد نحكيه فيه على أبرز المستجدات الرياضية في تونس، خاصة المنتخبات الوطنية وغيره من الأخبار كما تعودتوا في برمجتنا الصيفية على ديوان فام. ثلاثة لأربعة ساعة نرجو فيها على آخر الأخبار كما قلت معكم هي إبراهيم اليوم، وبعد شوية نعطيكم المواضيع بالنسبة لحصتنا اليوم. قبل كل شيء مرحبا بنسمع فينا الكل، تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل اليوتيوب تاعنا ديوان فام لايف، والا ايضا الباج فيسبوك نتاعنا ديوان فام، والا سبور باي ديوان فام. ايضا تسمعونا على لي فريكونس نتاعنا وين ما كنتوا. مرحبا فاروق في الاخراج، حسين في الاخراج الرقمي، والثنائي اللي تعودتوا به في اكثر من يوم اربعاء، الثنائي اللي معايا اليوم. خلينا نبدا بالعنصر النسائي على يميني، الزميله ولا الصديقه نعيمه ساسي. اهلا وسهلا نعومي.
2: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل متتبعي ومشاهدي والمستمعين نتاع ديوان فام. ان شاء الله نعديو سوية عباية في ظل الحر الشديد
1: شال
2: كل يوم اللي نحكي على الصعوبات وصلنا ربي كما يقولوا يبرد علينا الأجواء في الأيام القادمة.
1: أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يبرد علينا الأجواء الكل. على يساري اللاعب الدولي السابق والمدرب خالد المولهي، أهلا وسهلا خلود.
3: أهلا هاني، مرحبا بيك، مرحبا بنعيمة وبالسادة المستمعين المشاهدين.
1: يعطيك الصحة خالد، شكرا لك على الحضور. كما قلت اليوم باش تكون عنا باش نحكيو خاصة على المنتخبات الوطنية، نحكيو على المدرب الوطني الجديد معين الشعباني اللي اليوم كان أول ظهور إعلامي ليه بعد تعيينه كناخب وطني. نحكيو على المواضيع اللي تحدث فيها معين الشعباني، تحسين نتائج المنتخب، تدخلات المكتب الجامعي في عمل الإطار الفني، جماهير الأندية، وعدد كبير من المواضيع الأخرى كانت تحدث عليها اليوم معين الشعباني في ندوة صحفية دامت أكثر من ساعة تقريبا. أيضا في الجزء الثاني اليوم نواصلوا ديما في المنتخبات الوطنية ونحكيوا على المنتخب الوطني أقل من 21 عام اللي يتغلب على تركيا في ثالث مباريات دور المجموعات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ويوصل ويبلغ الدور نصف النهائي في مسابقة كرة القدم. طبعا هذا كل ما عنا في حلقة اليوم من سبورماج حتى للأربعة متاع العشية، والبداية كالعادة بفقرة كيكوف.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
1: البداية كما قلنا بالمنتخب الوطني التونسي الأول والظهور الأول الإعلامي للناخب الوطني معين الشعباني، هذا الكل في فقرة كما قلنا نبدأ بها كالعادة فقرة كيكوف.
0: كيكوف
1: معين الشعباني كما تعرفوا اليوم كان عقد الندوة الصحفية الأولى لي كمدرب وطني. ندوة الحقيقة كان فيها برشا مواضيع طرحت وبرشا حكايات كان نحكي عليها معين الشعباني في الندوة الصحفية هذه. قبل ما نسمع التصريحات وغيره أكيد راكم تبعتوا ندوة صحفية هذه نعيمة وأيضا خالد، في 30 ثانية في دقيقة شنو أبرز ربما نعيمة الملاحظات اللي شفتها حتى شكليا واتصاليا على الأقل في الندوة الصحفية هذه؟
2: شوفوا كما حكينا البارح معناها ندوات الصحفية بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم وليت معناها هي ساعة عادة منذ سنوات، لكن اتصاليا نوعا ما نجم نقولوا معناها مقبولة، ولا يعرفوا قيمة الناس الإعلاميين اللي جي ويلزم تحضر لهم حاجة تليق بمقام الناس اللي موجودين والصحفيين اللي موجودين في الندوة هذه. بالنسبة لي أنا معناها ندوة ممكن فقط ما نحبش نقول لوم، لأنه ما نحن التونسي بصفة عامة ديما كلي كما نقوله نحن ندلوا عليه، لأنه أنا بالنسبة لي أنا ندوة صحفية لناخب وطني دوم أكثر من ساعة يظهر لي برشا لو كان مدرب آخر ما كناش نحن، لكن أكو أقوله ندلوا عليه وناس الكل وهو يكون صدره رحب جدا وجدا نعم. في أول مداخلة لي معناها بشي يتقبل كل الأسئلة ويجاوب كل الناس الكل، لكن جروسو مودو معناها ندوة مقبولة من جميع الأطراف سواء صحفيين أو حتى ناخب الوطن اللي تعودنا به معناها معين الشعباني مكلماني بصفة عامة كما نقولوا نحن بالتونسي بون كوميونيكاتور يعرف يجاوب، وحتى كما نقولوا حتى الرفليكس موجود عنده إن شاء الله معناها على قد الكلام ديما نحن نقوله في كل الأحوال وفي كل المناسبات على قد الفعل، لأنه نجم نتكلموا برشا ونحكيوا برشا، لكن القادم في الكرة القدم التونسية هي العمل ثم العمل، لأنه الحقيقة اللي شفناه في كأس العالم حاجات ما كما نقولوا ما تنبأش بالخير، لكن نحاولوا انه ننقذوا ما يمكن انقاذه في كره القدم.
1: بالضبط هذا هو. خالد، ابرز ملاحظات في 30 ثانيه تو نبدا ونسمع تصريحات ونفهموا شنو صار بالضبط.
3: والله الملاحظات بهم بعد الكونفرنس نتاع المدير الفني اليوم اللي كانت الحقيقه زاده محترمه في المجمل نتاعها، انه تحديد الستاف اللي باش يخدم معاه، تحديد الاولويات كفكره عامه للكره التونسيه. اليوم معين يخرج في اول كونفرنس، برشا مواضيع بوكو دو مساج تعداو فيهم اللي مهمين برشا وفي صميم العمل نتاعو، واللي هما المفتاح متاع نوعا ما مفتاح من المفاتيح، مش من جو اكزاجير با، من المفاتيح متاع النجاح. فما مساج دي مساج تعداو محترمة في المجمرة، اللي ما سمعتش كل شيء، لكن معاش كان فما تطرق للجانب الرياضي وإلا لا، ما عنديش فكرة. وفي رأى مزور المعلومات متاعك انت تاونا نشوفك فاش النجم ونحلوه
1: بعد شوي. نبدأ نسمع تصريحات معين الشعباني اللي كان اليوم في ندوة صحفية مرفوق بي المسؤول الأول على المنتخب معز المستيري. نسمع تصريحات متاع معين الشعباني بعد فاصل قصير وراجعين.
4: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil mahroumin bellab en ligne. Ken jaw gaming, streaming ou la scrolling, mahal Max Box 5G, عندك internet très haut débit, min rir hatta loading. Bech ma tfallet hatta lahda. Mouche fokhra. Amal Max Box 5G Orange, haja okhra. عندك Orange.

0: الضغط بتاع الشارع الضغط الرهيب بتاع بعض وسائل الاعلام، هل انه الحال بالقرار كان يكون هكذا؟ دونك هذاك اكبر خطا بالنسبه لي انا، التاثر بالشارع الرياضي. دونك اكبر خيار، اكبر خيار مخطئ هو المشاركه في كاس عرب بالمنتخب الوطني الاول، وهذا هو اللي اثر، هذا اللي اثر على مردود على نتائج تاع كاس الافريقي بدون التهرب والهروب من المسؤوليه في الاخفاء في المحطه هذيك من المكتب الجامعي.
1: التهرب من المسؤولين مكتب الجامعي قال، وقال أكبر غلطة المشاركة في كأس العرب، وقال أيضا أنه الخطأ الكبير أنه التأثر بالشارع الرياضي وكلام الفيسبوك وغيره. نعيم،
2: هو يظهر لي أكثر واحدة حكيت على الكوبارا بذيك هي أنا هي أنا من الأول كنت ضد معناها وضد، لكن مش ضد مشاركة المنتخب في الكومبيتيشن ذيك، لكن مشاركة المنتخب الأول وعناصر من المنتخب الأول، لأنه كنا نمشيو بمنتخب آخر ونقولها ونوع النوع صراحة أنه مثلا باش نمشيو بالأو 23 متاعنا مع تدعيم للاعبين يجيونا من البطولات اللي يلعبوا في الاسبوار متاع البطولات الأخرى سواء الفرنسية أو الإنجليزية أو بطولات أخرى. معناها الخطأ أنه كان فما شومباردمو توتال للاعبين، لاعبي الترجي الرياضي التونسي اللي مشيو في الطيارة 7 لاعبين من غادي وخلطوا قبل ليلة الماتش وليني ولعبوا، فما واحد كيما ياسين مرياح معناها لعب بالماتش ولعب من غدوة وقتها نذكره كيما نذكره تيتولير، معناها كانت الحقيقة الحاجة الخائبة والنقطة السوداء في مسيرة سيمي ترابيلتي، لأنه حسب اللي نعرف أنه هو أصر أنه يشارك بالمنتخب هذاك وهو على رأس المنتخب التونسي، على عكس المنتخبات الأخرى اللي كلها شاركة تقريبا المنتخبات المحلية متاحة ومش العناصر الأساسية متاحة. هذه أنا بالنسبة لي أنا كان الخطأ اللي خلق من بعض المشاكل اللي صارت للمنتخب، لكن ما هوش هو وحده، برشا حاجات صارت للمنتخب التونسي واللي خلتنا معناها نشوفوا المردود الكارثي والريزلتات اللي ما كناش نتصوروا أنا باش نشوفوهم، لكن الحقيقة كي تشوف بعينيك من الأول وتشوف شنو صار وبعد شنو صار في المدرب الجديد مع صبري اللموشي والمشاكل اللي صارت الكل، فما حاجات كما قال هو شفناها وما كناش نجمو نتكلموا عليها ونحنا ما تحدثناش عليها، ولو انه هو كانت عنده الوحيد اللي كانت عنده الشجاعة نوعا ما في برشا مرات انه تكلم وحكي هذا الكل اللي صار في المنتخب اللي خلينا يلزم تكون وقفة حاليا للمنتخب التونسي. يظهر لي الاعتراف بانه اخطأت حاجة باية معناها من المكتب الجامعي هذه، إن شاء الله معناها الأخطاء هذه نعتبره منها لأنه في القريب العاجل، لأنه راه الوقت ما يستناش، وهك تشوف معناها تصفيات على قريب والمنتخبات كذلك راهي كبرت وتطورت أكثر منها وقاعدة تتطور بسرعة البرق ونحن قاعدين نتفرج.
1: كأنه فما اعتراف ضمني خالد من معز المستيري ساعة أولا اللي قالوا بصريح العبارة أنه يقول لك غلطنا كي تأثرنا بكلام الشارع الرياضي، وهنا واضح حتى الفكرة أنه ربما حتى يمشي حتى البعض الندم، ربما حتى الإقالة سامي ترابلسي معناه هو يقصد، والمشاركة في كأس العرب معناه يقول لك زادة تأثرنا برشا بالشارع الرياضي اللي قالوا هنا عملناه في الأخير طلعنا غلطين معناه.
3: والله شوف، اليوم اللي يحب يخدم ويكون عنده قناعات ما لازمهمش يتأثر بالشارع أو بالميديا أو لأنه المصلحة أنت أقرب لها، أنت تعرف التخطيط متاعك أكور يا لونغ تيرم يعطيك بعد الريزونمو ويعطيك الأحقية في الاختيارات متاعك في المشاركة في كأس العرب. من الواضح من الأول وكان فيهم برشا آراء اللي ضد المشاركة، لأنه في موسم عندك فيه كاس إفريقي وعندك فيه كاس عالم والسوق الباوند فسان بعد اللي زفان مجانب آخر احنا لازم نحكيو عليه هو تغليب الجانب المادي على الجانب الرياضي، لأنه المشاركة كانت أكثر هي تفكير وراء تفكير في الأسباب المادية. أنا ماش عارفين لهنا اسكو المسؤولية مشتركة ما بين الإطار الفني والمسؤولين، وإلا الإطار الفني كان مصر أنه يشارك، وإلا أن اسكو زاد المسؤولين فرضوا المشاركة هذه كما قلت لك الأسباب مادية. دونك لهنا ما نعرفوش إكزاكت ما شكون المسؤول، لكن واضح ان النتيجه من بعد لانه السوق النتائج اللي تعملت في كاس العرب عملت انفلونس على على على الجو العام، عملت ضغط على المدرب، عملت سوء اختيارات لانه وقعدنا في البولدوناج هذيك لين وفات باقاله
1: سامي ترافس. خالد انه

0: ويقول لك معناها غلطنا كي تبعنا كلام الشارع هذا، ما يكونش الاعتراف هذايا مرحلة أولى، أنه على الأقل مرجين مكتب الجامعي في مرحلة قادمة معاش وقتها يتأثر بكلام الشارع الرياضي. نتصور هكا يقصد معاذ المستير.
1: تفسم هذو ما الكل دروس واللي بشي عاود نفس الأخطاء سامحني فيه،
0: ما تعلمش الدرس.
1: إيه سامحني فيه كريم، فما حاجات تعملوا واعترفت أنك أخطأت فيهم. من المفروض ما لا مجال لهم يتعاودوا. هذا ما على الأقل ما لازمش نفكروا فيه، لأنه لو تعاود نفس الخطأ نقولوا لك سامحنا ماكش الرجل المناسب في المكان المناسب. هو العالم كرة القدم فيه الأخطاء، أما لازم زادة تعتبر من الأخطاء متاعك وتعرف تصلح، ولازمك تصلح، لأنه توا المرحلة الجاية متاع المنتخب والكرة التونسية ما فيهاش مجال الخطأ. احنا توا دو مير،
0: هذا هو المرحلة الجاية ما يزمش يكون فيها أخطاء، ولازم يتم تحسين فيها نتائج المنتخب، ولازم نحسن حتى ترتيبنا متاع الفيفا، ولازم نقدمه القدام، ولازم عاش نتراجعه. هذا أبرز ما قاله أيضا معين الشعباني في بداية الندوة الصحفية.
2: اللي يدفع الفاتورة هو المدرب، المجاهر هم نجمش يوفروا مدرب التي تطور الكل، معناها صبر الأموش واللي زنطرنر اللي قبله سامي ترابلسي، نشكرهم زادة اللي خدموا في معناها في السيوسيون في بوت اللي زي مش في أفضل حالات الحقيقة. أسكو زنطرنر هو الوحيد اللي تحمل مسؤولية، أنت كإعلام تحمل مسؤولية ولا ما تحملش؟ عندك بس من المسؤولية، علاش دي ما نحاسبه زنطرنر؟ علاش ما نحاسبوش احنا رايحين على كلمة نقولها في ميكرو ولا كلمة يقولها محلل هباكة ولا هدايا؟ اسكو تعرفوا احساس الجوار وقت يبدا هبط الماتش ما ينجم يحس؟ انا نخدم سور البلومونتار ونحضر الجوار نتاعي، نجم انت تهدمه في كلمة واحدة، كلمة واحدة ولا تعليق واحد، ولكن تفاصيل كما قلت قبيلة، في الفوتبول ما يقعدش الحال على نفس الحال الحمد لله، لازم نخدمه، لازم نأمنه، لازم باش تاناليز السيتيواسيون بالكدا، لازم تعرف روحك انت وين. آخر مرة وصلنا دومي فينال كوب دافريك سيتي اون 2019، وقتها 2018 وحنا كلاسي 14، شوف من وقتها وين وصلنا لتوا، دونك نحاولوا باش نرجعوا، الهبوط هذاك السريع باش ترجع لهم بشوي بشوي. وقلت لك راهو الناس كل مسؤولة، الأطراف الكل مسؤولة، كل واحد باش يقول كلمة عليك ناسيونال ولا على الجمهور يعرف اللي هي عندها قيمة كبيرة، دونك بإذن الله معناها باش نحسنوا، نحاولوا نحسنوا النتائج الظروف. خاصة مركز المنتخب الوطني في جدول الكاف والفيفا، هذا من أهم الزوبجكتيف بالنسبة لي.
0: من أهم الزوبجكتيف قلت نحسنوا نتائج، نطوروا أكثر ونحسنوا ترتيبنا في الفيفا وعند الكاف وغيره. يقول لك أيضا المسؤولية تحملوها الناس الكل، من المدرب للملاعبية وحتى إعلام والجماهير والناس الكل، يقول لك تحمل مسؤولية. وأيضا يقول لمعين نعيمة، يقول لك مش حاول نخدم برشا على الجانب النفسي لأنه مهم جدا.
3: خلينا نبدا بالحاجه الاولانيه اللي هي انه الناس الكل تتحمل المسؤوليه، هذا مما لا شك فيه. معناها بالنسبه لي انا من اعلام، من مسؤولين، من مدرب، من اطار فني، كلها تتحمل المسؤوليه في اللي يوصل لنا توا. لكن بالنسبه للجزء الاعلام يعني نسبيا، اما نسبه معينه ناس شاركت في برشا حاجات سلبيه تجاه المنتخب الوطني، لانه التحليل نوعا ما ماهوش هذاك، معناها مش اللي يهزك للطريق اللي يلزمك تمشي له. لكن يقول لك هو معناها مش المدرب الوحيد المسؤول، ومش المدرب الوحيد هو كيبي، في نهاية الأمر المدرب هو ليراني المسؤول بتبعته منتخب يعني، والفيفا هي اللي تحكم فيه وفي الانتخابات هذية، معناها ما تنجمش تنحيه إلا إذا كان الأربع سنين تعديت. الإعلام بصفة عامة هذيك هي المهنة متاعه، تقول لي أنت يتنظم ويتنظف هذه الساحة اللي موجودين فيها حاليا، اختلط الحابل بالنابل، ولكن الإعلام النزيه من زادة ما تنجمش تحملوا مسؤولية الإعلام الآخر والناس الأخرى شنية قاعدة تقول والناس الأخرى شنية قاعدة تحلل وتعطي فينا في التحليل امتاحة. يعني في نهاية الأمر كبش الفداء باش يكون المدرب سواء في النوادي أو حتى المنتخب الوطني. أنا شو أقول؟ نقول عمل الثقة المرة اللي فاتت حاتم عمل سونداج، هل عندك الثقة؟ أقول لك ما فهمش ثقة. أول حاجة سعيزمك ترجع منسوب الثقة ما بين الجمهور وما بين المنتخب. منسوب الثقة هذه كيفاش باش يكون؟ بالاختيارات الجيدة، بالاختيارات الصحيحة، بالاختيارات اللي ماهيش مبنية على انتماءات، وهذا نعرفوه يذولي معين شعباني.
0: مش نحكيهم بعد على الانتماءات، هو أصلا نحكي عليه.
3: جس فقط النقطة هذه، المنسوب الثقة هذه كيف باش ترجعوا بالنتيجة؟ ما ينجم يكون كان بالنتيجة. أكيد الإعلام في ظل النتائج اللي بتكون موجودة، أو حتى الجمهور في ظل النتائج اللي بتكون موجودة، ما نتصورش أنه الجمهور باش يجي ينقد والنتائج أنت بتكون معناها كما نقولوا نحن فروي متاع الخدمة متاعك يكون موجود. معناها هو شوية وقت، لكن زاد كيف كيف الوقت راه يزرف فينا كما قلت المرة الأولى، ونحن أمام تظاهرات أخرى، ونحن أمام مسابقات أخرى، وأمام ديزيشيونس اللي هي صعيبة علينا، لأنه المنتخبات الأخرى ما هيش قاعدة تستنى فينا نحن، لكن تخدم على روحها باش كما قلوا نحن توري هنا شفنيهم في كأس العالم، شفنا يظهر لي أبرز مثال هو الرأس الأخضر اللي الناس الكل والعالم الكل ولا تحكي عن الرأس الأخضر.
0: هذا هو. فما سؤال تطرح على معين شعباني في ندوة صحفية، حرفيا السؤال يقول أنه اعتمدنا، إذا سؤال كيفاش تقال مش أنا اللي نقول فيه، أنه اعتمدنا في السنوات الأخيرة على نسبة كبيرة من اللاعبين المتكونين في أوروبا ومن مزدوجي الجنسية، ويقولوا له هل أنه اليوم باش تبدل أنت استراتيجية ذي، خاصة أنه هذا رأي، وبطبيعة الزميل اللي يسأل يقول أنه ما عطاتش أكلها ربما استراتيجية هذه متاع نجيبهم لاعبين المتكونين البرة وغيره، هذا رأي. ومعين الشعباني كان جاوبه بالطريقة هذه بالنسبة للاعبيتنا المتكونين خارج تونس.
4: اللاعب الكومبيتيتيف معناه اللي عنده ريتم في ساقيه، عنده ريتم دو لا كومبيتيسيون، باش وقت لعب في ماتش اوفيسيال تكون عنده سنساسيون هذيك انديبوندامون من اسمه ولا من جمعيته ولا من عمره. الجاهزيه خاصه البدنيه هي اللي تحكم معناها على اختيار اللاعبين. بعض ساعات فما لاعبين يكون عمره متقدم ولي بيرفورمون، قاعد يلعب ديما، قاعد يلعب 90 دقيقه، قاعد يعمل في مردود ممتاز. هذه الاولى. الثانيه انا ما نحبش كلمه بي ناسيونو. تونسي ولد البر ويلعب في كيب البر، ولا كان في الشامبيونات تاع تونس ومشى يلعب في كيب البر، هو تونسي هكا ولا هكا تونسي. على كل ما نجمش نقيم انا فتره انا ما كنتش موجود فيها اللي هي السابقه، وعلاش ما نجحوش.
0: هذا معين الشعباني خالد، واضح المساج. يقول لك اول حاجه ما نحبهاش التسميه نتاع بي ناسيونو، يقول لك في الاخر هما توانسه فقط، الفرق انهم تنجموا تكونوا تولدوا البرة ولعبوا البرة، ولا ينجم يكون انتم توا يقول لك برشا الناس معناها تقول حتى لاعب كي يخرج من البطوله يعدي سنين في اوروبا يولي ينسبوا فيه كانه هو معناها من لباس بي ناسيونو. يقول لك انا ما نحبش الكلمه هذه، الناس كلهم توانسه الملاعبيه الكل. وايضا يقول لك انا بالنسبه ليا انه يكون لاعب كومبيتيتيف ما يهمنيش لا في عمره لا في جمعيته وين يلعب لا في تونس للبر.
1: والله ايش نقول لك، هو شنو الفرق ما بين احنا نفرقوا ما بين البي ناسيونال واللاعب المحلي على المستوى الكروي؟ ما ناش نفرقوا احنا في هذا تونسي وهذا مش تونسي، مش هذا.
0: فما ناس ساعاتي
1: لا اي لا خليني نكمل الفكره باش انت تفهمني والناس تفهمني. احنا نفرقوا فيهم على هذا متكون في مستوى جيد، وسوا ديزان اللي احنا وخرنا في التكوين بتاعنا ولا ما عندناش لاعبين متكون. يعني هذه التفرقه الوحيده اللي فما ما سينا كلهم تونس، ما عندناش نفرقوا فيه ما احنا هذا تونسي وهذا مش تونسي، زوز تونسه ونتشرفوا بهم الكل. لكن احنا ديما البي ناسيونال نربطوه بالتكوين نتاعو بالمسيره نتاعو وين يلعب، هذاك الفرق. بعد اليوم المساج واضح ما فماش فرق ما بين هذا وهذا في الميدان في المردود، اللي باش يكون احسن اللي باش يعطينا بيرفورمانس اللي باش يعطينا ساتيسفاكسيون اللي باش يعطينا البلوس مرحبا به. دونك التفرقه جوست راهو على مستوى التكوين الكروي، الباقي كل ما احنا كمحللين ولا كمدربين ولا هو ما هو الموضوع ماهوش مطروح وما فيهش تفرقه. الشيء الديتاي الوحيد اللي هو هذا لاعب متكون في مستوى معين يلعب في مستوى معين بارابور للاعب المحلي، هذا هو. بالله جوست تقبيله حبيت نرجع لحاجه برك على بلسة. المستوى الاراء على كره القدم دنيرمون سمعت انشيلوتي في كاس العالم وقت اللي فما بوكو دو كريتيك على الـ على الـ على الطريقه نتاعو على اللعب على المنتخب، فهمني؟ قال لهم الفوتبول اللي اكسيسيبل بور تو الموند، وعمر ما تجمش تمنع الناس انها تحلل الكره، حاجه موجوده للناس الكل تشوف فيها وتحكي عليها وتعيش بها. دونك اليوم كان باش تقعد مركز على هذا اش قال وهذا ما قالش وهذا اش حل وهذا اش محل باش يعني باش تعمل باش تزيد يعني اوكوباسيون للعمل نتاعك اللي ما تنجم تبعد عليها. اليوم انت عندك لاعبين محترفين اللي يلعب في اوروبا ويلعب في فرنسا ويلعب في دارهم كيف كيف زاد متعرضين لنفس الانتقادات. وفما محلين كل واحد شنو ورايه، واحد يعرف يحل واحد ما يعرفش، واحد يحكي كوره واحد يحكي اكسترا. انت في وسط هذا الكل لازم تكون مركز على المركز على الكونتكست نتاعك، انك تحضر الفريق نتاعك باش في 90 دقيقه ولا في 180 دقيقه يكون حاضر. الباقي الكل ما نعيشوا به اليوم، عمرك ما تنجمش تمنع ان الناس تحكي على الكوره ولا تحلل الكوره، خاطر حاجه اكسيسيبل بور تو الموند. الطبيب امور علميه حد ما نجم يناقشوا، المهندس امور علميه حد ما نجم يناقشوا، الفوتبول مالوريزمو ولا ما نجم يكون مش مالوريزمو، هذيك ناس تعيش هكاك، ناس تحب تحكي على الكوره تفهم الكوره، فما اللي يفهم اكثر من الاخر، فما اللي حل الموضوعيه، فما اللي لا، اما تنجمش تمنع الناس انها تحكي على الكوره. هذا هو. وعلى مدرب كبير، وانا نتبناها هذه الفكره، انشيلوتي في كاس العالم هذا الديسكور نتاعو بارابور للكريتيك نتاع نتاع الناس اللي ينقضوا فيه، هذا انشيلوتي وما ادرك
0: بالضبط. ومرجع انشيلوتي
3: باش نضيف حاجه بركه معناها كمثال، لانه هو المثال الاقرب لنا نحن فهمتني هنا من 2014 معناها ديدي ديشان. شوف قداش ساعه من قعد من سنه، شوف قداش من تيتر هزوا مع المنتخب الفرنسي، شوف لي بيرفورمانس اللي عملهم من 2014، لكن شوف لي بلاتو راهو ما عندكش فكره. صحيح مش كيما الانواع اللي عندنا نحن فئه معينه، لكن راهو فما ناس من زملائه من ايمانويل بيتي من دوغاري يعني الناس اللي كيما نقولوا نحن كانت معاه في المنتخب لكن تعرض لنقد لاذع ولاذع جدا. هذيك هي راهو، شوف راهو النقد سبحان الله معناها كل واحد وكيفاش كما نقولوا الطريقه نتاعو في النقد، لكن نحن هذا مما لا شك فيه انه نحن وصلنا في بعض البلاتوات، ما نحبش نقول معناها البلاتوات الكل، فما ناس الحقيقه معناها ما تستحقش انك تكون موجود وانك تقيم الناس اللي معناها. لكن بالنسبه لي هنا راهو زاد فما الكونترا نتاع معين 4 سنين، معناها يلزمكم تكونوا قد المسؤوليه هذيك، سورتو راهو الجامعه التونسيه لكره القدم، خاطر وقت اللي تعمل 4 سنين معناها راك عامل برمجه، راك عامل استراتيجيه، راك عامل حاجه الون تيرم، راك عامل حاجه اللي تقول فيها راهو نحنا باش نبداو من الاول وباش كاينه باش نبداو من الصفر، واعطيونا الوقت. لانه انت راهو اذا كان مثلا من اللي شكل الاول نتاع معين الشعباني باش نجيو نرجعوا للفيسبوك وباش نجيو نرجعوا للمحاسبه وباش نجيو نحطوا السهام، ما نسبش نخلطوا حتى باش نقعدوا ريبلوت كيما قاعدين في البطولة التونسية كل 3 شهور مدرب، بعد جمعة مدرب، بعد شهر مدرب، وهذا راهو ماهوش باش ينفعنا في كرة القدم التونسية.
0: بالضبط، هذا هو. حاجة أخرى مش تنفعنا اللي هي الكلوبيزم، معناها الجماهير اللي تحب الجمعياتها أكثر من المنتخب، شيء ذا يتطرق له أيضا معين الشعباني اليوم في ندوة صحفية نتاعو.
5: رجعوا الشامبيونات نتاعنا، نحاولوا انه ما تكونش فما تجاذبات للانديه على حساب المنتخب، زاد كيف كيف سي تري امبورطون، ما نعطيوش قيمه للانديه اكثر من المنتخب من الاخر، لازم نقولوها. فتختولت برشا حاجات على حساب المنتخب، ساعات تسمع لازم يلعب فلان قبل الفلتان، تاثر على شكون هكاك وتحط في البريسيون على شكون، مع الكلوب نتاعك على حساب المنتخب هكا. دونك هذا الكل لازم يتبدل، حتى نظريتنا حتى المونتاليتي نتاعنا لازم تكون بوزيتيف، سينو باش تغرق.
0: انا واحد من الناس اكثر تصريح عجبني وعين شعباني هم 26 ثانيه اللي سمعتهم ضم نعيمه، حكى حتى طريقه الكلام، الطريقه اللي يتحدث بها اي انسان غيور ويحب المنتخب. يقول لك اش معناها تقول لي انه اليوم لاعب الملاعبي من جمعيتي، واش معناها تقول لي انه انا نحب جمعيتي اكثر المنتخب. يقول لك حتى الطريقه اللي تكلم بها انت سمعته ديجا تو سمعته، واضح السيد يقول لك راه منتخب ما فوقه حتى حد، مهما كان اسم الجمعيه ومهما كان اسم اللاعب. معني
3: هي لكن الواقع متاعنا موش هذاك، هو عنده الحق فيه، لكن الواقع متاعنا في السنوات الأخيرة هو اللي فرض أنه الناس تحب نواديها أكثر من المنتخب. الناس تمشي تتفرج في المنتخب مريول للجمعيات،
0: وحكي حتى هو
3: الجمهور في الجمهور في تونس يلبس مريول المروك ويلبس مريول الجزائر ويلبس مريول مصر يلبس مريول محمد صلاح وما يلبس مريول المنتخب التونسي، لأنه هي ذيك فقدناها الهوية، ذيك فقدنا أنه الناس تولي تحب المنتخب، الناس اللي ما عادش عندها ثقة، لأنه الناس فينا المهم ما عادش عندها ثقة، ما عادش عندها ثقة. تقولك هذا منتخب متاع انتماءات، حتى كي وليت تجيب في الأجنبي كيف كيف، أنا جبنا واحد نص نص تونسي معناها فرنسا كيف كيف معناها، حتى الاختيارات تلامت عليها. هذا هني قلت لك راه هو ديما نرجع للثقة، الثقة هذه كيفاش ترجع؟ ترجع من الاختيارات وترجع من النتائج. راه النتائج نقول لك حاجة هاني هي اللي باش تغطي على كل شيء، هي اللي باش تنسيك في كل شيء، لانه ريت النتائج وقت اللي ترجع النتائج والجمهور يشوف المنتخب تتلقى 70,000 و60,000 في رادس.
0: بالضبط هذا هو خالد نمشي معاك ومستاج معين واضح يقول لك حتى البريسيون من الاخر حاب يوصل انه يقول لك حتى كان اي جمهور نتاع جمعيه مهما كان تسهم باش يعمل عليه بريسيون باش يجيب لاعبي من جمعيته ولا باش يلعبوا راني مانيش نرضخ الشيء ذا واضح المساج جدا من معين الشعبي.
1: والله هو شوف الناس تعرف لي معين عنده شخصيه وهش ملي كان لاعب ستان نوم دو كاركتر
0: وعايش في تونس سنين ويعرف
1: ولا ودرب في الترجي ودرب في جمعيات كبار ولا وعاش لبريسيون في تونس وفي المغرب فهمت. دونك اليوم النقطة هذه لازمها تكون فريمون نقطة تحول في الشواء متاع الناخب الوطني لأنه الحقيقة هذه يعني حقيقة اللي برشا مدربين رضخوا للضغط متاع النوادي وجماهير النوادي ورينا لاعبين مشاو خاطر النوادي مش خاطر يستحق. دونك اليوم لو بروميير دوفوار متاع معين وعنده كما قلت لك هو الشخصيه والكرويه والتدريبيه باش يلامبوز الافكار متاعه ويلامبوز لي جوار متاعه اللي راهم هو يستحق. دونك الموضوع مستحق انه الناس كل تبع في النهج هذا خليه الراجل يخدم يعمل الاختيارات متاعه ما غير ضغط زايد لانه الحقيقه اليوم ما عندناش ميسي احنا في الكره متاع تونس مخبين وما عايت لازم يجي كيف ناسيونال تقريبا الناس كل كيف كيف فما ملاعب اكثر شويه من الاخر دونك الباقي الكل راهو تقريبا نفس المستوى. دونك خليه الناس تخدم ومن بعد في الاخر من بعد يرسموا الاهداف متاعهم واحنا نشوفوا ونتبعوا ونقيموا ني بلوس ني مو اما خليه الناس تخدم وتعمل الاختيارات متاعها مرتاح.
0: واضح هذا هو. معين شعباني ايضا تكلم على التدخلات في العمل متاعه نسمعوا شنو قال لكن بعد فاصل قصير وراجعين في سبور ماك.
6: مع اورانج بوستي الرونتري بالوفروات
7: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالوفروات عندك اورانج.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: 40 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماك، مواصلين معاكم حتى للأربعة قبل ما سكروا موضوع معين للشعبين.
2: بالله جوست حاجة برك يعني سمحني في يعني في التواصل مع مع نعيم خبيلة جبت يعني حكيت على يعني ان ديتاي تري امبورطون اللي هو جمهور المنتخب بالله يعملوا مزية اللي ماشي يتفرج بالمنتخب باسم ليكيب ناسيونال
1: كا والله قلناها 100 مرة يا
2: خالد. ليه مثال لازمها تبدا بشوي بشوية تولي عادة. تو الصغار هذوما اللي يتفرجوا كل ماتش جرا في 10 من الناس لابسين كان ماريو ليكيب ناسيونال تو يتغرموا تو اللي يحب هو يشري ماريو ليكيب ناسيونال ويكبر يمشي يتفرج ليكيب ناسيونال ماريو ليكيب ناسيونال ماريو الجمعية. مع كامل احتراماتنا للجمعيات الكل راه ما ترى حتى منتخب في العالم ناس لابسه ماريو الجمعيات مع كامل احترامات اليوم وكلهم جمعيات كبار واللي هو مش فرش فيه جمعيات ليكيب ناسيونال بس ماريو ليكيب ناسيونال ما عندكش ما تلبسش فهمني خاطر وقتها كيكا اللي ما شنو باش تعطينا باش تفرق لنا هذا يحب النادي الافريقي وهذا يحب الترجي وهذا يحب الطوال وهذا السياسات ويحب السي بي وليكيب ناسيونال تلعب يعني في يعني وهذاك يعمل تاثير على على العباد اللي تتفرج يقول لك شنو هذا يا اخي المنتخب ولا الفرق مانيش فاهمين راهو المنتخب عنده مريول اللي يحب ليكيب ناسيونال يا يلبس ليكيب ناسيونال يا ميسيش بكل لطف هذا تو باش يخرج لي واحد يقول لي ما تدبرش فيه ما ندبرش فيه كما بكل لطف
3: صافي ما مونتاليتي وصلوا في بعض المباريات اللي في رادس واللي ريزولتا وقتها ما مشيتش مع المنتخب ناس تغني في اغاني للجمعيات نتاعها معناها
1: صارت
3: وصلنا وصارت وقديش من جمهور
1: صارت
3: قديش من مره هذا اللي وصلنا له الحقيقه خايب برشا
2: يعني شوف راهو التغيير ريدو التغيير مش كوره برك راهو حتى عقلي والناس كل تبع مثلا انت تقول اليوم شو مسؤوليه الجمهور هاي مسؤوليه كي ابدا انت انت كجمهور تحب الكوره هاي مسؤوليتك خويا انت كيفاش تفرج في الكيب ناسيونال البس مايو الكيب ناسيونال ومن بعد مثال ما تغشش على المدرب وعلى اللاعبين كما عملوش ريزولتا اما انت قوم بواجبك
1: بالضبط هذا هو هذا اللي نتمناه هذه التصويره خالد نتاع التصريح نتاع كارلو انشيلوتي اللي كنت حكيت عليه انت في بالنسبه لكاس العالم يقول لك من الطبيعي ان يتمكن الجميع من اعطاء رايهم لان كره القدم لا نملك اجابه واحده وان هذه اللعبه ليست علما دقيقا دونك واضح جدا كلام انشيلوتي
2: في الاخر علاش فما اختلاف في الاراء دونك من بعد الستاف والمسؤولين واللاعبين لازم يتقبلوا هذا راه مش الناس كل تحكي لكم تقول لكم في الحقيقه ولا انتم تعطيوا بالحقيقه هي مقابل للنقاش الناس تقول دونك اللي يحب يخدم جوست فوكاليزاسيون على العمل نتاعك وكا والباقي بتبيعها توانسة ولا العرب اون جينيرال يعني انتباعيين تربح معاك تخسر متغشين فهمتني دون تو سا انت لازم تكون عندك اوبجيكتيف تخدم عليه الناس كل مع بعضهم وبقدر تربي وتمشي الامور
3: والله مش كان احنا بركه معناها انا
2: ليه عالميه الحكايه عالميه عالميه
3: وقت اللي ريزولتا ما مشاتش في فرنسا معناها الناس الكل تتهم والمجتمع والشعب الفرنسي الكل وقت اللي البريود اللي فاتك من 2010 المنتخب الفرنسي المنتخب الاسباني 2026 هاسيتر شوف قداش من سنه قعد باش المنتخب الاسباني طلع على البوديوم اخر مره في الكوب دوروب وبعدها في معناها شوف السنوات اللي وكانت ديما كيما نقولوا نحن الانتقادات اللي هذا على المنتخب الاسباني وعلى لويس انريكي كيفاش خرج من الكوب دي موند كيف يعني كان تشوف المنتخب البلجيكي والصحافه البلجيكيه يعني العالم الكل نحن ما ناخذوا نحن ديما المثال متاعنا نحن ان شاء الله بشوي الناس كلها تحاول تتغير وعلى الاقل كي نعطيو الانطباعات متاعنا عنتيونا نحن هادين الناس الكل وما ناخذوش ما نحطوش كما نقولوا نحن اسهم الاتهام على الاعلام بركه ولا على المدرب بركه ولا على الاتحاد التونسي لكره القدم
1: بالضبط وين شعبين ايضا تسال على اللي صار مع بعض المدربين قبل من تدخلت في القائمه من تدخلت في اللاعبيه لا مهما كانت راه المكاتب الجمعيه مانيش مستهدفين حتى مكتب جمعي لكن اذا موجود معنا في كورتنا في المنتخب منذ عشرات السنوات معناها مش جديد راه حتى قبل في كاس افريقيا 2004 وغيره التو صارت برشا حاجات تسال الشعباني على الموضوع هذا والتدخل نتاع المكتب الجامعي ولا المسؤولين في عمل الاطار الفني ناس ما وجهته
4: نشوف المسؤولين تدخل غلطه مش طبعا المدرب هذا ما نحبوش شوف انا جو بونس الغلطه اللي صاروا اذا سميهم غلط بوسكو هو قال معناها صار لي مش دليل رجل قالوا لي دونك نورمالمون ما يصيروش من الاول معناها فهمت ثم ما نتصورش حتى كان اذا صاروا ما نتصورش باش يتعاودوا لان كان وراهم الفشل دونك ما نجموش نعملوا نفس الغلطه مرتين ونستناو نتائج اخرى قصدك انا ما تعملش بالعكس معناها في حياتي اليومية بدأت نظهر جونتي ناخد خاطر الناس، أما في الخدمة حاجة أخرى ما عنديش عارفة. اللي يستحق يكون موجود موجود، اللي ما يستحقش ما واللي يستحق شارع بيرا، لأنه نخاف من ربي في سامسونج. أنا أكد لك من راني قدامك تو أكد لك 100% ما ثم حتى واحد عنده جرأة باش يتدخل في حاجة تعنيني أنا فنيا فنيا، ما ثم حتى ينجم دخل. علاش؟ لأنه أنا إنسان نحترم نفسي، نحترم العباد، نحترم خدمتي ونفرض الاحترام. وإذا لقيت حاجات اللي باش يقلقوني ما يعجبونيش، ويعرف في المعرض وقينا فيه الموضوع تلقاني في نفس المكان باش تلقى الديميسيون تاعي.
1: وقت سأل معين يقول الصحفي اللي سأله الزميل يقول يمكن مازال ما تعرفونيش بالداتا وزيد تعرفوني بالخدمه، يقول زاده انا راني حتى في الدنيا معناها اوكي راني شخص نتعامل باللي سونتيمون الكل، لكن في الخدمه راهو ما فهمش دي سونتيمون ما فهم حتى شيء، نعرف كان العمل وانه كل واحد باش ياخذ حقه. يقول ايضا انه صابر اللموشي ولا غيره قبل فما بعض الغلط اللي صارت حتى كي تحدث على حاجات يقول لك الغلط هذيا ما عادش باش تصير راهي القدام، وفي الاخر راني انا نخدم معناها وحدي دون اي تدخلات أخرى. وكان لم حتى أنه إذا كانت تصير حتى تدخلات فإنه يقول أنا في نفس البلاصة هذه النجم يجي يقدم استقالتي معناها. واضح جدا كلام معين. خلينا معك أنت خالد قبل ما نرجع لك نعيمة على الموضوع.
2: في أول كلام قبل أخذت لك فما دي مساج واضحين ومفهومين وتعديوكم يلفو اليوم ناخب وطني قال لك هاو الديمارش متاعي نحب حد يدخلي في العمل متاعي، اختياراتي انا باش نعملهم كيما الرأي انا مصلحة الليكيب. التعهد اللي باش يعطي حق الناس الكل وهذه حاجة باية، ومن بعد شوف للآراء راي تختلف يعني سبب بادير هو كيف باش يختار ملاعبي وانت تحب ملاعبي اخر لازمنا نضغشو نخليه. شوف احنا توا في وضعية اللي نخليه الناس تخدم كل شيء يعطيه كل الصلاحيات كل الصلاحيات توفر له ما يلزم من امكانيات من لوجيستيك من كل شيء، وبعد فما حساب ما احنا حسابش نتعاسبه من بعد فما تقرير باش يصير والنتائج هي الفيصل. لما لكن باش تكون عادل انت مع الناس ومع ستاف ومع المدرب ومع الناخ خوي لازم توفر له كل شيء تعطيه الحرية الكاملة باش يخدم خدمته بني. بعد فما حساب نتائج وتطور اللي كيف ناسو فما بعد دوتر بارامتر مش وقت مش نحكيه فيهم، لكن المساج اليوم واضحين وفر لي خليني نخدم بقناعاتي ومن بعد نشوفوا شنو ولا النتائج.
1: هذا هو نعيم نختم معك
3: زوز نقطتين مهمين هو راه قالوا معني باش ما نطولوش برشا. قالك انا ديسيدور وانا اللي نتحمل مسؤوليتي، وهذا هما اكثر زوز نقاط مهمين في هذا الكل. يعني هو وقت اللي باش يقرر ويتخذ القرارات نتاعه في كل شيء فيما بعد هو اللي باش يتحمل المسؤوليه. وهذا قال لك انا باش نتحمل المسؤوليه، واذا كان لازم الامر انه فما شكون باش يدخل لي في كذا وكذا انا نعطي استقالتي. وانا نعرف شخصيه معين شعباني ما ينجمش حتى حد ينجم يتحكم فيه لانه هو شخصيته هذيك. فما ناس قبل تحكموا فيهم وعملوا لهم السيروره نتاعهم في المنتخب، انا نصور معين الشعباني بالتاريخ نتاعو بالفيكو نتاعو برغم صغر سنه واللي صار فيه ما نصوروش فما حاجات باش يقبل على رولي لانه يحب يستمر في المنتخب الوطني ويحب البدايه نتاعو تكون على احسن ما يكون ويطول ويعمل دي ريزلتا مع المنتخب.
1: هذا هو اكيد نتمنوا له كل التوفيق معنا شعباني المدرب الجديد للمنتخب الوطني بروجي كبير حتى 2030 ان شاء الله يتمم بالخير كما يقولوا، وان شاء الله نتطوروا ونرجعوا للمراتب اللي كنا موجودين فيها، وان شاء الله نعملوا دي بيرفورمانس كبار في كاس افريقيا 2027 وايضا 2028 ومونديال 2030 وطبعا مقابلات التصفيات وغيره، ونشوفهم لاعبيه يتطوروا مع معين الشعباني. هكا نكون سكرنا الملف نتاع منتخبنا الوطني الاول، فاصل قصير ورجعين باش نحكيوا على المنتخب الوطني الاقل من 21 عام اللي ترشح اليوم الى نصف نهائي دوره العاب البحر الابيض المتوسط.
0: اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 ل 4 متاع العشيه على ديوان فام. مع بعضنا الصيف احلى.
1: 49 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماج مواصلين معكم حتى للأربعة بعد ما حكينا على المنتخب الأول ومعين الشعباني اللي يتبقى من وقت باش نحكيو فيه على منتخب الوطن الأقل من 21 عام اللي ترشح اليوم رسميا إلى نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. منتخبنا اليوم كان انتصر في المباراة الثالثة في دور المجموعات على المنتخب التركي هدفين مقابل هدف في المباراة هذه، والحقيقة مردود متميز منتخبنا الوطني التونسي، وأيضا كان في المباراة الأولى تعادل مع مقدونيا، وأيضا كان فاز في المباراة الثانية على المغرب هدف مقابل صفر. منتخبنا يترشح كأول على المجموعة في انتظار يتعرف على منافسه بعد نهاية المقابلات تاع المجموعة الثانية الليلة الثانية تاع الليل الجزائر ألبانيا، وفي نفس التوقيت كوسوفو أمام المنتخب الإيطالي. إن شاء الله العشر تاع الليل بقدرة ربي ولا حتى أكثر شوي يمكن العشر تاع الليل العشر تاع الليل نكون وتعرفنا على منافسنا في الدور نصف النهائي. كلمة كلمة عن المباراة هذه قبل ما نسمع وينيس بوجلبان يتحدث عن انتصار الدينامو.
3: حاجة بهي بالحقيقة أنا كيف شفت المباريات الودية اللي خاضها المنتخب قبل ما يمشي للكومبيتيشن هذية وتارانتو 2026 الحقيقة كنا حكينا
1: لأنها
3: زمت خوفنا شوية وحكينا فيه الموضوع هذية، لكن يظهر لي النتائج هي اللي كذبت هذا، وذيك هو معنى النتائج هي اللي تخليك موجود وموجود في الدور النصف النهائي وعلى أول المجموعة متاعك. يظهر لي العناصر اللي موجودين بالرغم من الأمواندري معناها 17 عنصر فقدت وفما إصابات وفما شكون ملتحقش بالمنتخب، لكن مع كل التغييرات هذه ومع كل الظروف هذه لقيناه المنتخب الوطني يترشح للدور النصف النهائي، وهذه كما قلوا نحن أقل حاجة للمنتخب وعلى الأقل نقطة الضوء في ظل اللي قاعدين نشوفوا فيه أن المنتخب هذا يكون موجود. العناصر هذوما نشوفوا فيهم في السينيور قاعدين يلعبوا معناها تقريبا لاعبين أكثر من معناها برشا مباريات في عامنا وفي البطولة الوطنية، تحس أنه جروب هكا أوموجين، تحسهم أنه فما أوتوماتيزم كبير بيناتهم، حتى العلاقة بيناتهم أنا كي نشوف رهين عنين كيفاش يجري الحميدي متاع ترجري، تحس أنه رغم الإيكيب هذية ما هيش متاع إيكيب نوادي، لكن هذوما جروب ناس تحب مواديك هيرا، وكي تبدأ الفستير متاع المنتخب بالطريقة هذية تنجم تخلط اللي تحب عليه، وخاصة ماذا بينا نحن وصلنا نصف نهائي نحبوا بوديوم على الأقل للمنتخب هذا الكل، باش نقولوا هاو على الأقل فما نقطة ضوء لمنتخب أقل من 21 سنة قادرين أنه يخرجوا منه ونطعموا منه المنتخب الأكبر.
1: خالد
2: والله ما نجم كان نشكره معطيهم الصحة رغم البداية الصعيبة في المباراة الأولانية
1: مقدونيا
2: اللي يعني عملنا دوميناسيون الحقيقة كنا أفضل من منافس، لكن الكرة ما حبتش ما سجلناش. تصورنا اللي بتكون المهمة أصعب ضد المغرب وتركيا، لكن الولاد عطيهم الصحة نيس نفس الشيء بريمان دو يعني لي دو ريزولتا بريمان
1: أنا
2: فاجئنا شوية الحقيقة بعد الريزولتا نتاع ماشولاني مي سا سو فوا لي رغم اللي ليكيب راهي فيها عناصر ما تبارك الله عليهم
1: وزاد راهي ليكيب
2: ناقصة ثلاثة ولا أربع عناصر اللي نورمالمون دي جوار تيتولير منهم الصادق محمود اللي كان نجم برشا إضافة للفريق هذا ضاوي جبالي لا دونك مع هذا بصراحة تي صحة نيس عرف كيفاش ديجا سمعت أنا بعد ماتش المغرب كيفاش بدل كلكو بوست متاع بعض اللاعبين باش النجم يقام يعني النقص اللي فهم على المستوى الافكتيف يعطيهم الصحة إن شاء الله يكملوا علاش لا ميداي في يجيبوا ميداي في التورنوا هذايا ما اللي عملوه حد الآن اللي حد الآن مشرب جدا الكرة المغربية نعرفوها والتقدم متاعها ونيفو دي جون نفس الشيء الكرة التركية اللي شاركوا في المسابقات متاع الاتحاد الأوروبي فريمون يعطيهم حاجة يعني يعطيهم الصحة وحاجة تشرف
1: علما أنه اليوم المغرب ربحت مقدونيا 5-1 معنى بيستفهموا احنا تعادلنا مع أضعف منافس على الورق وربحنا زوز الصعاب اللي هم ربما كانوا يكونوا حتى أقوى منا ولا حاجة، فإن شاء الله منتخبنا يواصل على السيري هذه ويمكن المباراة الأولى زاد خاطر
3: بالك حبدو لما ربحناش ضد مقدونيا
1: نجم يكون
3: هذا الريزلت فعلا نجم يكون
1: ثقة زايدة تولي ولا حاجة كي ربحنا 5 ضد مقدونيا زاد مشكلة وإحنا ديما في تونس منتخبنا الكل ذولي وأنتم أكثر ناس تعرفوا دي مشكلتنا نفسية
3: هو ذا يقول لك باش نخدم على العامل نفساني معين يقول لي اكثر حاجه مغلي انا ونحن ديما
1: ديما
3: يا اما نعملوا ايش هيك في المباراه الاولى وبعد نديركو يا اما نعملوا ريزلتا ودخلنا في اوفوري كبيره وبعد هيك لحقيقه نلقاو روحنا
1: برا ونشوف روحنا البرازيل وبعد نرجعوا كي نخسروا نرجعوا ونشوف روحنا منتخب ضعيف على الاخر. على كل نسمع تصريح انيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني لاقل 21 عام بعد الانتصار اليوم وترشح لنصف نهائي دوره العاب البحر الابيض المتوسط.
5: والله الحمد لله الحمد لله يعني انتصار كبير ضد منتخب تركي اللي فريمون تريبون ايكيب يعني تفرج فيها اخر ماتش ضد مقدونيا قبل ضد المغرب سين ايكيب تكنيك اللي تعرف تمركي الحمد لله انه عرفنا كيفاش نلعبوا للامانه لعبنا اكثر على الترانزيسيون اللي نجحنا فيها اليوم اللي بلاريتي كيف كيف اللي ما كانوش ناجحين ممكن في الماتشات الاخرين نجحنا فيهم اليوم سجلنا الهدف الاول تعدينا على جناب عارفين انه ليكيب اونجاجي وسيرتو السكور واحد شيء طلعوا حطونا لي سباس كان ينقصنا ممكن تسجيم اكثر وكنا نسهلوا حتى المباراه لكن على كل يعطيهم الصحه الاولاد ما قصروش برافو ليهم انتصار باهي برشا في ظروف صعيبه سخانه كبيره صحيح عزوز فرق 48 ساعه ماتش هذيا نعرفوا الناس الكل بفكتيف تريدوي نجم نكون كان فرحان نجم كان نشكر ملاعبيتي على المجهودات وعلى الابليكاسيون وعلى الفورس مونتال سيرتو.
1: هذا يا أنيس بوجلبان نعيمة. معلومة أخرى أيضا منتخبنا رأى أقوى دفاع في الدورة كاملة مع حتى المجموعة الثانية اللي لعبوا 15 ماتشوات هو منتخبنا الوحيد اللي قبل هدف واحد في ثلاثة مقابلات.
3: ليه الحقيقة هو راو محمد أمين علالة واللي مركا البونت متاع السيابي كيف كيف نسيته البارح بركة كنت أنا نذكر فيه اللي سجل الهدف الحقيقة ممتازين جدا مع ريان بسبيس حارس الاتحاد
1: يوسف
3: الحرش وعلي الدربالي متاع الترجي الرياضي التونسي واللي سجل الهدف زاد كذلك هدف ضد المنتخب المغربي هدف بالراس
1: ريان الرحيمي
3: الرحيمي فوالا هذا هو نتاع النادي البنزرتي ملاعبيه ديجا مستنسين بالسينيور يلعبوا مع نادي البنزرتي مع الترجي الرياضي التونسي مع الاتحاد المنستيري ريان بسبيس كذلك الحقيقه كان ممتاز جدا ضد المنتخب المغربي ومنعنا من برشا كما نقولوا نحن فرص حقيقيه اللي هي المنتخب المغربي هذا هو نحن هكا رجعنا شويه للتقاليد نتاعنا انه نحن نكونوا متميزين في الدفاع ونجيبوا النتائج نتاعنا ان شاء الله نعاودوا نرجعوا للتقاليد نتاعنا ونكونوا مش ايطاليا لانه ايطاليا نسيها طوى السنوات هذه هي بيدا هي بيدا قاعدة تعاود كيما قلوا تسترجع
2: أزيجي أقول لك أحنا معاش نقارنوا روحنا بحتى حد رأى
3: يعني قلت لك لأنه إيطالي
2: نطلعين نحن نقارنوا بنحن لا بإيطاليا لا بتركيا أحنا أوني سبيسيال طوى على زما نعمل الموديل متاعنا
3: نرجع للتقاليد متاعنا هذا هو
2: ليه ما نبا مع التقاليد متاعنا حتى طوى معاش توكل برشا خبز
3: ليه التقاليد متاعنا لحقيقة إذا كنا نشدوا الدفاع ونعرفوا كيفاش نتحكموا في الدفاع متاعنا أكيد بس نوصلوا الريزولتا بي معناها مش الريزلتات الكارثيه اللي شفناهم في كاس العالم لانه ماهيش هذيك تونس اللي شفناها في كاس العالم خيال نتاع المنتخب التونسي ان شاء الله وان شاء الله هاني قلت لك في ظل العتمه نتاع كره القدم التونسيه نقطه الضوء للمنتخب هذه مع انيس بوجلبان والطاقم الكل اللي معاه
1: ان شاء الله. خالد نختم معاك انت بالنسبه للموضوع هذا.
2: والله ان شاء الله يكملوا بصراحه يوم الصحه لتروا ماتش رينا فيهم نيفو باهي برشا طوال البوديوم مقرب ان شاء الله في الدومي فينال كيف كيف نكملوا ونمشي ونعملوا ميداي اللي من 2001 ما عملناش ميداي في بالي
1: هكاك وقايد 25 سنة
2: وقايد وبعد نيس عنده المهمة الأخرى زادا متاع الجوز أولمبيك دونك بالنسبة لنيس سي تانتري بون تيست سي تانتري بون تورنوا اللي نجم حتى عناصر برشا عناصر من نصوره باش زادا باش يكونوا في الفيزور متاعه الليكيب ناسيونال أولمبيك دونك بالنسبة لنيس تحضير باهي بالنسبة للملاعبين نفس الشيء
1: بالضبط هذا
3: باش ما ننساوش ريان عنيه الحقيقه قاعد يقدم في مردود كبير معناها ملاعب في السينيور في الـ في, الـ في النجم الرياضي الساحلي الحقيقه كل العناصر قاعدين يقدموا في المردود نتاعهم ان شاء الله معناها في قادم السنوات وتطعيم للمنتخب الوطني للاكابر ان شاء الله
1: خاصه الكان والالعاب الاولمبيه الحقيقه لازمنا وقيت مشاركه ومثال نداء حتى للجامعه كان فما حتى لاعبين في المنتخب الاول اقل من 21 واقل من 23 هو عندك الحق معناها في اللعب الاولمبي وفي الكان اقل من 23 واحد كيما خليل عياري في دونكيرك ولا غيره مثال جراو جيبوهم دعموا بهم اعملوا مجهود من توا دعموا بهم المنتخب هذايا خلينا نترشحوا خلينا ننهزوا كاس افريقيا على سلاح الترشح الاول والثاني في كاس افريقيا فقط والثالث يلعب معناها
2: براش من القوانين نتاع الفيفا
3: ما يخليوكش
2: شوفوا حل ما سي با دي جورني فيفا اللي نجموا يخليوا يعطيو فيهم لاعبين
1: نزلنا نحاولوا نلقاو حل باش دعموا المنتخب
2: بالله عندي مساج من المستمع ويعطيه الصحة بشوف فما بيدرم يتبعوا ويسمعوا ويعطيك زاد حل. أنا كشبت على المريولي كيف نسمع ماذا بيه الناس مشت، قال لي والله ماذا بيه زاد الفيدراسيون توفر لنا بوتيك متاع بمرال لي برودوي متاع ليكيب ناسيونال. دونك هاو اليوم فما اقتراح آخر للمسيرين متاع المنتخب، ماذا بين علاش لي تعملوا بوتيك ولا ستار في بلاصة معينة الناس تحب تشتري مريولي كيب ناسيونال تلقاه
3: ودي تعريف باهين مثلا للمواطنين لأنه تحب ولا تكرم على الدنيا غليت على الأقل في مناسبات معينة تعملوا تعريف باهي باش الناس تمشي تشري
1: بالضبط بالاشتراك مع المزود نتاع المريولي نتاع المنتخب التونسي. والمزود نعرفوا انكم تتعاملوا معاه منذ عشرات السنين مهما اختلفت الماركات، معناتها تنجموا تشوفوا لنا حل معاه. هذا هو على كل هذا نكونوا كمان سبور ماغ اليوم موعدكم يتجدد كالعاده كل يوم في سبور ماغ من الثلاثة حتى الأربعة، بعد لحظات تجيكم الاخبار ثم ريم نور الدين وكامل الفريق برنامج فان تايم على ديوان اف ام.
0: سبور ماغ يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
6: بوبليسيتي العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
7: يكمر الليل أنا ذوقت الويل
6: إكليل القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة شادي الإقليبي.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد غدا الخميس بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياستها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية سيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، فضلا عن المسائل الإسلامية المطروحة وسبل تعزيز الصرح الإسلامي لمواجهة التحديات المثيلة. القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك والتحديات الأمنية الراهنة على الساحة العربية من أبرز محاور اللقاء. جمع اليوم وزير الداخلية خالد النوري بأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان. كما تم تأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمانة العامة للمجلس من أجل إنجاح الفعاليات التي يتم تنظيمها في نطاقها وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تبلغ نحو 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. والخبير المحاسب والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله يعتبر أن تطور هذه المداخيل يعد مؤشرا إيجابيا، مؤكدا في المقابل أن تونس قادرة على تحقيق أرقام أكبر من خلال اعتماد إصلاحات حقيقية تقوم على إطلاق برامج إصلاحية حقيقية في قطاعي السياحة والاستثمار وإقرار امتيازات وتشجيعات لفائدة التونسيين بالخارج، إلى جانب تحفيزهم على تحويل أموالهم وتوجيهها نحو التوظيفات والاستثمارات داخل تونس.
3: هو يسمى ارتفاع 5%، معناها 11 مليار دينار هي جاية من زوز أبواب كبيرة المداخيل السياحية ارتفعت 5%، معناها 5 مليار 127 ومناول 4 مليار 885. كيف تحويلات التونسيين بالخارج اللي هي مداخيل الشغل يسميوها، أنا رقم السنة هو 5 مليارات 868 وعمناول كانت 5 مليارات و568. دونك الأرقام هذه تنجم تنمو وتتحسن كيف يبدأ ثم برامج إصلاحية حقيقية في علاقة بالسياحة أولا، لأنه سنة لو كان جات الفنادق نتاعنا بالجودة المطلوبة والخدمات السياحية بالجودة المطلوبة في تونس نأكد لكان راهو عدد السواح راهو زاد بطريقة أكبر، نجم نعمل مخير لو كان زاد كيف لسيرفيس بانكير وسيرفيس فينانسيي في تونس يعطي امتيازات أكثر، ضمانات أكثر، تشجيعات أكثر للتحويلات وللتوظيفات أونورو إيون دوفيز أون دولار اللي يصير في تونس من عمالنا بالخارج ومن مواطنينا بالخارج اللي هي متعارف عنه بالديسبورا.
2: الممثل جعفر القسمي يعلن عن تأجيل عرض مسرحيته بسي المبرمجة اليوم ضمن فعاليات مهرجان مدنين الثقافية الدولي، وذلك إلى يوم 1 سبتمبر 2026، موضحا أن تاريخ عرض المسرحية تزامن مع موكب دفن ضحايا فاجعة بن قردان. ويشار إلى أنه انطلقت صباح اليوم مراسم تشييع 10 جثامين من معتمدية بن قردان بولاية مدنين من ضحايا المركب المنكوب الذي غرق بهم عشية الأربعاء الماضي بسواحل جرجيس. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قضت على البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قضت أيضا على 20 قاربا إيرانيا خلال الليلة الماضية وفق زعمه. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ريم نور الدين في فان تايم.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم،
2: أهلا وسهلا ومرحبا بيكم الناس الكل اللي تسمع فينا على ديوانا فام. هذا وقيت فن تايم كل عادة كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة على امتداد البرمجة الصيفية. نرافقوكم بكل الأخبار الفنية، التظاهرات، المهرجانات، الاحتفالات الكل، وكل الفاعلين الثقافيين والفنانين اللي نجموا يكونوا ضيوفنا بالطبيعة وتتبعونا وتقعدوا معنا كما مستنسين. إن شاء الله نونسوكم في هالنهاير السخون، إن شاء الله لكلكم في خير ونعمة وصحة وتكونوا عديتوا نهاير مزيان. البارح المولد، كل عام وانتم حيين بخير وتكون العصيدة بنينة وتقعد لنا شوية هكا ديوم ثلاثة أيام أربعة أيام احنا والجو الفايدة، تكونوا الكل ملمومين في خير ونعمة، هذا هو المطلوب. احنا كل عادة من طوى حتى للسبعة تعرفوا فقراتنا. خليني ساعة نسلم على زملائي اللي أمنوا معايا هالحصة هذية. معنا فاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، في الإعداد فرح ووسيم ومرام، وكل عادة زملائي صحفيين اللي يلتحقوا بينا باش يقدموا الفقرات متاعهم تباعا. خليني نقول لكم اليوم شنو باش يكون عنا في البرنامج. كل عادة ديما نبداو بألو فيستيفال، الفقرة اللي اتهزنا المهرجان من المهرجانات اللي قريبت لكم في أي نقطة من تونس، باش تعرفوا البرمجة، الظروف، الإقبال، أسعار التذاكر، وشنو الحفلات اللي مازال ممكن تكون مهمة بالنسبة لكم وتحبوا تحضروها. اليوم في ألو فيستيفال باش نمشيو للجم وباش نحكيو على مهرجان الجم لموسيقى العالم. بعديك بطبيعة كل عادة في الساعة الأولى باش تجيب حدنا جيهن السليني بأخبار الفن والفنانين في العالم العربي والعالم في تابي غوج. عنا لكم حاجة مهمة تنذكركم بها، ماذا بيا كنت تكلمونا على خاطر من هنا لآخر الساعة هذية عندي تذاكر الحفلة حلوة برشة تنجموا تربحوها معنا كي تكلمونا على 31 328 328، على خاطر عندي تذاكر باش نربحهم لكم للحفل الحدث للنجمة العربية يارا. زوم فن كالعادة، رضوان التوينسي باش يختار موضوع في الفن، في فن من الفنون، ويجي يحكي لنا عليه على حسب رؤيته هو، قراءته هو. دونك زوم فن. نوصلوا لضيوفنا اليوم، وبما أنه اليوم البارح كنا نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف وتعرفوا فما برشا تظاهرات ترافق المولد النبوي الشريف، مش كان في القيروان اللي هي عاصمة الاحتفالات هذية بالمولد، لكن زاد في تونس العاصمة فما وفي برشا ولايات فما برشا احتفالات مهمة. باش نحكيوا على المولدية، باش نحكيوا على اسطنبالي، فن اسطنبالي. دونك الجمعية الثقافية لفن اسطنبالي باش يكون رئيسها ضيفنا سي رياض الزاوش. وظيفتنا الثانية في الساعة الأخيرة بالطبيعة مع الأجندة كولتوريل اللي تعرفوا وين تنجموا تسهروا اليوم في الجزء الأخير، باش تكون بحذنا فنانة تونسية شابة عندها إنتاجات ولكن عندها سورتو صوت مهم وجميل برشا وقدير الحقيقة، باش نكون فرحانة أن تكون بحذنا الفنانة نهاء رحايم. هذه هي فقراتنا لليوم. خلينا نعود نذكركم كيفاش نجموا تربحوا تذاكر لحفل النجمة العربية يارا كي تكلمونا على 31 328 328. الحفلة بدعم من ويدادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا بتونس. الحفلة نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. هي التذاكر سعرها 40 دينار، تتباع في المسرح الأثري بقرطاج، في المسرح البلدي، وإلا على موقع تذكرتي.ان، وإلا تكلموني لهنا في فن تايم على 31 328 328 باش نجموا تربحوا معنا تذاكر لحفل الفنانة يارا. احنا اكيد مواصلين باش نبدأ وتوا رحلتنا في فن تايم، باش نخليكم باقي مع الموسيقى التونسية. نحبوا نسمعوا الفنان التونسي والغنيات اللي نحبوها بعد ما سمعنا عدنان الشواشي توا وقيت نبيها كراولي.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فان تايم. فان تايم،
2: مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم تسمعوا في فان تايم على دي وين فام. الناس كل اللي تبع فينا على الريزو سوسيو ولا على فام بالطبيعة نحب نسلم كل عادة على أصدقائنا على اليوتيوب. مرحبا طاهر، معز، فدوى، الناس كل هنية. عجبكم الاختيارات الغنائية اليوم؟ اختياراتي أنا ماهيش اختيارات فاروق الحقيقة، إن شاء الله يقعدوا عاجبينكم. تعرفوا اللي توا وقيت ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال،
2: اليوم باش نحكي على مسرح من أجمل وأهم مسارح تونس، وبالطبيعة من أحلى المواقع الأثرية وأهمها في العالم، الكوليزيوم. نحكي على المسرح الروماني بالجم اللي تتواصل فيه فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجم لموسيقى العالم. الدورة سنة اختارت التنوع والانفتاح على أنماط موسيقية مختلفة، من فنانين التوانسة إلى تجارب عربية وعالمية.

0: في هالفضاء الأثري اللي عنده خصوصية كبيرة بالطبيعة يضيفها الكل عرض. باش نحكيه على الدورة هذية وعلى اللي تعدى فيها، كيفاش كان الإقبال، كيفاش كانت البرمجة الكلها، وشنو مازال منها تنجموا تمشي وتتمتعوا. هذا الكل مع مدير المهرجان سي بديع شعبان. عسلامة سي بديع.
1: مرحبا بكم، مرحبا مستمعي بعد ديوان الفن.
0: مرحبا،
1: إن شاء الله كل عام وبمناسبة المولد النبوي كل عام وانتم بخير.
0: مرحبا بك، كل عام وانت حي بخير. سي بديع، خلينا نبداو بالجديد، نبداو باللي صار البارح. شفنا الكل على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو نتاع مرتضى الفتيتي اللي العرض نتاعو كان مبرمج، الجمهور حاضر والفنان كان في الطريق حسب كلامه قريب يوصل، لكن الحفل ألغي بسبب انقطاع التيار الكهربائي. هذا هو صحيح؟ سي بديع سامحني، الصوت ماهوش قاعد يوصل، كانت نجم تكون في بلاصة فيها تغطية مخير، كانت نجم تراه نجرب وتو بيه نسمع فيك سي بديع.
1: قلت فعلا الآن سيتجمع كله أن التيار الكهربائي قد أعطي الجم أكثر من 12 ساعة.
0: سي بديع سامحني باش تنجم المعلومة توصل والناس تستفيد، خليني نحاول نكلمك مرة أخرى باش نعاودو نتصلوا بيك مرة أخرى. سي بديع دونك يعلقوا ونعاودو نعاود نذكر الناس اللي تسمع فينا اللي نحكيو على الدورة الثامنة من مهرجان الجم لموسيقى العالم. والخبر قبل ما نحكيو على المهرجان ككل وعلى البرمجة في الدورة هذية، أنه البارح عرض الفنان التونسي مرتضى الفتيتي المبرمج، الجمهور كان حاضر والفنان كان في الطريق، ويقول أنه الفريق نتاعو الكل كان موجود على عين المكان في المسرح الأثري في الجم، لكن الصعوبة التقنية هي بسبب أسباب واضح اللي هو سبب انقطاع التيار الكهربائي، فما ينجموش يأمنوا الحفلة. وتوا كنا نسألوا في السيد مدير المهرجان سي بديع شعبان على اللي صار البارح، وباش نكملوا نحكيوا معاه بالطبيعة على بقية البرمجة، شنو مازال عروض، كيفاش تعديت العروض اللي قبلها، كيفاش كانت الدورة ككل. ما نعرفش كان معانا سي بديع موجود. سي بديع تسمع فيا؟ مرحبا به. اللي صار بالضبط هو انه التيار الكهربائي كان منقطع للجم مدة قديش البارح؟
1: لمدة اكثر من 12 ساعة. والتيار كان مفاجئ مش مبرمج، لانه يعني كان عقب كبير وقع في الترانسفور زود الجم. والحقيقة العوان نتاع السائق منذ لحظة دخلوا قاعدين يحاولوا معناها باش يصلحوا العتب، وحتى لمزيد تأسيس وعلى الوقوف على المشكلة. حتى السيد الوالد هنا قام بزيارة المكان اللي وقع فيه حريق في الفصل،
0: حريق في الترانسفو
1: المهم يعني عتب كبير دام برشا وقت إلى حدود تقريبا الساعة 7 المساء. وأن وقت عرفنا من طرف السائق والأمن وأنه صعيب ياسر باش العشرة يعني العرض مبرمج العشرة
0: ما عاش نجمو تاخلتو، ما فماش ما نجموش يبرفو يجربو تيس اللي تيس دسعو الدنيا رغم
1: الكيب معنا وصلت وبدأوا ينصبوا يعني في الماتريال والإكران والآخره وكل شيء كان برات الجهد. فاتفقت مع المتعهد وأنه مستحيل باش يكونوا العشرة معنا حاضرين، وكان مش نوخروا والبلاد كاملة يعني في ظلام معناتها واضحين
0: نجمل كل واضح
1: نجمل كل وقت انا مشيت حق الجمهور ما نجمش في الظلام. فوقع التنسيق مع المتعهد باش ناجلوا العرض، واتصل بمرتضى وكان هو في ثنيه قريب يوصل واعلنوا بالحادث وبتاجيل العرض.
0: واضح وكان متفاهم. والعرض تاجل وقت ايش سي بديع؟
1: لا هذا قاعدين ننسقوا احنا مع الاطراف الكل، لانه يعني احنا بدينا مهرجان يختتم يوم 31 جويلية صحيح. وحتى الترفيه استغلال المسرح الأثري إلى حدود 31 جويلية إلى حد الآن يعني قاعدين الناس نشوفوا معنا مع الفنان ومع المتعهد وبقية الأطراف
0: وقتاش ينجم يكون العرض
1: نشكل.
0: واضح. بالنسبة للجمهور اللي اقتنى التذاكر شنو مصيرها؟
1: التذاكر احنا إن شاء الله اليوم معنا من أكثرش من اليوم باش يتوضح معنا الموعد الجديد. وإذا كان معناها فما جمهور يعني حسب الموعد الجديد ربما ما يتمكنش لظروف يعني خاصة فيمكن يسترجعوا يعني تذاكرهم من يشاو سواء من موقع تذكرتي.ان والا من شبابيك المهرجان.
0: واضح سي بديع. هذا في ما يخص الحادثة امتع البارح، وان شاء الله تتواصلوا الحل، خاصة يرضي الجمهور، على خاطر الجمهور يحب مرتضى ويحب السهرية اكيد كانت باش تكون كبيرة. خلينا بعيد على هذا، يعطيك الصحة على الوضوح. ان شاء الله اليوم ما اكثرش من غدوة يعرفوا مصير التذاكر وشنو باش يكون الاجراء اللي باش تتخذوه للتعويض. كيفاش تقيم لليوم الدورة الثامنة هذه البرمجة بالضبط، الحفلات اللي ديجا قدمتوها؟ هو ليه هو كان الافتتاح وكان الانطلاق البارح، هذا هو؟ لا مش البارح، لا لا غني لي سامحني انا غلطه نغزر الافيش واحد اخر. قل لي العروض اللي فاتت.
1: اي الافتتاح كان نهار 18
0: صحيح، عرض غني لي
1: عرض غنين الجمهوري غني، كان الحقيقه عرض من الناحيه الفنيه ممتاز، الحضور الجمهور كان محترم. بالنسبه للعرض الثاني كان نهار 20
0: اوت
1: الزهو الجربي،
0: الاقبال كان طيب؟
1: الاقبال يعني محترم نقولوا، ما كنا ربما ننتظر اكثر اقبال، لكن ممكن الحقيقه بصراحه شفنا العاوه نتاع الطقس محدد في اقبال الجمهور، دونك حصيلو ما كانش معناها الاقبال كيما كنا ننتظر. بالنسبه للعرض الثالث هو العرض نتاع طرب الساكسوفون الفنان سيف الدين معيوف. العرض هذا كان في الساحه الاماميه للمسرح الاثري يعني مجانا، كان حضور ممتاز والعرض كان دقيقه ممتاز، والعرض هذا كان مدعم من طرف مندوبيه الثقافه بالمهديه مشكوره. بعد عام نهار 22 كان العرض المنتظر مع صديق المهرجان اللي هو الزيارة، تقريبا للمرة السابعة هو الزيارة معناها في مهرجان يم الموسيقى العالم. العرض الزيارة كان ناجح من على جميع المستويات حقيقة فنيا، وحتى الجمهور كان بأعداد غفيرة. وبالطبيعة كما قلت وتفضلت أنت في المقدمة بتاعك، وأنه العرض في مسرح الأثري بالجم عنده يعني نكهة أخرى وذو آخر، والحمد لله بالنسبة للعرض الزيارة تعدى في ظروف طيبة جدا
0: كما كل عام الحقيقة في الجم ديما نجاح كبير، زيارة في كل بلاصة لكن في الجم يعني كما قلت أنت توا عندها نكهة خاصة وجمالية خاصة الحقيقة، ياسر مزيان العرض في المسرح الأثري. دونك زيارة 22 أوت كان عرض ناجح، ثم 24 أوت آخر حفلة. أيوة آخر حفلة قامت
1: بالضبط 24 أوت كان يعني الموعد مع سفيان سبطة، فنان سفيان سبطة في الساحة الأمامية للمسرح الأثري يعني مجانا، والعرض هذا كذلك كان مدعم من طرف المندوبيه شؤون ثقافية بالمهدية مشكورة كذلك. والبارح جينا وصلنا
0: للمرتضى
1: البارح، وكانت الحادثة نتاع انقطاع التيار الكهربائي على كامل مدينة الجم، الشيء اللي اضطرينا باش نأجلوا العرض، وإن شاء الله من هنا لليوم يعني في آخر وقت ربما نتفقوا ونسقوا الموعد الجديد نوعا ما.
0: العروض اللي مازالت
1: الموعد بالنسبة للعروض اللي مثال عندنا موعد غدوة مع الفنان كازو، دعوة للجمهور، وأنه لأنه العطب يعني وقع علامنا من طرف ستاك ورشاع الضوء.
0: هاي بيه هذاك شكون باش نسألك، وقعت لي فيه ما فماش قلق غدوة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله ما فماش قلق وطول الأمور معناها فعلا من الليلة هو مش يبدأ يعني الفريق الفني نتاعه موجود في المسرح
0: والجمهور الحقيقة من غير ما توصيه على كازو أكيد الإقبال الشبابي بشكل كبير.
1: إقبال تم إقبال، التذاكر قاعدة يعني نتاعه، وربما معناها نأملوا في سولد أوت كما في السنة الفاضلة.
0: جميل. بي 28 أوت
1: 28 أوت إن شاء الله مع الفنان وسفير الأغنية التونسية زياد غرفة. ويوم 31 أوت نتام مع وليد التونسي. هنا تذكير فقط، وأنه يوم 29 أوت كان الموعد مع كما في السنة الفارطة مع جيبسي
0: جيبسي
1: لكن للحقيقة لصعوبات لوجستية كبيرة التزينا باش نأجل كذلك العرض إن شاء الله كيف معناها في الأيام الجاية يعني نعلنوا يعني
0: به نجم يكون بتتر ذيك الدات اللي تنجم تعوذوا فيها حفلة مرتضى يمكن إذا فما الأطراف كلها تكون ديسبونيبل.
1: هذا اقتراح للبارح لازلنا نتناو في التنسيق مع جميع الأطراف بما فيها مجتمع مرتضى بطبيعة عنده التزامات دونك إن شاء الله من هنا إلى ساعات أخرى يعني نتوصل باش نلصق في مواد جديدة
0: في موعد جديد. والاختتام مع وليد التونسي كيف الحقيقة تفرحنا كي تقول أنه تذاكر قاعدة تتباع وتمشي وفي اتجاه سولد اوت في حفلات مهمة كيف ما هذه أسعار التذاكر
1: بالنسبة لأسعار التذاكر تتراوح من 15 إلى 30 دينار
0: به الحقيقة أسعار مناسبة خاصة أنه في المسرح الحقيقة حتى كي تمشي المسرح وحده من غير عرض فإنه يستحق الزيارة فما بالك كي تمشي تحضر في عرض فني أنت تحبه ولا تسمع فنان مغروم به في هالمسرح الروماني في الجم فإنه الأسعار يظهر لي مناسبة الحقيقة
1: أكيد أسعار مناسبة كل عام احنا نحاول باش ديما الأسعار تكون مناسبة في متناول الجميع دونك نحاول الجمهور باش يكون في الموعد إن شاء الله غدوة في والعروض
0: المتبقية خليني نذكر غدوة كازو 28 أوت زياد غرسة و 31 أوت وليد التونسي في انتظار إعادة برمجة مرتضى إن شاء الله. أنت توا في وسط الحديث زوز عروض اللي هي في الساحة الأمامية وهي عروض مجانية قلت اللي هي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة الدعم ككل مثلا الخواص فما دعم فما سبونسوريزاسيون فما فلوس فما ميزانية تسمح بأنكم تحققوا البرمجة اللي تحبوا عليها سي بديع ولا مازلنا بعد شوية؟
1: والله للأسف مازلنا بعد لأنه مش سر وأنه لحد الآن يعني الدعم التمويل العمومي يكاد يكون منعدم لحد الآن. بالنسبة للسبونسور زاد كيف ما نجد السبونسور رغم المحاولات اللي قمنا بها والاتصالات فيعني الوضع يعني اللي نقصدوه يقولوا أنه الوضع الاقتصادي صعب شوية
0: صعب على الناس كل فهمت
1: دونك فماش مع الناس دونك قاعدين نحبوا في نعولوا برشا على الجمهور مساهمة الجمهور يعني دخوله وحضوره في الحفلات هذه هذا هو المصدر التمويل الوحيد دونك إن شاء الله احنا عندنا ثقة في جمهورنا في جمهور مهرجان الجم لموسيقى العالم باش يكون ديما في الموعد وإن شاء الله زاد الطقس ومشكلة الضوء زاد ما تتكررش
0: إن شاء الله ما تتكررش
1: صحيح اليوم نشوف في ستاج معناها مهبطة معناها بلاغ زاد تيلي ستاج معناها في كامل الجمهورية يعني الانقطاعات يعني محدودة في التوقيت للحالة
0: صحيح
1: والمبرمجة هذه زاد معناها
0: صعيبة لأنه أنتم في الحفلة ما هيش وقتها كهو لازم تحذير ولازم تحطوا الماتريال الكل ولازم ديزيسيسون وليومير ودنيا الكل صحيح تستحقوا معناها حتى الانقطاع يبدأ قصير نجم يعمل مشكلة كبيرة إن شاء الله هذا ما يصيرش في مهرجان
1: إن شاء الله إحنا نتوجه لهنا بنداء شركة تونسية الكهرباء والغاز صراحة تراعينا معناها بقية المثال وعلى الأقل يعني البوست المسرح الأثري الجم يكون معنا يحاولوا يخرجوه من ديليستاج من عملية ديليستاج
0: إن شاء الله سي بديع يسمعوك على خاطر مهم أن المهرجان يكمل في الظروف ملائمة وانتم كما قلت تعاولوا على حضور الجمهور فما يساعدش برشا المهرجان كيف تصير الانقطاعات هذية إن شاء الله الإقبال اللي تحبوا عليه في العروض اللي مازالت الحقيقة برمجة متنوعة وعروض مهمة وخاصة امشيوا أحضروا على خاطر العروض هذية في إطار جميل كيف ما هذية في إطار المسرح الروماني بالجم ما تنجم تكون كان حفلة تقعد في البيل. شكرا ليك سي بديع شعبان مدير مهرجان الجم لموسيقى العالم يعطيك الصحة كنت معنا في ألو فيستيفال.
2: ألو فيستيفال
0: شوية بركة تقعدوا معنا ما تبعدوش على خطرنا راجعين في تابيغوش
2: تبليسيتي لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق
3: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب
2: والفنانة التونسية رنا زروق
4: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهمك
2: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا
5: ناسايا نحبك وانت ناسايا
2: طب وباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: فان تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم، وهذايا وقايت هذايا وقايت تابي روج. باش تكون بحذنا جيهان السليني. تعرفوا تابي روج الفقرة اللي نحكيوا فيها على الأخبار الفن والفنانين والبيبل في العالم العربي وفي العالم، نخرج شوية على الإطار المحلي اللي هو موضوعنا كل يوم في فان تايم كالعادة على امتداد ثلاثة سوايع من الأربعة للسبعة. ذاك علاش عسلامة، مرحبا جيهان.
2: سلولي مرحبا، عسلامة الناس الكل، مرحبا الناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: كل عام وانتم بخير.
2: سنين دايما عيدنا البارح، قلنا مولدك مبروك،
1: مازلنا فرحانين
2: مرة خاطر جاتنا العصيدة. ما كليناش عصيدة، لا ما كليتش، دونك تقعد تعيد كل
1: حتى تجي العصيدة. الحقيقة
2: سنين دايما
1: فرح قاعدة تحتاج غاديك خاطرها أمنت الحقيقة العصيدة.
2: أمام أوكي من ورايا ما في باليش.
1: هاي سيدي هذا وقايد تابي روج.
2: مرحبا. Alors, في تابي روج باش نبداو مع داليا مبارك اللي الفنانة السعودية اللي ممكن تعرفوها خاصة من خلال برنامج The Voice Kids اللي هبطت ستوري على انستغرام، أعلنت فيها اعتزالها للفن. تقول في الستوري متاعها أعلن اعتزالي الفن وآخر أعمالي الفنية هي عمل مع أولادي وأحبابي كارما ولما وقيس من The Voice Kids، وأضافت أنه بعد هذا أنا أعتزل الفن رسميا، شكرا لكل من دعمني من بداية مسيرتي إلى يومنا الحالي. وتشرح زادة في ستوري زادة علاش أخذت القرار هذايا، شنو السبب وعليش تعتذر للجمهور. تحدثت على الأسباب اللي خلتها تاخذ القرار متاع الاعتزال، وقالت اللي رحلتها مع الفن استنصفت جزء كبير من طاقتها سواء على المستوى النفسي أو الصحي، وقالت الفن أخذ الكثير من روحي ومن صحتي ومن إنسانيتي. هذيك علاش تقول آسفة لكل من آمن بي في يوم من الأيام، حقيقي أنا ما مش قادرة أعطي أكثر من هكا. دونك الفكرة اللي تطرحها داليا مبارك من خلال القرار هذا ولا المنشور اللي أعلنت عليه في اعتزالها للفن بسبب الاستنزاف متاع الخدمة تأثيره على الصحة وعلى النفسية متاعها، القرار أكيد ما كانش سهل، ولكن أيضا ستان لوكس أنه القرار كما هذا، أنه تقريبا قديش نعرفه من ناس مستنزفين في الخدمة ولكن غير قادرين على التراجع وأنهم ياخذوا مساحة من الخدمة متاعهم اللي هي تستنزف فيهم. دونك نعتبر لي سيتان لوكس صح عليها اللي هي النجمة تاخذ القرار هذا، ولكن نتصور أنه جمهورها يتفهم الوضع هذا، خاصة اللي مشاركتها في The Voice Kids الحقيقة كانت
1: عطتها أكثر إشاعة برشا، معناها هي توت شهرت وفيت أكثر برشا
2: برشا ما كانوش يعرفوها. The Voice Kids عطاها نوع من الدفعة جديدة عرف بها العالم العربي، ولكن يظهر لي صحتها أبجل معنا.
1: صحتها أبجل أكيد، القرار شجاع ماهوش سهل. سيان لوكس زادة تقول أنت اللي مش أي حد نجم يتراجع على مسيرة، خاصة أنها بدأت تشاع طوى، وخاصة أنها من الفنانات السعوديات القليل، ما فماش برشا دستار
2: القليلات جدا
1: معناها على في الصف الأول سعوديات.
2: وعندها زادة جمال مميز جدا معناها الخيبال معناها.
1: دونك هذا الاخبار نتصور انه العباد اللي تحبها برشا وخاصه عندها اعمار صغيره يحبوها تزيدوا مع The Voice Kids باش يكون الاخبار مش سهل. نشوفوا القرار باش يتواصل مني.
2: شنهزكم الممثل المصري شاب ما قاعد يعمل في كارير كبيرة برشا، هو صغيرة ما الكارير كبيرة، اسمه طه دسوقي اللي هو شفناه في مؤخرا في الحوار مع أنس بوخش في البودكاست أبي تولكس، حكي على العديد من المواضيع بطريقة قريبة من الناس، حسو كان مرتاح من غير برشا دي فيلتر، اطرح العديد من النقاط اللي تفتح نقاشات على بعض الأفكار. حكي على زواجه من زوجته نادين اللي هي أكبر منه في السن بخمس سنين، واللي اليوم نعرف إنه الموضوع هذا تقريبا مش ياسر دارج في المجتمعات العربية، لكنه يقول عليه أنه فرق السن أضاف نوع من النضج للعلاقة. قال زيد اللي هو ما كانش مقتنع بفكرة الزواج خاطر كان يشوف برشا كوبلوات صحابه ياسر يتعاركوا، دونك خاف شوية، لكنه عرس خوفا من الوحدة. ونادين زوجته هي اللي غيرت له نظرته للزواج على خاطر كانوا يتشاركوا في عديد الأشياء، فحس أنه فما مساحة مشتركة بيناتهم. يقول زيد هوني أنه بالنسبة ليه الأولوية الأبوة ما هيش أولوية بور لو مومون حاليا، ويقول ان هي مسؤوليه كبيره في الواحد يلزم ياخذ وقته. حكى ايضا على طفولته، على نشاته في بيئه شعبيه، وقال زاده انه وقت اللي مشى يقرا قانون في الجامعه احمد عز كان الانسبيراسيون باش هو يمشي يقرا قانون. كيفاش احمد عز بدور المحامي في فيلم ملاك اسكندريه كان معجب برشا بالمرافعات نتاعو، دونك هذاك علاش يقول في الحوار هذا انه مشى يقرا القانون. وحكى زاده على انه من اهم من أهم المقاطع اللي كانت في البودكاست اللي كانت مؤثرة هو وقت اللي حكى طه دسوقي في البودكاست هذي على وفاة والده وكيفاش هو نادم على قديش ما عديش معاه وقت وهو حي. حكى على تفاصيل كان متأثر برشا, حكى على حاجات كيفاش زادة صدمة الوفاة حسها أكثر ونهار بدموع وقعد يبكي على والده مش وقت اللي توفى ولكن وقت اللي ضيع من عنده ورقة كانت مكتوبة بيده, ضيعها كانت محطوطة في البورتفوي وقتها الواحد. ولكن الفكرة العامة انه الندم على انه ما نعديوش اوقات كافية, ما نشبعوش بالناس اللي نحبوهم في حياتهم, يذول يعرفوها برشا الناس اللي فقدوا حد قريب ولا عزيز عليهم, فما النوع من الندم هذيك. دونك يجي الكلام هذا زيدا باش يفيقنا ويقولنا بروفيتي شيخوا ببعضكم, عديوا وقت مع بعضكم مع الناس اللي تحبوهم. والحقيقة كان سمباتيك الحوار الكل, طريقته هدوءه الجينيروزيتي اللي جاوب بها زيدا قدش يتكلم,
1: هو قريب الحقيقة للقلب وضامر, معناها كل شيء يتعدى بالضمار. هو
2: إبا حتى كي يتعارك هو مرته قالك الجانب الكوميدي يقعد موجود ونجم نضحك في دي مومون خايبين برشا في العركة, ينجم يشد الضحك.
1: هو الفايدة أنه يضحكها باش العركة توفى, مش يضحك هو وهو يعارك ما يربحنيش
2: حاجة كبيرة, مش يضحك
1: خاطر كان ما ضحكتش هي مش تزيد تتنرفز على خاطر هو يضحك وما فضوش المشكلة
2: شو اللي استفزيز شن هزكم الفرح الزاهد الفنانة المصرية شقيقة هنا الزاهد حضرت في بودكاست إسا بوستخوف اللي هبط على يوتيوب من بين المواضيع اللي حالت بيهم نقاش هكا في عند الجمهور هو لو كونسيبت نتاع زواج الصالونات, ولا نقولوا احنا لي مارياج ارانجي كل انه اللي في مصر معمول به برشا ودارج
1: وعنده اسم تبارك الله زواج الصالونات. احنا معناها نعرفوا حد بحد منظمه مش عارفوا بعض موحد,
2: لا هذه منظمه نتاع فلان يلاقوا شي بنت الحلال يجي نعرفك على فلانه تمشي وتقابلوا, هذا اش معناها مارياج ارانجي زواج صالونات. فرح الزاهد هوني تقول انه هذايا مش من حاجات اللي تحبذهم هي, تقول لي بالنسبة لها هي المشاعر وانه يلزم يكون فما قصة حب تجمع بين الأفراد قبل ما يتعرفوا على بعضهم وياخذوا القرار. ولكن تقول اللي التجربة ما تراهيش مرفوضة تماما, في إشارة إلى انه إذا البنية تتعرض عليها فكرة كما هكذا تقولها مثال شخمم بليك شي تتعرف على الشخص ينجم يعجبك ونجم تبني معاها حاجة. والموضوع هذية اللي تحط على طاولة الجدل اللي صار انه في اللي كومنتير قاعدوا الناس يتبادلوا في التعليقات في التجارب ويقولوا انه ساعات حتى شيء ما هو مضمون في زواج الصالونات وإلا تتزوج عن حب الكل ينجم يكون عنده نفس المصير, حتى شيء ما هو مضمون. دونك كما نقولوا نحن زواج العقل زواج القلب. دونك عجبوني التجارب نتاع العبيد روينا
1: نسألك على رأيك ولا فك
2: علي فك علي
1: معناها الزواج المنظم هكا متاع اسمع نعرف شكون والله يظهر لي نجموا تتوافقوا نجموا تكونوا إيجا تعرف علي, تعطي فرصة انك تتعرف عليه ولا ما تعطيش؟
2: تعطي فرصة يظهر لي, تعطي فرصة انك تتعرف عليه اما اكونديسيون انه يلزم تحبه قبل ما تعرفوا ما كي تعرفوا تنجم تحبوا بك شي يطلع محلي
1: وي مي بون اوكي لازم تكون عندك بار في مخك نتاع ان نعطي نخلي مساحه للعقلانيه, معناها خاف ما نسمع تقول لك الحب حب ولازم نحبوا سينو مش نصبر عليه.
2: اينا الحزب ذاك حزب لازم نحبوا معناها حزب الحب, اما واي نوت معناها جو مدي واي نوت بالك شي تحبوا معناها يعطي فرصه يطلع محلي. الو رسائل الغامضه من انجيلا بشاره طليقه وائل كفوري هذا اللي قاعد يدور على وسائل التواصل الاجتماعي برشا رمين معنا في الاستوري اللي قاعدة تهبط فيهم أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تتسائل فيها تقول هل إنكم شفتوا شيء أب اللي معناها تتسائل حول تصرفات أب تجاه أطفاله من غير ما تذكر بشكل مباشر هوية الشخص اللي تقصده, تتسائل في تقول هل إنكم ريتوا شيء أب ما يعطيش وقت لصغاره, ما يعطيش الباسبورات متاع صغاره, يمنع هم السفر مع أمهم. دونك برشا رمين معنا في الاستوري اللي قاعدة تهبط فيهم أنجيلا بشارة اللي يحيلوا بالضرورة عند برشا ناس على تصرفات يمكن تجي من عند وائل كفوري, حتى رد من عند وائل كفوري إلى حد الآن, ولكن محطوط تحت المجهر في علاقة الناس كل أي ولا الناس كل تحب تعرف هل إنه هو اللي مقصود بأنه ما هوش قاعد يطلع على صغاره منعهم من إنهم يسافروا معهم. هي زادت كلمة روح على مشاكل متاع نفقة في في السابق. دونك العينين الكل تمشي الى
1: الحقيقه هي رميان معنا هو ظاهر اللي هو كلام يقصد به شخص معين.
2: ما نعرفوش التفاصيل والحيثيات.
1: هو راه واش نقول لك عليه على خاطر حسب فهمي معنا
2: استنتاج مش معلومه
1: شويه اللي شفتها. ويل كفوري مع انجيلا بشاره ما كناش نعرفوها, ما كناش نعرفوا العلاقه, ما كانتش تحت الاضواء, ما يخرجهاش, ما كانتش سور لي ريزو انسي دو سويت. بعد الطلاق وفي الخوضه هذيك وقتها هي ولات تكتب وكذا وعملت دي انترفيو كل شيء وحكيت برشا حاجات منهم انه معهم ما كانش زوج به في برشا على برشا مستويات. لكن هو توا مع زوجته جديده وبنته جديده قاعد عيد ميلادات كبيره ودنيا دوك ولا موجود. هي سي نورمال معناها قاعده تعمل في باراليل ما بين العلاقه كيفاش كانت معها والشيء الجديد اللي هو ولا يوري فيه.
2: هي سورتو زاده تحكي على العلاقه مع صغار مش على العلاقه معها هي. مفهوم معناها رميان المعنى واضح
1: موجود هذا في الثقافات الكل ما شاء الله ديما فما هذا.
2: هي اطلاق ماهوش تجربه سهله تجربه صعيبه ولكن يلزم ديما الطرفين يحطوا انه الصغار ما بين عينيهم باش ما يتاثروش. قراراتكم انتم, قررتوا تعرسوا, قررتوا تطلقوا, فمش علاش الصغار يتحملوا المسؤوليه.
1: به شكرا شكرا على الاخبار هذيا. كانت اخبارك يا جيهان في تابي روج.
2: عرس وطلاق وكل
1: خذ اليوم
2: هذه تابي روج اليوم
1: يعيشك يعطيك الصحه جيهان. شكرا لكم انتوما. انا راني قلت لكم وصيتكم وقلت لكم مرتين ولا ثلاثه من اللي بدينا الساعه انه لازم تكلمونا على 31 328 328 على خاطر نحب نربحكم تذاكر باش تحضروا بهم للحفل الحدث النجمه العربيه يارا. الحفله بدعم من وداديه وزاره الثقافه بالتعاون مع مسرح الاوبرا تونس. الحفلة نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. التذاكر ب40 دينار تتباع في المسرح الأثري بقرطاج, تتباع في المسرح البلدي وإلا على موقع تسكرتي.تي. إن شاء الله تكونوا كلمتونا على خاطر توا وقيت التليفونات اللي باش ناخذهم معنا من الناس اللي كلمونا من المستمعين اللي يحبوا يحضروا حفلة يارا نهار الخميس 10 سبتمبر. التليفون الأول معايا مدام كريمة. عسلامة مدام.
0: عسلامة ديوانة فيه مع كريمة.
1: مرحبا بك مدام كريمة. من تونس تكلم فينا؟
0: اي من تونس.
1: مرحبا بك. دونك نهار الخميس 10 سبتمبر تحب تعمل سهرية, ما عندكش حاجات أخرين لا هي بيهم ليلتها نجمو نخرجوا معنا؟
0: اي نفيش الكارتاج
1: حتى لو قولي حتى لو كان عنا حاجة أخرى نمشي ونسهروا. هذا هو تحبها يارا من الليفان تاع يارا تعجبك؟
0: اي انا جينيراسيون قديمه شويه دونك يارا من جينيراسيون اللي بريسك نعشقها معناها.
1: اي بي ماناش قدم مدام كريمه فرد جينيراسيون والله ما نقدم. صح عليك. ملا مدام كريمه شكون باش تهز معاك على خاطر انا عندي زوز تذاكر باش تربحهم معنا باش تمشي تسهر في حفله يارا. انت وشكون؟
0: تنشوف انا مي ولا اختي ولا بنت خويا تنشوف.
1: يعطيك الصحه. الفايده انت باش تمشي هذيك الفايده مدام.
0: اي لا نمشي ذاك نسير نمشي. اسمع ديما نقول معاكم راه وين نحطكم ديما نسير.
1: مرحبا بك مرحبا بك مهلا والعباد المزهرين. صحة وفرحة مدام كريمة. زوز تذاكر باش تحضر للحفلة النجمة يارا نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. التليفون الثاني كيف كيف المستمعات بارك الله هما اللي اتصلوا بينا معايا. مدام سلوى. عسلامة مدام.
3: سلوى عسلامة.
1: مرحبا بك مدام سلوى. جنوني منين من تونس؟
3: من حي التحرير.
1: من حي التحرير. به نهار الخميس مالا فاضية مدام باش تمشي تسهر في قرطاج في حفلة يارا؟
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكون باش يمشي معاك خاطر هما زوز تذاكر؟
3: هي المشي كل على خاطر بنتي خاطر ديجا البارح حكينا في الموضوع.
1: اي باهي اي باهي تري بيان. ملا عندها زهر صحه ملا للبنيه وليك انت حفله يارا ان شاء الله مدام نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الاثري بقرطاج. مبروك على مدام سلوى ومدام كريمه كل واحده زوز تذاكر للحفله. التذاكر نعاود نذكركم ب 40 دينار اذا تحبوا تقصوا وتمشيوا تحضروا في المسرح الاثري بقرطاج. تتباع على عين المكان والا في المسرح البلدي والا على موقع تذكرتي. مبروك للي ربحوا وقدوا ديما تبعونا ديما عنا تذاكر تنجموا تربحوهم وحفلات تنجموا تحضروهم. نسمعوا يارا ميلا ونخليكم مع الأخبار مع ديجيتال ويفز كيف كيف ونرجعوا لكم على رأس الساعة.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. في سوق الهواتف الذكية الأودوغام نلقاو زوز ماركات اللي تتميز على باقي الشركات، هما أبل وسامسونج، دو جيون هيستوريك دو سمارتفون اللي وحدهما يملكوا أكثر من 84% من السوق، وشركة التفاحة تحتل دو تيار دو سيكتور. المبيعات الجملية العالمية دي سمارتفون قاعدة تعرف في تراجع ملحوظ هذه الأيام، لكن لو سيكتور بريميوم قاعد ينمو، ووفقا لدراسة أجرتها كونتربوينت ريسيرش فإنه علامة أبل التجارية والعملاق الكوري الجنوبي ما خلاو كان القليل من الفتات لباقي الشركات المنافسة اللي تقاتل لمحاولة البقاء. سوق الهواتف الذكية ما بين شهرين نتاع أفريل وجوان 2026 عرف هبوط في المبيعات بنسبة 11%، وهي حاجة كانت منتظرة لغلاء أسعار مكونات الهواتف اللي خلت المستهلكين يفكروا برشا مرات قبل تبديل هواتفهم. لكن هذه القاعدة ما خصت كان لونتخي ميليو دو جام، لأنه السمارتفون أو دو جام واللي أسعارهم تبدأ من 600 دولار وإحنا طالعين زادوا في نسبة المبيعات، وأبل وسامسونج يتقسموا 84% دو بار دو مارشي في أول 6 أشهر من 2026، وهذا في جميع أنحاء العالم، وخلت أقل من 16% لباقي الماركات الكل. أبل تحت المرتبة الأولى ب 65% من الفونت دي بريميوم في العالم، وسامسونج تستحوذ على 19% من السوق تاع الهواتف الذكية المتميزة بفضل لا ديرنيير سيري دي جالاكسي S26. قدوم منصة مقاطع فيديو صينية منافسة لليوتيوب على النت العالمية، وكل محبي دونغوا والانيماسيون شينواز اللي كانوا يعرفوا الفرستراسيون الكبيرة لما تخرج سلسلة جديدة الناس الكل تحكي عليها، ولما يتلوج على مصدرها يخرج لهم ان ميساج ديرور يقول انو البلاتفورم ما تبث كان في الصين. البلاتفورم هذه هي بيلي بيلي، والجمعة الفارطة عملت خطوة يستنوا فيها الالاف لو كان ما نقولش الملايين. بيلي بيلي اعلنت بصفة رسمية على لوسمو مونديال لتطبيقها الانترناسيونال، وباش نلقاو فيها للمشترك والمستعمل امكانية توزيع كونتوني مونديال والانسكريبسيون سامبليفيه، وهي متوفره على الاندرويد وخروج قريب في فيرسيون اي او اس. بيلي بيلي باش تسمح بفتح حسابات بطريقه سهله على عكس اللي كان تطلبه في الماضي، هو توفير جواز سفر او بطاقه تعريف صينيه، وتحضر في موقع باللغه الانجليزيه وتطلب في عروض عمل بور لي بوست دو كوميونيتي مانجر في مدن كيما لوس انجلوس، لندن، مكسيكو، ساو باولو، اسطنبول وطوكيو. السيستم دو موديراسيون باش يكون بيلوتي بار انتيليجنس ارتيفيسيال للعمليات العالميه، وبيلي بيلي ماهوش عن يوتيوب شينوا فقط، لكنه يحتوي على 376 مليون مستعمل اكتيف شهري، وفيها كونتوني ثري جدا لازم تكتشفوه. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم، ما نلقاو منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من الفو بروفيل ارتيست فيرتوال المولدين بالذكاء الاصطناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل امباج اي اي بيرسونال لكل فيلم ما يمثلش انسان حقيقي، والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست، وباش تقوم زاد بدي كونترول اوما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال، لانه اليوم اصبح ذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره، والعديد من المستمعين عجبهم الوضع وما يعرفوش أن هذه الموسيقى هي نتاج لديز ألغوريتم من دون روح ولا إحساس. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 91.2. ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز الخامسة مساء، ديوان فام عسلمة. الغرفة النقابية الوطنية لمصانع المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أن الاضطراب الحالي في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة يعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الفترة، والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد، مضيفة أن هذا الوضع تزامن مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، ما تسبب في توقف بعض وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة وأثر بدوره على نسق الإنتاج وتزويد. والغرفة تؤكد في بيان توضيحي أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة، مشددة على أن المؤسسات المنضوية تحت الغرفة تعمل على ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف الجهات. كما تؤكد الغرفة أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مستقرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب، وأن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الأجل. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يقرر اليوم إصدار بطاقة داعم في السجن في حق عون بريد يعمل بأحد فروع البريد بلجيا، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية استيلاء على مبلغ مالي لإحدى حريفات الفرع بولاية بن عروس، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسلة ديوان فام بلجيا. وتداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسنة طلبت سحب مبلغ قدره 800 دينار، إلا أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، هذا ولا تزال الأبحاث جارية بخصوص القضية. انطلاق أشغال بناء السور الخلفي للمدرسة الإعدادية بعمادة الرابطة معتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيدة اليوم بعد تعطيل دام قرابة 10 سنوات. ويبلغ طول السور 450 مترا وبتكلفة جملية قدرت ب 370 ألف دينار وفق رئيس المجلس المحلي بسيد علي بن عون عادل نجعي. وفي الشأن الدولي، استشهاد فلسطيني اليوم وإصابة آخرين جراء قصف نفذه جيش الاحتلال واستهدف من خلاله خيمة في مخيم غيث للنازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تصاعد وتيرة الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة تعز جنوب غرب اليمن في وقت أقر فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني مزيدا من إجراءات الردع ضد الجماعة وسط تحركات ميدانية لرفع جاهزية القوات اليمنية المسلحة. وختاما، وفاة 95 شخصا على الأقل في نيبال جراء فيضانات اجتاحت المنطقة اليوم حسب ما أفاد به متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية، مضيفا أن حوالي 28 شرطيا ما زالوا في عداد المفقودين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع ريم نور الدين في فان تايم.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
10: ديوان فام صوتكم.

0: هنا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: فان تايم. فان تايم،
2: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوان فام. هذه فان تايم كل عادة، وهذه ساعتنا الثانية. وفي ساعتنا الثانية دي معنا المحطة الفنية، هذه اللي نتعرفوا فيها على فن، على فنان، على قصة أغنية، على الموضوع اللي يختاره سي رضوان التوينسي. عسلامة رضوان.
3: عسلامة. عسلامة يا ريم،
2: مرحبا بك.
3: مرحبا بك زادين.
2: هذه وقاية زوم فن.
3: زوم فن. دونك اليوم ريم مش نحكيه على واحد من الأنماط الفنية الموجودة والمحفورة داخل الموروث التونسي اللي تربينا وعشنا به. زادة نحكيه على فن اسطنبالي،
2: أي
3: الفن اللي تشكل في تونس في القرون اللي كانت فيها ظاهرة تجارة الرقيق، يعني العبودية منتشرة. من بعد تطور النمط هذا في البيئة المغاربية، اسطنبالي فن تونسي لكن عنده نظير له في الجزائر والمغرب، كيف الديوان والقناوة وغيرهم من التسميات. أولا هت خلينا نعرف شنو اسطنبالي. هو موسيقى بطقوس جماعية عندها وظيفة روحية، تقوم على الموسيقى والإيقاع والرقص. دراسة ريتشارد الصادر عن يونيفرسيتي أوف تشيكاغو بريس توصف الفن هذا بأنه نشأ عند أحفاد الرقيق اللي كانوا في تونس في القرن 18 قبل ما تكون تونس سباقة في إلغاء العبودية عام 1846. دراسة اللي تحكي على امتزاج الغناء هذا مع العالم العربي الإسلامي في تونس. اسطنبالي خرج من تجربة إنسانية قاسية تحديت العبودية والقيود، وأنت جنة مزيج من موروث روحي مع عناصر من التصوف ولغة محلية تونسية، لغة وثقافة محلية تونسية. يقال أن اسطنبالي ما كانتش وظيفته الترفيه فقط، بل كان عنده بعد علاجي روحي. الموسيقى، الإيقاع، الحركة تدخل ضمن الطقوس اللي تهزنا لما يسمى اليوم بالتخميرة، واللي نشوف فيها برشا في حفلاتنا، في حفلة الزيارة وغيره وغيره. اللي يميز اسطنبالي ويخليه متفرد في إيقاعه هما ثلاثة حاجات، اللي هي الجومبري، آلة وترية وهي من أهم الآلات الموسيقية في اسطنبالي، ويعزف عليها اليانا أو المعلم وهو قائد المجموعة، يعني المايسترو. شقاشق اللي هي أكل القطاع المعدنية اللي تصدر صوت مميز ومزيان. الطبال كيف كيف، وتنضاف لها ساعات آلات موسيقية أخرى، ويعتمد الفن هذا برشا على تكرار الإيقاع والغناء. وثيقة اليونسكو حول تراث اللامادي توصف اسطنبالي بأنه واحد من التقاليد التونسية اللي تجمع بثقافات متعددة وتمثل صوت مرحلة من مراحل تاريخ الإنسانية. في نفس السياق تقرير اليونسكو يقول أنه الفن هذا تعرض لفترات طويلة من التهميش التاريخي، الشيء اللي خلاه يتنقل من جيل لجيل بصعوبة كبيرة. من أبرز رواد الفن هذا هو عبد المجيد ميهوب موسيقي اسطنبالي، واليانا متاع اسطنبالي زادا، أو خلينا نقول المايسترو، وغيره من الأسماء. من أشهر نوبات اسطنبالي نلقاو أغنية سيدي منصور يا بابا، بابا بحري، وللا ملكة، وبرشا أغاني أخرين. سيدي منصور اللي أعاد تقديمها الفنان صابر الرباعي بنفس جديد وبروح جديدة، وهذا
2: بعيد شوية على اسطنبالي،
3: بعيد شوية على اسطنبالي، أعطاها نفس جديد، أعطاها روح جديدة، وهزها من اسطنبالي،
2: هزها للبوب وانتشرت في العالم العربي، لكن بعيدة على اسطنبالي صحيح. لكن ليزيكزامبل الأخرين اللي أعطيتهم لنا صحيح، نوبات اسطنبالي للي يسمع الحقيقة واللي يحب. وإحنا توا أكيد فما الخرجات وفما المولدية، والبارح كان فما خرجات اسطنبالي في المدينة باش نحكيو عليهم بعد شوية. مازال عندك معلومات؟
3: هذا هو
2: انت تحب اسطنبالي؟
3: والله نحب اسطنبالي،
2: تحب الخرجات هذوك متابع. انا الحقيقه ديما نعس على الليدات ومن بعد كيفوتوني انت مجرد.
3: انا ما خرجتش الحقيقه حتى خرجه، لكن متابع يعني ساعات عروض متابع.
2: يا حقيقه لميت محليهم الموسيقى خويه، العبيد تتلم بالكدا والاطار جينيرالمون في المدينه، مش كان تونس العاصمه، راه في برشا مدن نتاعنا تبدا الموسيقى ياسر حلوه، وانا نحب الحاجات هذوما جينيرالمون. دونك يعطيك الصحه على الاختيار، ميرسي بوكو رضوان. هذه كانت زوم فن.
1: زوم فن.
2: نسمع حاجة موزيكا في الجو اللي اخترته لنا رضوان، قبل ما نستقبلوا ضيفنا اللي باش نواصلوا معاه في نفس الجو في نفس المود، ونحكيوا على سي رياض الزوش رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس. هنا راجعين.

0: نحكي وحكينا على الاسطنبالي، حكينا على تاريخ اسطنبالي، وإحنا نحبوا نكملوا في نفس السياق. هذاك علاش نحبكم ترحبوا معايا بضيفنا سي رياض الزوش، رئيس الجمعية الثقافية لفن اسطنبالي بتونس. عسلامة سي رياض.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. كل عام وانتم حيين بخير.
0: كل عام انت حي بخير.
1: كل المستمعين ان شاء الله ربي يعاود عليهم بالصحه والهناء، وان شاء الله مولد مبارك اللي يسمعوا فينا الكل.
0: امين يا ربي، ان شاء الله مبارك سعيد على الناس الكل. سي رياض، الجمعيه، خلينا نبداو ساعه بالطبيعه باش نحكيوا على الجمعيه وباش نحكيوا على فن اسطنبالي، على ثقافه فن اسطنبالي، لكن نحب نحكي على تظاهره المولديه، سورتو البارح المولد النبوي الشريف، والسنه كانت الدوره العاشره. به شنو هي الخارجه هذيا اللي تتعمل كل عام؟
1: هي عادة قديمة كانت قبل تسمع فيه من قبل معناتها من قبل الاستقلال. كانت التظاهرة هذه جماعة اسطنبالي في مدينة تونس يعملوا خرجة تسمع فيه حتى بسبب طريق اسطنبالي نحو طريقة صوفية كما الطرق الموجودة اللي في تونس، العيساوية والشاذولية والقادرية. الدورة هذه تسافي دورة العاشرة، كل الفرق اللي مشاركة اللي هي من نفطة، تونس المتلوية، أم العرايس، جيبس، القيروان، سوسة، صفاقس، تونس العاصمة، حتى من كل داخل الجمهورية. فما تبارك الله البارحة الأجواء، فما الأجواء متاع العصيدة، فما الاحتفالات متاع المولد اللي ما تغيبش على كل دار، وراح تسالسنا كل دار معناتها فما في تونس نقوموا سمحنا المولد كل العصيدة البيضاء. حتى كتبنا عند ما تبلاش عندنا عصيدة البندق، مش عصيدة الزقور،
0: مش الفوزدق، البندق
1: ما تبلاش البندق. لازم العصيدة البيضاء لازم منها. فهمت؟ معناتها هذه كتلقى كل الأجواء راح نبداو محسوب مطيطة متاع الصباح. النساء الحرايح حير تونس يقوموا الصباح يمشيوا سيدي محرز، كل واحد قفتها ومدلكها وزاوية سيدي محرز. شنو لقاهم في الصافية؟ عملوا كل الأجواء، وحتى عملوا سيدة الفاني وعملوا سيدة السميد. أما فما أنواع في العصيدة بخلاف الفاكهة، تلقى العصيدة الحمراء، الحمراء باش يقولوا قايل مش كدندونة غير الحمراء. ياخذوا يغليوا البتراف.
0: هاي
1: الماء البتراف هم يزيدوه في الثقافة بتاع العصيدة
0: باش العصيدة تولي حمراء.
1: الأخرى خضراء بالفيجل.
0: بيه بالفيجل.
1: فهمت؟ كل معتها ألوان، بالأخرى بالدقلة، بالرب بتاع الدقلة،
0: بالرب بتاع جي حلوة،
1: معتها كل معتها ألوان تلقاهم للعصاير.
0: الحقيقة هذه بالفيجل ما نعرفهاش
1: أنا. حاجة صحية وبنينة، فهم اللي يبلك بالزعتر، فهم اللي يبلك كلية. معناتها حاجه، اول حاجه حاجه طبيعيه وحاجه بنينه برشا.
0: الحقيقه ما احلى، تعرف ان الفيجل احنا نقولوا فيجل، تعرفوا في فيش نعرفوا في بنزرت وفيت، فما ما احنا راح نحكيوا على العادات والتقاليد في بنزرت، في السابع نتاع الولاده كيف يمشيوا يهنيوا معناها في ولاده النساء الكل، وحتى ام الصغير تحط عرف فيجل، نقولوا احنا في شعارها. دوك العصيده بالفيجل الخضره تطلع،
1: والله خضره تجي خضره
0: حلوه هذا. ومازلتوا تعملوهم العصايده ذوما الملونين؟
1: مازالوا كان في هو راهو شو المولد مش نهار بركه في تونس، هي في الجمهوريه كامله من يبدا اول نهار ربيع الاول حتى اخره. فما كل طريقه من الطرق الصوفيه تعرف انت في رمضان شهر العباده والصلاه والصيام وكل شيء. المولد هذاك احتفال بخلاف بالرسول الاعظم، هما شو يقولوا جد الاولياء سيد النبي. كل زاويه ترغي برغاها، المعنى ترغي برغاها، كل زاويه بطقوسها الخاصه، تحتفل بطريقتها الخاصه، العيساويه بالعيساويه والشاذوليه بالشاذوليه. تو مثلا عندنا سبع المولد،
0: سبع المولد.
1: فما سبع المولد باش يكون في المغاره الشاذوليه في سيدي زاويه سيدي بالحسن الشاذلي، في
0: سيدي بالحسن الشاذلي باهي.
1: نهار سبع يوم في المولد يتلموا ويعملوا الهمزيه ودلال الخيرات، ويعملوا طريقه شاذوليه احتفال بالرسول الاعمل، يعملوا زي التيجانيه نهار 7 يوم يعملوا سبع، معناتها الزوايا الكل، معناتها كل زاويه. وكانت فما ميزانيه خاصه راهو في الاحتفالات هذوما، ما كانتش كانت فما ميزانيه خاصه من قبل يزوز ربيع الاول. تلقى الزاويه مبيضه مريقله، حصر جدد يحضروا يشريوا كالعاصي القربان هذاك يطيبوا به قد يجيبوا الضيوف. فما تلقاها شهر كامل، كل بقعه كل حومه كل زنقه كل زاويه ترغي برغاها. اسطنبالي،
0: ايوه
1: اسطنبالي،
0: انا يظل لي مغير ما نسالك حتى سؤال، انا مش نقعد نسمع
1: نفهم الدنيا كل بركه
0: سمعني.
1: اسطنبالي هو طريقه كما طرق الصوفيه. كل عام يتلموا اهل الفن الاسطنبالي بطريقتهم الخاصه بموسيقتهم، يخرجوا للصافيه احتفال بالرسول الاعظم وبطريقتهم يحتفلوا بالمولد.
0: باهي خليني نسالك بالحاجه سي رياض، ساعه فما النهار السابع احتفال، فما 40
1: اختتاح كما المراه كما نحن في تونس تعمل السابع وال40 40 يختموه في زاويه سيدي محرز.
0: دونك السابع تو النهار يجي النهار السابع،
1: دونك السبت هذا لا السبت اللي بعده،
0: السبت الجاي في سيدي بالحسن الشاذلي.
1: سيدي بالحسن الشاذلي مشكور الشيخ فتحي دخفوس اللي هو قائم على شؤون الزاويه اللي مثلا قاعد ما تم تكمل.

0: يتمكن بالعادات هذه وبالعادة هذه فما توين يطيبوا يحلوا المدموجة والمحكوكة خاتم احنا في المولد ما نعملوش العصيدة بركة يا جماعة الزوي جماعة الزوايا ما نعملوش العصيدة بركة
1: تعملوا المدموج
0: يعملوا المدموجة والمحكوكة
1: بالزبط والشربات الفرق
0: انا والشربات
1: الشربات
0: مش مش الشربات تعرفوهم انتم الشربات كانوا بكي القوالب بالسكر يخرجوهم في الملكات هيك الصماع ما عادش هم يتبيعوا في تونس هيك السبقك الصماع هذاك يحطوه في مقفول ويصبوا عليه الماء بدو يحركوا ليه ولي ترونسبارون
1: داكورد
0: معناها بعد يحطوا له قطره ما يحطوا له قطره عطر الورد
1: باهي
0: هو نونو كتمته هذيك في بيدك يمدك الحليب بكي البارح في جامع الزيتونه كي خلوا الهمزيه يفرقوه كانت العائلات اللي ساكنين في من جامع الاظم جامع الزيتونه تلقى كل عائله تبعث قله
1: مش يشربوا الناس اللي
0: هذيك كل عائلة احباب كل اهل يقول قلنا هذه جماعه الهمزيه والبرده والدلاي لازم نبعثوا لهم قله كل ديار تونس كامله اللي دايرين بالجاي اللي ساكنين في تربه البي نهج الباشا مثلا كجهات هذوك وين تقابلين في جنب في جامع الزيتونه كل دار تبعث قله مثلا نقولوا احنا للسقه
1: دونك يقعد هو ترونسبارون وحلو
0: حلو اما هو سكر ماء وسكر ويزيد فيه قطره العطر تاع الورد
1: تاع الورد
0: هذاك اللي تسمى الشربات يفرقون في الزداقات في الجوامع مش الشربات اللي تعرفوهم بالحليب ولا بالفستق ولا لا ولا
1: الاخضر والاخضر
0: هذاك روزاتا هذاك شيء اخر نوع اخر اما شيء هذاك انا شيء معناتها هذاك اللي بيه
1: حاجه اخرى
0: ويعملوا رزاق فيه حاجه مفرحات نهار 40 للمولد 40 يوم
1: ايوه
0: من مولد
1: من المولد
0: الصباح يهبطوا لسيدي بالحسن الكل الشوادلية الحزابة وجماعة القرآن وجماعة الذكارة يهبطوا الصباح بكري يقولوا نحن ما بعد صلاة الفجر يتلموا في سيدي محرز يقرأوا العمل ويقرأوا الهمدلية والهمزية والعشية كانت بكري محمود عزيز يعمل سلمية
1: بيه
0: فهمت هدايا هو
1: مازالت سلمية
0: معاه الحكاية نحكي لك فيها قعدوا كانوا ولاد سيدي بالحسن
1: فهمتك
0: كان دار شيخ المدينة دار شيخ المدينة معناتها شريس بلدية تونس هو اللي كان ينفق عليها 40 مولد كانت بكري وقت الصافية اللي خدت عليها أنا كانت الصافية اللي خدت عليهم أنا كانت الصافية سيدي محرز دار شيخ المدينة هو اللي ينفق عليها
1: هي اللي تصرف على 40
0: هي بلدية تونس كانت هي مقيمة على هالشيء هذايا وتعطي خاصة 40 مولد وفي الليل في ليلتها فما القلالين كيف جنب باب سويقة بتسحة القلالين فما مرشي قلالين وراه هو فما باب أخضر اسمه النهج هذاك اسمه نهج الحواريون زاوية سيد الحاري اسمه على جسمه نهج الحواريون زاوية سيد بن عيسى من أخراج المألوف المألوف الهزل خد فما مألوف الجد
1: ومألوف الهزل
0: الجد اللي هو المجرد في العيساوية نحن يعرفوه والهزل اللي هو المألوف اللي موجود في الرشيدية
1: داكورد
0: كانوا بكري تسعى فيها 40 المولد يعملوا هذيك دار شيخ المشا دار الشرفة زاوية دار زاوية دار الشريف كانوا اللي إما جمع زيتونة كانوا هما المشايخ العيسوية يبدأوا قاعدين غادي منهم كان سي عبد الحميد بن عنجية الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: كان بو شيخ عمل في سيدي بن عيسى نحن هنا في تو قليل يعرفوا اسمه سيد الحاري أما هو يتنق يتسمى سيدي بن عيسى
1: حتى أنا نعرف سيدي بن عيسى
0: سيدي بن عيسى أما هو اسمه النهج النهج هذاك هو اسمه نهج الحواريو
1: واضح به
0: فهمت سيدي اللي مدفون في الزاوية غادي تو برشا ناس يقول سيدي بن عيسى في مكناس وعنده سيدي بن عيسى في تونس هو سيدي بن عيسى
1: مكناس في المغرب
0: مكناس في المغرب هو مدفون في مكناس وقتاش الموكب نتاعه في المولد
1: في المولد
0: فهمت اما هي طريقه العيساويه كجات لتونس اول ما جات وجات السجاره وكل شيء جات في زاويه القلالي من غادي خرجت الفروع نتاع جابس ونفطة والقيروان وسوسة تو في كل ولاية تلقى سيدي بن عيسى في كل ولاية حتى في بنزرت راه
1: تلقى سيدي بن عيسى
0: تلقى سيدي بن عيسى أما الأصلاني هو في مكناس أما هذيك السياج نتاعو كيما نقولوا مندوبيات الآخرين في الولايات أما السياج
1: الإدارة المركزية في القلالي
0: قلالي
1: واضح
0: اللي هي زاوية معتمرة برشا وتصنع فيه وزاوية خرجت مشايخ
1: صحيح فهمت خليني نسألك أنت توك يحكينا على اسطنبول ومثلا على الخرجة البارح المولدية قلت لي جيوا من كل ولاية الحقيقة ما كنتش نعرف مثلا أنه في بالي اسطنبولي هوني في تونس متركز ما كنتش نعرف أنه في كل ولاية يعني في الولايات متاعنا الكل
0: براتيك لا مش الكل مش ولاية الكل الشمال الغربي ما عندهمش اسطنبولي ما يعرفوش اسطنبولي
1: أيوه عليه
0: أه شو أقول لك أول حاجة ما فهمش الأفارقة كجية ودخلونا من الصحراء
1: صحيح
0: كتجي أنت تشوف تلقاها اسطنبولي أقدم من المألوف التونسي هو جاء قبل الاندلس الاندلس كون يجيب المالوف هي الاندلس كنجي ونحن نحكي وكل شيء نقوله لأي مثلا اسطنبولي مثلا في تونس العاصمة يتسمى اسطنبولي في صفاقس يتسمى اسطنبولي في الجنوب يسميه اسطنبولي القيروان هاي في جنوب لم يسميه اسطنبولي يسميه البنجا
1: البنك صحيح ايه
0: البنك هي اللي اسمها فيه خديش خاطر عندهم التبل
1: يعمل بنك
0: فهمت يقول لك فلانش عمل لي بنك رسكت علي عملت لي بنك
1: عمل برشا
0: حس هذه هي هي هذه هي معناتها الاسم
1: داكور
0: جمعية اسطنبيلي صفتهم هما عرف البنك من اسطنبيلي ومش من اسطنبيلي اما في الجنوب يتسمى البنك وفي تونس العاصمة باقس يتسمى اسطنبيلي هذوما زوز ولايات اللي عندهم والآت الجمبري
1: والجمبري
0: في زوز ولايات ولاية تونس ولاية صفاقس
1: وفي صفاقس فما الجمبري
0: في الجمبري تو ما عادش انقرض الجمبري في صفاقس
1: بالحق
0: والله
1: ما عادش عبيت ما عادش
0: اول حاجه
1: ما عادش عبيت تعرف عليه معناها
0: لا اللي معناتها ما خليهوش في تونس باقي ما زالت العباد وما زالت مثلا الناس المعلميه كان نحب نذكر لك منهم كان مازال زود الشادي البيداري ولد عم حمادي مازال صالح الورقلي مازال برشا محسوب محمد الجويني لطفي كورنيف بالحسن ميهوب ان شاء الله ما ننسى حد معناتها هذوما الصغار الجون اما اللي الكبار عندك شادي البيداري وصالح الورقلي معناتها هذوما ما نقولوا نحن كبار عليهم اللي ماخذين شادي ماخذ مع عند عم حمادي انا ود انا تلميذ انا تلميذ عم حمادي البيداري انا تعلمت عند عم حمادي فهمت وخدمنا وكبرت مع عم حمادي وتربيت عند عم حمادي البيداري الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه دونك عندنا الجمبري فما آلات اخرى
0: فما الجمبري فما الجوجي تنقرض مع شما آلة الجوجي هو نوع كيما نوع الرباب كيما الرباب وهي شطر قرعه فيها لوتار ثلاثة اوتار كان يدور
1: تتشد كل كمانجة ولا بالوقت
0: كل كمانجة ما يدور هو كيما البوسعدية
1: يبدا يدور
0: لابسة كل وداع وكل شيء هذاك وكان يدور تسمع فيه تقافي حوانت عاشوف الحلفاوين باب جديد سوق العصر
1: شو اسمها الآلة؟
0: الجوجي
1: الجوجي
0: الجوجي موجود توا موجود موجود كان في بقعة بركة في جهة الجزائر في الصحراء بتاع الجزائر البقعة اسمها يا ربي ان شاء الله ما خيبتنيش الذاكرة مش تمسان
1: تلمسان
0: في تلمسان موجود يا خي يضربوه النساء وكان بكري الجوجي يضربوه حتى في تونس النساء ويضربوه كان واحد يقول له عمل لي قرنف في الحكايه اللي عم حمادي كان هذا راجل سلافير بس كيما الترتور هكا بوسعديه كيما ما غير ماسك في وجهه وكلها وداع هكا ويدور وعنده طاسه هكا يحط له فيها
1: الفلوس
0: ويدور من زقه زقه من
1: هنا وهو يضرب على الجوجي
0: وكانوا في زاويه سيدي علي الاصمه
1: باه
0: خاطر سيدي علي الاصمه كانوا سلافير في نهار 7 يوم كانوا يتلموا النساء ونهار من نهار المولد يعملوا الداقره شنو هي الداقره؟
1: شنو هي الداقره؟
0: الداقره ياخذوا جلجلاء وبوفريوة
1: ومن عندك الرسيت
0: لحظه جلجلاء وبوفريوة ولوز وسمن والشحور يطيبوا لها الشحور البونتا كيما نتاع العسل
1: نرحيوهم هذوما نرحيوهم
0: اي نرحيوهم الكل مرحي ويخلطوهم الكل مع بعضهم ياخذوا كل لوبيا الموشمه مش اللوبيا هذه البيضه لوبيا فيها طرف اكحل
1: باه اسمها الموشمه
0: اي كانوا بكي في ماتري بكي كانوا في ماتري
1: باه
0: موجوده يجيبوها كانوا بكي موجود عند الزراعيه كي كان بون السيدي بومديني بيعوا زراعيه ما نشري منها هنا
1: باه الموشمه
0: الموشمه فيها هكا طرف اكحل
1: اي شو يعملوا بها
0: هذيك يعملوا بها يسمطوها ويخلطوها مع يسمطوها في الماسه وحدها ويخلطوها مع الداقره هذيك ويطيبوا لها شهورها ويبينوني يخلطوا
1: اش تخرج تخرج كل حلوه معناها كعبه اللوبيا
0: هي هم يعجنوها كيما البسيسه كيما الزريه
1: اي واش تخرج عبابد عبود ياكلوها
0: عبابد ما يعملوش عبابد يحطوها في وحده داقل هكا فخار ويغطيوها بسعف مكب سعف ويسمع فيه وين يخلطوها يخلطوها في سيدي العزوز اللي زوج سيدي العزوز مش تاع زغوان زوج سيدي العزوز تاع تونس
1: تاع تونس مش تاع زغوان باهي
0: يخلطوها هذيك كل شيء ويجيبوها يجيبوها ليت المولد يحطوها في الحرم فوق الثابوت بتاع السيد ونهار المولد الصباح كل وحده تجيب قفتها معويلها شنو عويلها اللي عندها في المحشي واللي عندها بنادق واللي عندها عجه واللي عندها شكشوكه
1: تجيب حاجه
0: تجيب حاجه وزربيتها ويقعدوا وتلقى نساء يضربوا ضرب النساء شنو ضرب النساء تلقى دندفة اللي هي الطبله
1: اي
0: والقندوه اللي هي الكركتو هم يقولوا كركتو في الجنوب
1: شو اسمها
0: كركتو
1: الكلمه اللي قبلها
0: قندوه قندوه عند جماعه الحضره والسلاميه ولا جماعه لمبيته
1: باهي اي
0: وجماعه الكركتو وعند جماعه اسطنبالي كركوتو
1: باه
0: ويا يجي والجوجاي
1: والجوجاي تفهمين فيه هذاك
0: صافي هكا صافي جر
1: هذا ضرب النساء
0: هذاك ضرب النساء يعني من الصباح لليل من اللي يبدا 7 يو برا برا برا برا تكونت الجمعيه
1: باه
0: في 2016
1: 2016 عندها 10 سنين
0: ايواش
1: قل لي
0: تكونت الجمعيه 11 سنه عندها جمعيه تكونت فما عام برك ما صارت فيه المولديه
1: عليه
0: عام اللي وقتها فيه المرض جالوا الكورونا ما عارفين الكورونا
1: باه
0: فهمتني؟
1: عندك
0: عام بركة اللي ما تعملتش أما بعد باقي 10 سنين 11 سنة الجمعية جيت
1: ايه؟
0: كنا من رجل ورجل عادات وتقاليد بتاع متاع الفن هذايا ونعلموا الناس بتاع أهل اسطنبولي خط البداية الفن نقرض
1: بداية يذيع
0: بدينا نعلموا نسمع فيه في الناس في الشقاشق وفي الرقص خط عنده رقصه خاص
1: صحيح.
0: عنده نوب متاعه خاص يختلف على النوب وعلى الموسيقى الموجودين وعلى الطرق
1: الأخرى على طرق صوفية الأخرى
0: خط الاسطنبولي نوع آخر هو في عرف من الجاز ومن البلوز هذاك القاعد ترويج فيه مشى لأوروب مش الغرب لقى ترويج وفي تونس قعد في شمال افريقيا هو في من بلاد لبلاد في حتى في شمال افريقيا يختلف
1: هو جينا من جنوب الصحراء
0: من جنوب الصحراء
1: هذاك علاش قلت لي ما خلطش للشمال معناش في الشمال
0: تو في سيدي بوزيد
1: معناه اصله موسيقى افريقيه
0: اي هو سيدي بوزيد والقصريه تحيه لهم ما يعرفوش اسطنبولي فهمت ما يعرفوش
1: الشيره الغربيه
0: لا كل الشمال الغربي الكل ما يعرفوش اسطنبولي اللي يعرف اسطنبولي هما جيت جمال جنوب القيروان سوسه المستقبل
1: لين وصلنا لتونس
0: مستين تما مثلا ما يعرفوش اسطنبولي او مثلا الساحل ما يعرفوش المستين ما يعرفوش اسطنبولي
1: صفاقس فيها ومستير وسوسه
0: لا سوسه فيها
1: فيها
0: بي صفاقس وسوسه فيها اما المستين ما فيهاش علاش خاطر عندهم حزب
1: الحزب كيما المهدي
0: كيما المهدي
1: فهمت
0: هذا هو وعندهم السلاميه المستين
1: صحيح
0: فهمتني معناتها هذا والمهدية زادة كيف كيف ما يعرفوش اسطنبولي
1: حزب المهدية عندهم سلامية زادة
0: عندهم سلامية زادة أما جيت تسمع في حاجة أخرى كانوا تسمع فيها كانوا عندهم زادة هذوما يفرقوها كالديقرة هذيك يتلموا كنساء هذيك يهزوها سمعت البركة يسباركوا يمدوها لصافير الخشاسة هي كالزرير راهي هي كالزرير أما زايدينها اللوبيا والسمن حتى سمنته يحطوا له في الزرير
1: يحطوه
0: اما هما اسمع فيه زايدين هاللوبيا
1: هذيك باش تبذر يمكن
0: لا مش تقريب حتى نعلق كل تجي مرقيز عشان تخلينا بيد
1: باهي
0: فهمت هذا هو مع تقاعدة الإشكالية في الوحدة هيك برا برا برا جت الجمعية
1: أي.
0: قلنا نعم نستعفية أول حاجة
1: فكرة تشكون سيرياف
0: والله الجمعية هما أول ما صار نحكيه بالحق والحق
1: يقال
0: كرا بعدنا متعم حمادي بيديري وكل شيء وفما إشكالية في المقر وكل شيء قلت أنا خل نهاجر وجاتني وأنا راني جاتني برشا فرص
1: نهاجر كنت باش تمشي؟
0: لا كنتش نمشي
1: تقعد في الدومين ولا شفت حاجة أخرى بالكل؟
0: لا كنتش نهاجر من تونس جملة واحدة
1: فهمتك
0: مش من في اسطنبولي شنو مش من تونس
1: فهمتك
0: معناتها نخرج من البلاد
1: تخرج من البلاد وتسلم
0: قلت
1: فيها
0: أنا الراجل مات وباش نقعد أنا وباش يولي تسمع فيا حد أي تعش كيفاش جاتني لسافي كونترا لكندا
1: ايوه
0: قعدت انا هكا جاني واحد اجنبي يعيش في تونس انا مقيم في تونس قال يا سيرياد انت الوحيد قعدت في الفن هذايا علاش ما تعملوش الجمعيه والجمعيه دي تحافظوا عليه وتخليه وتقعد قلت له انا اخويا
1: هذا اجنبي يخمم في التراث باش يقعد اي لي صادق وصادق
0: معناتها انا خزرت الاجنبي هكا انا قلت له نيش نهاجر وش نقصد ربي ويزيني يا اخويا عاش من عاف قدره خل نقصد ربي شنوني ما مريت شيء قال لي لا انا مش فرحان قلت له عليه قال لي خاطر كان انت تمشي الشيء هذي لو وش يمشي عمل معي دوكيمونتير السيدة هذي افهم
1: يعرف معناها
0: يعرف رجل معاشري من 2007 قاوري اجنبي جاي لتونس هو صحافي
1: اي وما يخدم على شيء هذي
0: خدم على شيء هذي عاشرني من 2007 تخل معناتها نقولوا نحن في الداخل بس
1: وخدم وثيقي
0: وخدم كل شيء وما موجودة وعلى الانترنت ودعونا نذكره جوستان لوغا
1: اي قول لنا خلينا نشوف
0: في مرسي يعيش فرنساوي هو
1: بي
0: قال لي لا نو يا لازم انت تقعد في تونيزي انت اذا تمشي من تونس شمعه وتفات وجات معي ايام الثوره والدنيا وقت تصنع فيه كل شيء
1: صعبت مشيرتك
0: قعدت انا قلت يا اخويا شوش نقعد انا شو تمرمد وشو شي كل شي فهمني انا لا هما شي فهموني ولا انا شو نفهمهم تعش كيفاش هي سمعت السيد قدمت رئيس الحكومه لميت الجماعه يدخلوا معايا قالوا لي انت راك انت تكون في الكل أيوة. حتى نحن ما نفهموش الهداري هذوما وانت قعدت قلت له ما تعرفوش كيفاه جيبوا لي شهر عبد المنفذ الاوراق الدنيا الكل اللي موجوده في الزاويه خليتها للجمعيه اللي كونته في عمري الكل نتاع الفن هذايا خليه والاليات والشيء هذايا كتبتوا على موت الاحياء الحاجات هذوما كل نوثقهم ونخليهم في الجمعيه
1: باهي مهم
0: خليتهم انا للجمعيه اللي عملته عمري الكل معناتها 53 سنه عمري عمري 11 سنه وانا في الفن هذايا من قبل الجمعيه انا نخدم في اسطنبولي مش نخدم في نخدم في اسطنبول قبل نعمل الجمعيه.
1: اي
0: معناتها انا عم معناتها متركز فيه عمري كله خاطر وصيفتي ولد المدينه وعشت في الزاوية وتربيت مع الكبار
1: من اول الدنيا هذه المنطقه
0: جديد فهمت عشت وتربيت وتعرفت الحومه. انا تو كنت نخرج من الحومه تقول علي تقول لي لاك ولا النصر يقول لك لا خلينا
1: بعدين او ترجع للمدينه
0: تقول تخرج من المال موت انا ما غالب هذاك السلكوي نتاعي هذاك انتو لازم نتاعي ما نجمش
1: هكا هو ما الربح فيك ثويب كي قال لك اقعد ما كنتش نجم
0: رجعت قعدت عملت الوحده جات فما هكا ظروف ساعات ما صارت الايامات وقتها كي حقوا في الزوي فما كل
1: اي صار
0: اي وقتها صار هزوني حطوني في باريس ساتي عطوني دار قالوا لي انت خافوا عليك خاطر انت صوفي وفتحنا الفن هذايا وكنت وقتها بلادي كل شيء قعدت في باريس ساتي من 2013 حتى 2016
1: وقت اللي رجعت وعملت الجمعيه
0: وقتها رجعت وعملت الجمعيه وقتها تستعفيت قعدت ثلاث سنين ما عديتهم الا ما وجهي ولا فقفايا لا على خديه يقول حب نروح
1: تحب تروح
0: لا كلهم عندي انا بوكينا وادي في راس الزنقه تونس وكلهم لا الزنقه هذيك معناتها الرياض الزاويه والزاويه الرياض وهم يبدوا حتى الناس اللي يجيوني ويقجاوني يقول لي انت مربوط ياسر بالزاويه وبالدار وبالجو هذايا وجوك نتاعك وبالحق معناتها فما عام عملت سيرش المديه طلع بيه تقول فما حاجه في المدينه سايره
1: الحقيقه خدمه كبيره عملتها الجمعيه حتى لو كان انت ما خممتش انه معناها باش توصل للغاديكه لكن لو فات اللي انت فما حدث اموا مره حتى لو كان مره في العام والعباد تجي تحضر وما تنسيش وتتذكر الدات هذيك فبالحقيقه معناها خدمه كبيره في انه ما مشيتش ما ضاعتش
0: انا نتمنى في حياتي أي. نتمنى في حياتي يكون في مهرجان مهرجان اسطنبولي
1: به
0: وقتها هذيا هو مشكو سيد مندوب الثقافة
1: حس روحك عملت الرسالة بتاعك
0: وقتها أنا شنقول نقول خاطر فما كنخذوا الجزائر في جنبنا عملوا مهرجان الديوان
1: صحيح
0: مهرجان قناوة في المغرب في الصويرة كل عام يعني بشيلوا يستدوني ما زدتكم شيء في جوا
1: تهب للصويرة
0: مهرجان الصويرة ما كريد فهمتني مهرجان البوري موجود تسمع فيها في موريتانيا خاطر في كل بلاد عنده اسم
1: صحيح
0: القناوة في المغرب استنبالي في تونس
1: في تونس
0: الديوان في الجزائر استنبالي في تونس البوري في موريتانيا استنبالي في تونس المكاري تتنسب إلى الولي الصالح في ترابس
1: ليبيا
0: هو حد خمسة بلاي في خمسة بلدان أول
1: شمال أفريقيا
0: في شمال أفريقيا لا مصر ما فيهاش
1: فهمتك
0: عندها الزهر مصر
1: صحيح
0: نوع كما نوع اسطنبول
1: بيجي نقول لك خلينا نحكيه على فكرة المهرجان هذي ناخذوا دقيقة ونرجعوا ترتيحة صغيرة ما تبعدوش خلينا نكملوا نحكيه بالطبيعة نحكيه مع سرياد على اسطنبول وعلى الفكرة هذي متاع مهرجان اسطنبول ما تبعدوش
2: تبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: فاني تايم.
1: يا سيدي مرحبا بكم، ما بعد ما وخرناش عليكم. نحكيو بطبيعه ضيفنا سي رياض الزاوج، ونحكيو على فن اسطنبيلي وعلى هالرحله الطويله نتاعو في الحفاظ على هالفن هذايا، في الحفاظ على الطريقه، على تراثها، على الالات، على العادات نتاع العباد اللي مربوطه بمولد النبوي الشريف. خليني نسلم على العباد الكل اللي فرحانين برشا الحقيقه، قاعدين يتعلموا في حاجات جديده كما انا قاعده تقول في برشا حاجات سي رياض قاعده نقيد فيهم. مرحبا بكم هدى، فدوى، حبيب، بن صالح، طاهر، فارس، الناس كل اللي تبع فينا هنا على اليوتيوب ولا تسمع فينا على فيم ولا على مختلف المنصات. سيرياث 2016 عملنا الجمعية، عنا فكرة توعطيتنا فكرة لأنها موجودة في بلدان الشمال إفريقيا، في كل بلاد عندها اسم، وحكينا على تاريخها، وحكيت لي على فكرة أنه علاش ما يكونش فما مهرجان مختص. احنا سنة خلينا نقولك، تعرف أنت أكيد أنه وزارة الثقافة مشيت في فكرة المهرجانات المختصة، هاو فما مهرجان الفن الشعبي وفما مهرجان الراب، علاش مش مهرجان
2: هو فن الشعب؟ هو مهرجان الفن الشعبي صار في أذنه،
1: في أذنه، أي
2: في أذنه، هو فن اسطنبيلي فن شعبي
1: صحيح.
2: هو من خارج يا أخي، مزيد من خارج خارج من الزوي
1: صحيح،
2: يا أخي كانوا بكل يقعدوا على الجلود ما كانوش هو صار في أسأل أهل، أنا خليته عند أحمد بلدوز الله يرحمه، كانوا يكبيك صار في مش المزود على الكريسي كما العاصي المزود هذا،
1: كانوا نقعدوا على
2: الجلود لوتا قاعدين ويبدأوا صار في ويغني ونوب
1: بيه،
2: فما حتى صرح لهذه الدنيا تحية ليه وجهه تحية، قال أنا مداح مداح إنساني مدح، فما معناتها كلمة مش فما فن، فما فرق ما بين المزود بتاع توا، فما فرق ما بين المزود بتاع بكري، المزود بتاع بكري كان كله نوب، فما نمدح الأكتاف سيدي سالم
1: فيها مدح وفيها ذكر
2: كله علول يعني، فما وكانوا يتخمروا عليه كما يتخمروا في العيساوية واسطنبيلي، معناتها كان هو نوع من هذاك فن الشعب، هذاك فن الشعب هو فن شعبي، فن الشعب اسطنبيلي كيف كيف والله، هو شو اسطنبيلي حبينا المهرجان، وقول قايل علاش غير اسطنبيلي في المهرجان مش تونس العاصمه في بقعته، بقعته هو اللي غير الملح بورت لفاغينا علاش خاطر علاش يقول القائد علاش اخترت البقعه هذيك،
1: علاش
2: البقعه هذيك كان فما سجن بتاع الاسكلاف غالبا بتاع جماعه العبيد اللي كانوا يهزوهم وكانوا يخدموا يخدموا الكرفي، يهزوهم باش يخدموا الكرفي باش يبدوا السلع في بورت لفارينا هذيك،
1: بورتو فارينا بنزرت غير الملح،
2: بنزرت غير الملح، فما معناتها الاجواء فما علاقه فما حاجه
1: تتبع هي الفكره
2: فما وجيت ومانا دبرت من عند جاليه يهوديه فلوس، قلت لهم انتم تحبوا تونس تحبوا تونس بدك نحنك هاي عطيونا عاونونا خلينا نعملوا مهرجان كما مهرجان الصاويرة،
1: مولوه
2: كل شيء 120 مليون كالعهد هذاك، قلت لهم يا سيدي قلت لهم خليوا الفلوس عندكم، مشيت انا للصافيه قلت لهم هاي نعملوا مهرجان، قلت كل ما طلعوا لي بطريقه زيت الناس قلت لهم اولادي هزوا فلوسكم، الاقل الرسمه فيها حكايه فارغه،
1: الامور الاداريه تقصد
2: الامور الاداريه راهم يخلونيش نقدم، انا سناء في المولديه سناء، كنت نجيب حميد القصري من المغرب ليت المولد، وكنت نجيب له فرقه من الجزائر وفرقه من ليبيا بخلاف التوانسة المحليين، هذا السنة في 2020 في المود بتاع البارح
1: بتاع البارح
2: يجيهم يستضيفوا يقول هيا سريال شاهدوا الاجانب تقول لنا عليهم وقداش تخلص وما عندناش فلوس ويجب تخلص اسمع فيا للبنكس وما عندناش يخلصوا اليورو وش يخلصوا دخلصوا الدينار الدوفيز الدوفيز وقف كان على جماعه اسطنبيلي معناتك تجيب انت فلان وفلان وفلان
1: من وقتاش بديت تسعى لهذا
2: انا يا ليلى قدمت الدوسيات بتاع المولديه السنه من 14 افريل وعندي هذوما بدي شارج مش كلام راه بالوثائق من 14 افريل انا بديت دوموند بعد قالوا لنا لا ما عادش الدوموند هذه اوراق فما رقميه برا يا سيدي ما عرفتش الرقم
1: على المنصه
2: على المنصه وانا عارفش انا المنصه كيفاش نعملوا برا جيب شكون يحط لك على المنصه هاي الورقه هذه ما حطيتهاش انا ما نعرفش يا سيدي اللي يعني تعرف ذنبي ما نعرفش انا بس استعمل ملف نصب ونخو في دي شارج
1: ونستنى الجواب
2: بعثنا نبعث هذا معناتها فما صعوبات هذا قلت انا مولدي نعمل نهاء شنو تقول امي خلي تسمع فيا شنو نعمل ثلاث ايام ولا اربع ايام
1: مهرجان هي ما هذايا
2: تعرفش كيفاه
1: الحقيقه
2: قلت جينا شهر التراث ما هو فن من التراث
1: فما شهر التراث
2: هاي يقول لك هنا اذا نعطيك في المولدية ما نعطيكش في التراث واذا نعطيك في التراث ما نعطيكش في المولدية ما نعاونكش معناتها الدعم يكون على مره بركه في العام ما تعديش على التظاهرات ايش نعمل انا هنا شنو اللي مريني نمشي مرة في العام
1: نستكفى
2: انا مذهبيه برشا محبين الفن الاسطنبيلي يقول لي سيدي علاش تعمل تظاهره بركه في العام نقول انا مذهبيه كل جمعه اليوم نعمل في المنفى في بنزرت قلنا في بن في نابل قلنا في سيدي بوسعيد اما اعطيني على عينه كبيره وليده قصيره بالحق.
1: الحقيقه سي رياض الخدمه نتاع الجمعيه مهمه على خاطر كان ينجم يضيع راهو عام عامين من زمان معناها العبيد كان مثلا انت تخرج والاخر اللي حافظ شويه يمشي والمقر من عرشنا يضيع
2: فما برشا سامحني والله فما برشا تعلموا وكراوا الصعوبات ولقاو بطاله ناس هذيك خدمتهم تو في الجنوب هذيك خدمته ولا في سباقس ولا في سوسة كان شقشق ولا دندن ولا طب ولا كلا وشرب ايام وقت الكورونا الحق فما شركات فما برشا شهرين انا ندق في البيبان يا وليدي الناس فما ما فماش ما حتى كان منحه ليه مثلا يعطاوها ما فماش معليش ما شكونش تحكي حتى الناس اللي محطين حتى الناس المسؤولين كنت تطلب موعد بيه تون كلموك فم يقول لي والقدم التقضاء تي انا كندعي الرب يستجيب وتي بشر كيف كيفك ما تستجيبش تي ما الناس نهزوا بعضنا علاش انا نمشي الاجنبي شي يدخلش نقابلك معناتها انا شنو نحب نقابلك انت لما نكلم اجنبي شي يكلمك انت شنو نقابلك ما فهمني اسمعني
1: صحيح
2: اسمعني
1: الحقيقة أنا علاش حبيت أن نقول معك كلمة على خاطر يحزن أنه هذا هي فن
2: قلبي
1: كامل
2: مليار يعني خليني ساكت
1: نرجع للجو نرجع
2: خلينا للجو فك علينا
1: الحقيقة على خاطر شيء يحزن على خاطر معناها فرع كامل من فن شعبي تراثي عنده تاريخ وعنده وصول ويربطنا ببرشة بلدان أخرين ومربوط ببرشة أحداث مهمة ونحكيه على المولد النبوي الشريف وشو قديش حكايات محلية حكيتها لنا على عادات وتقاليد متاعنا معناها المفروض رم يجريوا في جرتك باش ينظموا هذي مش العكس
2: فما حاجة اللي تفقدت في تونس توا ولادنا ما يعرفوهاش اللي هي طريقة من الطرق الصوفية اللي ما عادش موجودة في تونس زوز طرق هي طريقة مولاي الطيب كانت عندهم زاوية في نجب في نجب الحجامين والشيخ سيدي منصور بالزيرة هذيك تفقدت توا اجت فلسطين يقولوا مولاي الطيبية يقول لك ما نعرفهاش
1: الطريقة الطيبية هذه مشيت على روح
2: وطريقة العروسية موجودة في ليبيا العروسية تتسبب للولي الصالح سيدي بن عروس
1: سيدي بن عروس
2: عطيني أنا توا إجرة فول صغير ولا في عمرك أنت سامحني سامح كل احترامي
1: لا خذ راحتك
2: بالحق وتقول له العروسية شنو العروسية هي طريقة كما طريقة الشهادة العيساوية والسلامية معناتها فما برشا حاجات كان كل حاجة نفرطوا فيها وكل حاجة نسمع فيها راهوش يجيو نهار باش نلقاو احنا ما عاد عندنا شيء لازم أنا علاش أنا كي قعدت وداوري حتى لي في مخي قال لي أنت أمانة كيما أنت خذيت لازم نعطي
1: لازمك توصل
2: أنا كمساج هو كيما أنا خذيت لازم نعطيك وأنت تعطي خاطر حتى في الدين حرام واحد يعرف حاجة ويموت بها ويخليها
1: لروحه صحيح
2: سبب هذيا لازم أنا كيما أنا خذيت كما شنمد شنعتي شنو نفيد بها الغية شنعتي انا كي جيني قدش من واحد يجيني يقول لي شنعم معاه برشا تلام ذا يشي عديو المستير على اسطنبيلي ولا شيء
1: يحبوا
2: ومثلا يجي يقول لي ما عنديش يقول لي كل شيء فلوس اقعد شو اني حاسي يقول لي شنسلك على اسطنبيلي تفضل اقعد او يجيوني تلام ذا برشا واللي يسمعوا فيا برشا تلام ذا يجي يقول اقعد بابا ولا اختي ولا بنتي اقعد يقول لي اختي شنو اسطنبيلي نعطيها
1: تحكي له ويقعد على الاقل هو كي يخدم عليها ميموار تقعد
2: نقول له شو نقول له نقول له شنو نعطيه كما انت اكتب انت اكتب انا كما نعطيتك انت اكتب وقول انا مين اخذته الكلام هذايا وبرشا اللي يسمعوا فيا تحيه مجلهم تحيه معناتها كما انا خذيت وذاك علاش انا قررت وعملت الجمعيه قلت
1: أنك
2: خليني
1: نشد صحيح
2: نشد صحيح خليني معناتها حتى جاتي صحه وعكه صحيه
1: ومرضت
2: قلت ما نسيبش معناتها نقعد نكبش لربي هذا نتاعك بالحق
1: بعد عمر طويل فما توا شكون معاك وقاعد يتعلم وياخذ منك
2: فما برشا
1: بي
2: انا شو نقول وكل الناس كيقول تشخي اسم الله عليك وحاشا ما يسمع تشخي من عميها فما خيم من فم الجمله
1: شويه خير من اللي ما فماش
2: خيم من فم الجمله حتى كان انت تقصي هذاك وتقصي هذاك وتقصي هذاك وقت ما عادش نلقاو حد قول انا خلي ما شيء موجود خيم من فم الجمله
1: وتوا العبيد مثلا القبيل البارح العبيد اللي تجي تحضر
2: والعبيد اللي تجي مش بتوصل العاصمه بركه مش جوا معناتها مثلا الحيالي في درس العاصمه لا فما يجيك من نابل فما يجيك من صفاقس فما بالزرت فما برشا والله البارح اللي انا قاعد قال لي واحد قال لي راني نفرش التلفزه ريتك في نسبة الصباح هذيك قال لي نسمع فيا خذيت الكا قال لي وجو الصباح
1: وجيت
2: خذيت الكا وجيت فجاني سلم علي وبيسني قال لي ما شاء الله والله في زاويه سيدي محزن البارح
1: ما شاء الله
2: مرحبا بيك
1: مهم
2: قال لي راني اول مره جيت نوجه له تحيه قلت له مرحبا بيك قال لي الأربعة ونص هذي خديت الكار وجيت لتونس.
1: والله يعطيه
2: الصحة. معناتها شو الناس الغرام ناس يحبوا الناس تحب تعرف الناس تحب وهذي تونس نحط ربينا هكا نحبوا الأفراح والمسرح والمليح معناتها هذي تونس هكيك تونس هكيك تونسي.
1: والحاجة الباهية فيك كيف كيف سي رياض اللي نراوك في الخرجات الكل معناها مش كان اسطنبول اللي نراوك في الزويف في العيساوية معناها
2: لا أنا خاطر قبل كل اسطنبول أنا خاطر قلت لك غرامي كانت أنا صغير كل حديث سيدي بالحسن سيدي محرز سيدي فلان معناتها تربيت في المدينة جامعة زيتونة فمتى كلنا معناتها تقول لهم أنت أي دز زاوية وتعرف رياض يقول لك رياض ودز زاوية معناتها فمتى متاعي معناتها عشت الهرات هذيك الانتوراج متاعي
1: فمتى يقول لك مش طريقة على طريقة مع الناس الكل معناها
2: هذيك وتربيت كنت أنا بكري نهرب من نكتب سيدي بالحسن نهرب من نهرب من السعفية من بابا من عند أمي وجماعتي
1: يعرفوا وين يلقاوك
2: نمشي للسعفية وين بنسمع في جماعة اسطنبيلي فأنا زنقة فانا نهش
1: بنسمع عليهم
2: في الليل والليل تحس ليل الليل بيت
1: وتولي تسمع الشقشيق
2: ما كانش هو اسطنبول ما غير ميكروويت بكري كما كان التو ما غير ميكروويت وكانت برشا اسطنبوليات في الديار العادات العاد الاسطنبولي كانت كل واحد هكا كيحل الفرح قبل العواد وقبل الربوخات وقبل كل شيء
1: يبدا باسطنبول
2: يبدا يستبيخت بهم يشريوا كل مال برشني ويزوزوا براس الزنقه بقولوا شقوا بالبخور والعريفه تبدا من قدام ويبدأ لك العطروس يا ليلة الصافية وتبلل جماعة جماعة اسطنبولي معناتها كل الأجواء هذيك توا بالفلوس ما حاجات بالفلوس ما عادش تلقاها بالحق فما حاجات ما عادش تلقاهم وهذيك أنا نقول خيبة المسعى أنا خايف نهار نقعد نقوم ونقول يا ربي قدر الخير لكن الحاجة هذيك اش توفى هي توا أنت فما هاني وعندي صنعة في يدي اللي هي صنعة الجبايب أنا نقول توفى كل شيء تلقى صنعة يدي
1: صحيح يوفى من الجدين وتبقى صنعت ليدي
2: انا نقول لهم حتى في عقاب عمري كبلا جكبي ناخذ طرفق ماش نفصل ونخيط
1: ونخدم الجب على روح
2: يا رب لك الحمد
1: لكن هذه المسؤوليه اللي انت حاسسها على خاطر لازم ما لازمش حاجه كيف ما هكا تضيع علينا وما لازمش تراثنا وتاريخنا والعادات هذه جميله والحكايات هذوما شكونش يحكيهم لنا انا نفرح كي انترفيو كيف ما هكا خاطرش تقعد لنا وثيقه فيديو نجموا نرجعوا لها ونعاودوا نثبتوا ونسمعوا ان شاء الله ساعه ترجع بحذانا
2: ان شاء الله
1: مش عام الجاي في المولد ان شاء الله يكون فما حاجات اخرين نجموا ولا شنو الخرجة الجاية الحاجة الجاية مثلا في توا سبع أيام السبت الجاي ولا حاجة
2: السبت مثلا السبت الجاي السبت الجاي فما سبع المول في زاوية سيدي بالحسن في المغارة الشرقية بالسبت الجاي
1: الحقيقة اللي يسمعوا فينا
2: يجي بالسبت معروف هذاك العمل في سيدي بالحسن تحية خاصة سي شيخ فتحي دخفوس الكل خدامة المحركين في زاوية سيدي بالحسن عندك جمعتين مازالوا جمعتين ال 14 جمعة جمعة التشيع بعد كده سيدي بالحسن جمعة الأخرانية جمعة 14 عندك زاوية سيدي الشريف وعندك جمعة التشريع
1: طيب هذوما كي نحب نعرف أنا المواعيد هذوما شنو وين نطل شنو نشوف نكلمك بالتليفون
2: كلمني بالتليفون أنا نعطيك لصاحبي
1: البلانين باش احنا نقولوا للعباد
2: نعطيك البلانين
1: ربي فضلك يعيشك يا سي رياض يعطيك الصحة
2: على هذا العام الجاي ديوانا فيمز معنا بارتونين معنا
1: كما رجعت الساعة هاني باش نبدا أنا تو باش نجي الساعة في السابعة ومن بعد تو نحكي ربي فضلك يعطيك الصحة على هالساعة الحلوة الحقيقة محلاه الحديث معك سي رياض الزاوج نحكيو على اسطنبولي فن اسطنبولي اللي لازم يعيش ولازم العباد تتبع وتسمع وما تضيعش هالارث هذايا الكبير
2: ان شاء الله المسؤولين برك يسمعونا ويسمعوه ويكونوا يقفوا معانا ونسين المهرجان ان شاء الله يسين
1: ان شاء الله يا ربي سي رياض ونهنيوك ونتبعوه ان شاء الله اكيد رئيس جمعيه ثقافه فن اسطنبولي في تونس سي رياض يعطيك الصحه يعطيكم الصحه انتم اللي تبعتونا في الساعه هذيا وصلنا لراس الساعه اكيد باش نسمعوا مزيكا باش نسمعوا الاخبار وباش نرجعوا نكملوا فان تايم مع بعضنا

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السادسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة، وذلك خلال اليوم وغدا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشهيلي، علما وان الوضع الجوي يتميز بظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بامطار وفقا لما اظهرته خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد اليوم. تعطل حركة مترو الساحل على مستوى حي سيدي نصر بالمنستير اليوم، وذلك على خلفية احتجاجات نفذها عدد من أهالي المنطقة جراء الانقطاعات المتكررة لتيار الكهرباء ومياه الشرب. ووفق مراسل ديوان فان بلجيا، فقد عمد عدد من المحتاجين إلى إضرام النار في الإطارات المطاطية فوق السكة الحديدية، ما اضطر قطار مترو الساحل إلى التوقف قبل دخوله محطة الكلية بالمنستير. الفريق الرقابي التابع لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يرفع 180 مخالفة بالشريط الساحلي لولاية نابل في صائفة 26 و2000، تعلقت أساسا بالاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة في البحر والبناء دون ترخيص وعدم احترام التراخيص المسندة من طرف الوكالة، كما شملت التجاوزات رمي الفضلات البلاستيكية حسب ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للوكالة بنابل كريم بوليفا في تصريح لديوان فام.
2: بالنسبة للوكالة تلحق في تنظيف الشوارع من شهر جويلية، وستمتد الأشغال هذه إلى حدود سبتمبر. التدخل يكون تدخل يومي ودوري على كامل شريط ساحلي الرملي. عندنا 47 شاطئ، منه شاطئ سياحي وشاطئ رملي. كونتيتي متاع الأوساخ والفضلات هي تتغير من شاطئ إلى آخر. أغلبية الكميات الكبيرة لاحظناها الحقيقة كانت الحمامات نابل، وبدرجة أقل في حمام الأغزاز. مخالفات متنوعة على حقيقة، فما مخالفات سكب المياه المستعملة في الوسط الطبيعي كالسوى سبخة وإلا حر، واختر الكل الحقيقة هو الفضلات البلاستيكية اللي كانت فيه كبيرة من الشواطئ العمومية نقوا فيها الفضلات البلاستيكية دي اللي هي اختر حتى على صحة المواطن والبيئة. لحد الآن تم رفع 180 مخالفة بأنواع مختلفة، فما تجاوزات في البناء، فما ردم، فما معناتها بناء من غير ترخيص، فما استغلال ملك العموم البحري من غير ترخيص، وإلا احترام محتوى التراخيص المسبقة من طرف الوكالة، برشا معناتها مخالفات متنوعة.
1: جمعية مهرجان مدنين الثقافية الدولي تقرر إجراء تعديلات على برنامجها من خلال إلغاء بعض العروض وتأجيل عروض أخرى أبرمت مع أصحابها عقود ولديها معهم التزامات قانونية وأخلاقية، وذلك لتزامنها مع يوم تشييع أبناء بنجردان ضحايا فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية إلى مثواهم الأخير وما خلفته مراسم الدفن من حزن، وفق مدير دورة 46 للمهرجان مروان عثامنة. بدورها أعلنت جمعية المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف تأجيل عرض الفنان رؤوف ماهر المبرمج لليوم، وذلك على إثر المصاب الجلال الذي ألم بعائلة بنجردان وتزامنا مع تشييع ودفن ضحايا. وفي شأن دولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم عن التوصل إلى الاتفاق مع سلطنة عمان على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبة إنه تم التوصل خلال المفاوضات مع سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقات بشأن حصة كل دولة في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان في عائداته، متهما في المقابل الولايات المتحدة بأنها تعرقل العمل لإتمام الاتفاق. الولايات المتحدة تصنف اليوم حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا وحركة إيطالية أخرى من أقصى اليسار على أنهما منظمتان إرهابيتان أجنبيتان. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الحركة المؤيدة للفلسطينيين التي صنفتها الحكومة البريطانية إرهابية في العام 25 و2000 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم كان التقديم الرسمي للناخب الوطني الجديد معين الشعباني في نهضة صحفية. الدور الاول الشعباني للجمهور التونسي تحدث فيه على العديد من النقاط، اهمها نقال انه فخر كبير باش يكون موجود على راس المنتخب. المهمه مش تكون سهله، لكن كله حماس للعمل. يقول عنده فكره المجموعه الملاعبيه، خاصه الملاعبيه يقول ممسوسين ذهنيا باش يحاولوا يرجعوهم، خاصه احنا قادمين على تصفيات كوب دافريك. ما فماش مدير رياضي، ومعين شعباني هو اللي باش يحكي مع مزدوجي الجنسيه لاقناعهم بالقدوم للمنتخب. الملاعب التونسي قوي فنيا، وباب المنتخب مفتوح للاعب المحلي واللاعب المحترف، وخاصة أكد على أنه قال ما نحبش كلمة البيناسيونو والأكثر جاهزية هم اللي بيشيلعبوا، ما ثمش عمر في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة يواصل تألقه في منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الفوز الثاني اليوم أمام تركيا 2-1، ريان عن دقيقة 35 هدف عكسي في دقيقة 55. كذلك منتخبنا منتخب الكوتش أنيس بوجلباني تأهل لنصف النهائي المسابقة، يواجه ألبانيا والجزائر. ليلة يواجه بعضهم، تعرفوا شكون الأول والثاني في المجموعة الأخرى. النجم الرياضي الساحلي يتقدم بإثارة رسمية لمكتب الرابطة بسبب مشاركة أو اعتراضا على مشاركة يوسف البليلي في مباراة الكلاسيكو أمام ليتوال نهار الأحد الماضي. دونك ليتوال استوفى كل الإجراءات الخاصة بتقديم الإثارة وأكدها اليوم، لأنه عنده 72 ساعة. دونك أكدها اليوم الأربعاء، اليوم هو ديجا آخر أجل. وليتوال يعترض على مشاركة البليلي ويقول أنه عنده زوز عقود في نفس فترة الانتقالات، واحد مع المولدية واحد مع الترجي الرياضي التونسي. أكيد موضوع يبقى للمتابعة ويبقى من مشمولات مكتب الرابطة. تقدم ساقية الدائرة أعلن اليوم على تعاقده مع نصيف العطوي في صفقة انتقال حر قادما من نادي الوطن الليبي. العطوي 27 عام، سبق ولعب في البقلاوة الترجي الجرجيسي والملعب الجيبسي مستقبل سليمان والترجي الرياضية. الأهلي المصري مدد عقد إمام عاشور إلى غاية جوان 2030. إمام عاشور كان قريب من مغادرة الأهلي، ولكن مسؤولي الفريق رفضوا كل العروض رغم قيمتها المالية. مانشستر سيتي الإنجليزي يعني اليوم على تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي من نادي ليل الفرنسي. عقد يمتد 5 سنوات، 18 عام فقط أيوب بوعدي، وقيمة الصفقة 100 مليون يورو. لنبرو في تمسبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
1: فان تايم فان تايم،
3: مرحبا بكم. انتم تسمعوا فينا كل عادة فان تايم، هذه ساعتنا الأخيرة على ديوانا فام، برنامجكم اليومي اللي نحكيو فيه فن، نستضيفوا فيه فنانين، نحكيو على كل ما هو نشاط ثقافي، مهرجانات، ديزيفينمونت نجم تهمكم وين ما كنتوا في تونس. وبالطبيعة ساعتين الأخرانين اللي عديوهم في الاستضافات، ونحبوا ديما يكونوا بحذنا الفنانين التوانسة اللي همكم تسمعوهم، اللي نحبوكم إذا تحبوهم تعرفوهم أكثر، تتعرفوا على حاجات ما تعرفوهاش، نحكيو على الإنتاجات الجديدة، نحكيو على المشاركات، نحكيو على أصوات جميلة. احنا اليوم معنا صوت نسائي من أجمل الأصوات في تونس الحقيقة، فرحانة اللي الإنتاجات متنوعة، فرحانة للغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها غنية جديدة باش نحكيو عليها، في ثنية جديدة اخذتها فنانتنا نهير حي. مع سلامة نهير. مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك وبالجمهور العزيز اللي يسمع فينا. أكيد مرسي على الغنية اللي عجبتك
3: الحقيقة. الحقيقة محلية. تو سألتك أنا على اللهجة اللي يسمع نجم يقول خليجي. نويت
4: عراقية، هي من عراقية. كلمات والحان مهدي سموت، توزيع صبر الزباغي. تغرمت، جيت بيروت تغرمت برشا بالعراقي. قلت أنا
3: نعمل غنية عراقية.
4: رحمة رياض وأصالة زيد مرة عملت أغاني عراقية، تغرمت بيه ونقبل الأغنية العراقية يعني.
3: الحقيقة الأغنية العراقية عندهم ريتم سبيسيال، والكلمات شفتوا فما برشا خدمة،
4: أدائها زيادة
3: صحيح ومش سهل. ما يشبهش للتونس.
4: لا مش لا
3: بالكل. وانتي نهي الحقيقة تتقن هالألوان الكل
4: الحمد لله.
3: الحقيقة في التونسي نحبوا نسمعوك، في التونسي، في الشرقي، في الترب، وتوا زاد المدرسة الخليجية، هذا باب جديد الحقيقة قاعدين يتوجهوا له برشا فنانين توانسة ومش توانسة، معناها السوق الخليجية، على خاطر بدينا نفهموا اللي هو مارشي جديد، معناها اوسي غران واوسي اكتيف ك مصر زاد ولبنان.
4: هو قديم مجدد.
3: ايوه
4: هو قديم مجدد الحقيقة. السوق
3: ما كاش منفتح على اصوات ماهيش خليجية، هذا جديد
4: صحيح.
3: لولا يقبل
4: هذاك علاش قلت لك تجدد، خاصة عندنا أميمة طالب اللي صحيح. دورتنا في الخليج وبرشا زاد فنانين، فما غفتة أو فران الفتوحي زاد في الخليج، برشا من التونسيات الفنانات المطربات اللي نورونا.
3: هذوكم موجودات غاديكا واللي قيمة ثابتة في الغناء الخليجي، لكن زادة حتى من تونس كي نخدموا غنيات خليجية توصل، مثلا غنية كيف ما هذه يسمعوا فيها في العالم العربي، يجيك روتور من جمهور مش تونسي.
4: أي فما روتور خاصة من العراق يعني. جمهوري في التيك توك، في الانستغرام، فما منها، فما برشا كيما توا عندي غنيتي جديدة مغربية من توزيع عدنان كردي، إن شاء الله باش تهبط. عندي نوعات
3: باش تهبط قريبا.
4: عندي لبنانية، عندي زوز مصريين،
3: زوز غنيات مصرية، غنية لبنانية وغنية مغربية. بعد العراقية هذه استراتيجية جديدة معناها نهي.
4: وتوانسة عندي خير الله تقولش
3: ما سمعنا حد نهي الحقيقة، وحدنا
4: لا والله برشا
3: دونك قلت لك استراتيجية جديدة انه نتواجهوا الجمهور جديد، معناها
4: نحب التنوع، خاصة اللي انا جمهوري عربي. يعني انا عارفوني من ذا فويس.
3: صحيح.
4: من ذا فويس جمهور عربي، مش تونسي.
3: مش تونسي
4: هم يحبوني، يحبوا يسمعوني بلهجتهم ويحبوا يسمعوني بروحهم، كما كتر ألف خيرك اللي عملت أغنية المصرية تهبل. صحيح. وبرشا من في المهرجانات سنة طلبوها مني شخصين وبرشا اللي حبوها ممسيكوا هي مصرية. وسنة عندي نفس تعامل مع محمد الغنيمي الكاتب اللي كاتب الشيرين وكاتب الهيفا وكاتب الكثير من الفنانات الكبار. عمل لي غنية زد حلوة برشا، وعندي غنية أخرى مصرية نوعت، وعندي كيف تعامل مع حمود الفلاح، مع مختار الكبسي، وعندي تعامل
3: في غنيات تونسية. معناها الفترة هذه مزدهرة في برشا خدمة لحين.
4: إن شاء الله ربي يوفقني. ربي يوفقني. والله سبا فاسيل. الفنان وحده اللي يعمل كل شيء. روحوا تعرف معنا الشركات الفنان هو هو هو نفسه يعني، وخاصة يخلص كل شيء بروحه. الموزع والملحن والكاتب والمخرج والسبونسورينج صحيح والاسيستون كل شيء يعني مش بسهل، وروحه هو. فذيك الحاجة أنا تفرحني الحقيقة، خاطر مش في الضايع بخيتو، نعفي حاجة أنا نحبها. وكل غنية أنا نغني فيها أنا حبيتها يعني، حتى اللي سجلتهم في الاستوديو أنا نحبها. فما حاجة عجبتني فيها، فما حاجة فما من روحي، كما غنيتي توريت يا مريت اللي بروشين ما إن شاء الله باش نلقاها موجودة جمهورية، من كلمات نبيل فرحات والحان سمعيشي وتوزيع نضال أبو بكر. إن شاء الله باش تكون موجودة غنية ذيك من روحي، وتحكي على كل إنسان
3: بي.
4: يعني على كل إنسان اللي بيش يسمعها بيش يحس فيها روح.
3: هذه أغنية تونسية،
4: أغنية تونسية
3: ريت يا مريت
4: ريت يا مريت بي.
3: فما مواعيد مضبوطة تنجد تقولهم لنا وقت إيش نبدأ
4: والله في أكتوبر ريت أكتوب. يا مريت في أكتوبر
3: مع الرونتري معناها مركزة أنت إنه هيك كيف تقولي إنه الأغنيات تحبهم وكلهم فيهم من روحك وكل شيء، معناها ما هوش التوجه هو راهو سيليجيتيم، معناها عادي إنه العبيد يقولك والله نحب نعمل أغنية خليجية باش ندخل للسوق هذيك والله معناها، لكن أنت يظهر لي اللي تركز عليه لين لازمها تعجبك هي، مش تخمم في انه
4: سي
3: با كو كوميرسيال وكهو.
4: لا لا هي هما راهم كي تسمعهم كلهم هيت الحقيقه، كي تسمعهم كلهم ماشيين في التوندونس، اما فيهم من روحي، الكلمه قريبت لي، اللحن قريب لي،
3: لازم الحاجه مقتنعه بها.
4: مثلا الملحن بعث لي 10 اغاني مشيت الوحده
3: لهذيك
4: هذيك نقول له هذيك اش قولك كان بدلو هكا ولا، خاطر فيها حاجه حسيتها. والفنان كيفاش يغني حاجه ما يحسهاش
3: بالطبيعه،
4: كل متنوع
3: هو هي كيف يخمم ويحسب وتبدا فما استراتيجي، لكن زيدا الفن هو لول المفروض لازم هو الحاجه اللي تخرج منه ويحبها وتهز له مساج اللي هي تحب تحكي عليه. الغنيات غنيات عاطفيه اغلب،
4: اي عاطفيه اغلب
3: به، وانت كلهم شيك ضحكت
4: وكلها وجهك
3: والكلهم كما قلت انت من روحك ويعبروا عليك وكل شيء. قديش تيخو من التجارب الشخصيه والا ماهوش موضوع متاع الهام اصلا تخلي حياتك هذيك على روحها انا تو

0: فهمت التجربة
1: به ده كله على خاطر وفيت كيف مش نفسر لك انه هي ساعة انت حاضرة بقوة على لي ريزو سوسيو تبارك الله معناها العباد تتبع ولي فان والدنيا اسكو تقتصر فيهم على انك تحط سليم بلاتفورم لخدمتك والا تمشي في الشخصي وستوريات اليومية والدنيا ليه بالكل
0: انا ضد
1: الغنيكة هاو
0: كنت اقبل لها كنت قبل ياسر هكا جو بختاج حياتي مع لي فولورز اللي عندي ولي فانز اللي عندي
1: بطلت صارت حاجه
0: ما صارتش حاجه ما محبذا انه تكون هذيك اسمها حياتي خاصه مش عامه حياتي العامه كي نقول مثلا عندي حفله هكا هكا وكي باش تقولي مثلا انت بيرسوناج بوبليك ولازمك لا مش لازمني
1: هو ديما تنجم تختار شنو توري وشنو ما توريش
0: اي لان ما نوريش ما نوريش هي وساعات نحب نوري بعد نفسخ وكل ليله
1: تندم
0: لا حياتي شخصيه أي. عائلتي يعرفوا اصحابي والعائله كل
1: يعرفوا الناس القريبه
0: تاعي يعرفوا الناس القريبه حياتي الشخصيه نوضح لك العاطفيه الخاصه لا
1: داكو
0: حتى بعد سنين يعني يقعد نفس
1: لا الحقيقه اختيار يحترم فما وخاطر شارج كبيره زاد توا نراو في برشا فنانين وخاصه كي تبدا الاعمار صغيره مش مثلا حد عنده 30 سنه وراه وكذا بريسيون كبيره برشا تعملها لي ريزو في انك وقت اللي تشارك تولي مطالب انهم يعرفوا انك تزيد توري وتقول وشنو صار فيه هذاك
0: يتم محاسبتي على الحاجه اللي هبطتها انا بيدي يعني هو تليفوني بقرار مني تقولي انت من بعد تحاسبني وعلاش تحاسب فيا تحاسبنيش
1: دونك ما نحلوش الباب انا وكها
0: جميل
1: الحقيقه خاطر مثلا اليوم بركه بكري احنا كنا في فقره هنا في تابي روج نحكيو فيها اخبار الفنانين اليوم مثلا داليا مبارك الفنانه السعوديه اللي عرفناها من 2014 لكن في الجوري نتاع ذا فويس اكثر ذا فويس كيدز السنه عرفتها داليا اليوم اعلنت اعتزالها تماما قالت باش نكمل الاغنيات اللي عندي مع الفنانين الصغار اللي في ذا فويس وفي الموضوع على خاطر كلالي برشا من صحتي النفسيه ومن راحتي ومن حياتي ومن انسانيتي
0: يتعب راهو الناس تحسيب الفنان معناها يمشي يغني يعمل جو يروح لا الفنان يتعب فنان ساعات يبدا مريض انا تسيلي ساعات نبدا مريضه ما نجمش نمشي نغني ونمشي نغني ونفرح الناس خاطر ما عندهم حتى ذنب بخيتو ساعات نبدا انا مانيش اون بون هومور مانيش سافا نفسيا منهكه تعبه ما نجمش لازمني نمشي ونفرح الناس وحد ما يشلق بذلك ساعات نبدا انا في فتره صعيبه نمر فيها والناس تشوف فيك تمشي تعمل جو وتضحك وشنو هي بربي يا ليه فنان عمل انا قبل ما نمشي نغني ديجا عندي 4 سوايع تحضير قبلها نحضر روحي ونمشي وباش نمشي نحضر للفرح والا المهرجان فهمتم بعد عندي كان فما ديبلاسمون فما 3 سوايع ساعتين ونص هذوكم على حسب صحتي ولا ومن بعد معناها راهو فنان يتعب كيما العازف كيما الموسيقي كيما الكل القطاع الكل كيما المسرحي كيما الممثل كيف راهو الفنان نحكي اون جينيرال يتعب خاصة كي يصير عليه الضغط
1: ولي ريزو سوسيو سبب كبير اليوم معناها في حياتنا الجديده هذيا اللي عايشينها من اسباب الضغط هذوما الحقيقه ماهوش ساهل
0: لي ريزو سوسيو والله العظيم انسان قاعد وراء تليفون قلق ضو مقصوص فهمت معناها ما فماش ماء والله كان نتكلم بركة يا ريم اختي قلبي معبي قلق ما عنده ما يعمل يحب يسب ما عنده ما يعمل الحقيقه ما عنده ما يعمل انا اللي يسبوا الناس هذوكم اللي يسبوا واللي يوصلوا سبين راه
1: اي معناها مش تعليقات سلبيه كها وما لا معناها سبين
0: وكل انا هذوكم عندي مرضى ما شاء الله ربي يشفيهم اللي مرضى معناها انا تو الحمد لله ما عادش يقربوني هذوكم الناس خاصه انك جماعه نتاع
1: شنو عملت
0: عليك وجهك كانت هذوكم محليهم هذوكم بعدوا عليا
1: انا
0: هيك محليك كانت ضعاف هذيك سي تقول لي انا مايسه من اللي هما ايسوا منها الحكايه هذيا ما عادش يدوروا تو ولاو كان صوت كيما انا حميد يوز الحمد لله دونك الناس هذوما الحقيقه نقول لهم ربي يشفيكم وحاولوا قبل ما تقولوا الجمله هذيك عكسوها على رواحكم كان حد كان انت قبلت على روحك فازي كانت ما قبلتهاش هكاك صحيتك اصلك رجع لي
1: وانت زاد يمكن باش تحمي روحك ولا ما تقراش ولا ما زلت
0: باقي انا جميل نقرا
1: ما تقراش
0: انا نقرا ما عنديش وقت اصلا نقرا
1: خير
0: نحب نضحك انا ديما نحب نتفرج انه كات ونضحك علاش نتغشش
1: صحيح والله عندك حق
0: علاش نتغشش ويضحكوني دايا فما حاجه فما اللي يضحكوني والله فما اللي فما كومونتير يضحكوا فما ناس ضامرين يضحكوا من عندي برشا ما ندخلش
1: لكن انت بالنسبه ليك ماذا بيك اللي يهمهم فيك صوت.

0: صوتك
1: صوتي
0: اسمعوني
1: لا لا لا صوتي
0: به ارزل
1: صوتي وانا نو هي كيما يحبوني انا تو مثلا في مهرجانات السنه يحبوني انا شخصي يعرفوني يحبوني شخصي ساعات وقت باش نضحك ساعات وقت نفدلك معاهم سيغ سين لكن ما نحبش ياسر انك
0: حدنا غادي الحقيقه
1: حدك غادي
0: ما دمنا نحكيو على الصوت احنا شاطرنا الانترفيو نهي خمم ترا خاطرنا المارتين باش نقول لك سمعني حويجتي نعملو مختلفين شو تحب من الاول نسمعوا حاجه من الاول ومن بعديك تو في الفاصل خملنا في الحاجه الثانيه خلي العباد صحيح نحبهم يعرفوك اكثر يعرفوا شخصيتك يعرفوا مشاغلك والدنيا كل لكن زاده لازمهم ديما يتذكروا الصوت على خاطر الحقيقه صوت ياسر جميل انا واحده من الناس نستمتع كي نسمعك نهي اي شنو نسمعوا
1: والله هنا الهادي نظم هبط فيديو ما نحكيلكش قديش الناس حبتها بصوتي
0: هي.
1: والله انا بيجي عجبتني يعني كي غنيتها لاول مره جريت وجريت نعيمه سميح
0: اي نعيمه سميح

0: الله الله يا نهي الحقيقة أغنية المختل ساعة أغنية تهب وتبارك الله عليك
1: جدا أغنية
0: تبارك الله. أول مرة خممت غنيها ما كنتش تغنيها قبل.
1: أول مرة جبت معناها جد بحضينا الفنانة القديرة سوليف مدام سوليف
0: مدام سوليف
1: نورتنا ومعها ينميها كمغربي
0: مغربي
1: قلت لي غني لي جيت وجريت قلت لها حاضر
0: الحقيقة
1: أكيد صورتها يعني أول مرة محليها ونحبها برشا زد بصوت الفنانة نحبها ألفا
0: برمضان كيف كيف محليها برشا الغنية تو يمكن الليلة في سليمان يقولوك غني
1: الليلة ممكن الليلة كل موجودة دار الثقافة بسليمان نستنى فيهم جمهور العزيز يبعثوا لي كل على انستغرام فيسبوك نستنوا فيك انه هي نستنوا فيك
0: انا
1: جايين ان شاء الله
0: أيوة.
1: السنة قمت بعروض جميلة زيدا جمهور كان رائع في حق الواد بنسميت المتوسط أي
0: مهرجان نسميت المتوسط 12 اوت
1: اي بقلعة لندلس يعني في سيدي ثابت زيدا في رواد قمت هكا بثلة من المهرجانات ان شاء الله عام الجاي مش ركز على المهرجانات العام الجاي ان شاء الله السنه لا غالب انا كنت في فواياج وقت اللي لازمني
0: تقديم الملفات وكل شيء
1: ما نجمش نقدم حتى شيء ان شاء الله عام الجاي
0: بورتون الحفلات هذوما الحقيقه معناها انت تعرف احنا تبارك الله في تونس المهرجانات في كل بلاصه
1: في كل
0: بلاصه في, في تونس
1: اي جمهوري اللي جاني ونورني في كل مكان وجه لهم تحيه الكل ونقول لهم راني نحبكم برشا برشا وانتم راكم قوتي وانتم سندي والله العظيم
0: في كل بلاصه في تونس الحقيقه أيه. حلق الواد سليمان الليله قلعه الاندلس رواد عام الجاي انت قلت اليوم اسنا ما خلطتش باش تخدم الملف أيه. وكل شيء عام الجاي كي باش تركز على المهرجانات
1: استراتيجي خاطر
0: اي بيان سور لازم يعني باش تحضر عرض باش أيه. تعمل كونسيبت بوتيت ولا هذا هو
1: اي
0: تو فا فيزي مهرجانات بعينها ولا فما حاجات
1: اكيد فما مهرجانات انا نحب نغني فيهم
0: مثلا
1: مهرجان حمامات مثلا وفما زيدا بنزرت بلادي بنزرت جميلة إن شاء الله فما هكا أنا قلت لك استراتيجية يتم
0: كي يجي وقته تقول لي سيسا
1: بيان سور وقت أكون أنا نهبت أغنية يعني إن شاء الله ما يكونوا محفوظين وكل يعني فما استراتيجية جميلة
0: من هنا
1: حتى أنا بيجي نحب نغني في مهرجين يكون جمهور معايا في أغاني
0: يعرف أغنيتك ونغني
1: لهم أغنية
0: بالضبط
1: فهمت يعني جميلة ذلك
0: هدف كل فنان انه الحفلات لازم يكونوا فيهم اغنيته هو انتاجه هو
1: لازم يقعد يغني للغير لازم يغني اغاني وانا الحقيقه عندي برشا اغاني ان شاء الله اللي باش يكونوا متواجدين وباش تنال الاعجاب ان شاء الله
0: بقدر عندك ثقه في الاختيارات اللي عملتهم الحقيقه بي من هنا نقولوا احنا للسيزون الجايه كيف ترجع قداش ينجموا يكونوا عدد الاغنيات اللي هبطوا معناها اللي في السيزون هذايا قداش ناويه حسب التقريب
1: 6 اغاني نورمالمون
0: 6 اغاني ريبرتوار الحقيقه معناها يعمل معناها يعملوا حفله بالقديم على الاغنيات القدم دونك اكيد ان شاء الله نهاية يكونوا الحفلات اللي تتمنيه في وقتهم الحقيقه خلينا احنا ناخذوا بوز صغيره نسمعوا اغنيه واحده اخرى ونرجعوا نكملوا حوارنا نهاية حايم وقعدوا معنا ترجعوا لكم في ساعه بعد الفصل

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم
2: نوهشني الأغنية ذي ما شاء الله الحقيقة حسيت روحي مقصرة لأن ما نعرف هيش زينا برشا الأغنية
3: نويل
2: لشكون؟ شكون ألحان كلمات؟
3: كلمات وألحان مهدي صمود وتوزيع
2: يعطونا القهوة ما تقلقش روحك الحقيقة الريتم ياسر مزيان أنا من العنوان ما كنتش نستخيل تونسية معناه
3: تونسية
2: أي لا الأغنية
3: غانم بوسليني
2: فوالا غانم تفكرت غانم نسلموا عليه نسلموا عليه الحقيقة الأغنية هذين نتصور كي تعطي غناء في حفلات على تعمل برشا جو
3: لازمك تشوف الديديكاس يبدو يعمل مثلا تبدا بحذيها فيونسي نتاعها تقول له والله
2: تهدي هيلو
3: راني مثلا نصور فيهم راح يبداو يضحكوا تقول له نويت لك عملة ما تخطرش على بالك تقول صلي على النبي
2: صلي يحبوك اون فيت زيد خاطر روحك خفيفة معهم اون فيت روحك حلوة على الاكران على شوف الاكران فل على الركح وفي كل بس الحقيقة العباد يحبوك هكا فرفوشة يقولوا
3: فرفوشة لا
2: تحب الضحك وما تحبش تقلق روحك
3: لا ما نحبش
2: تقول انت علاش
3: الا لقلق الا لقلق انا تو ما نحكي لكش مقدم متخلقة عندي برشا على الماء وعلى القراني ما نحبش نتقلق القلق انا وهي مانيش اصحاب الله غالب ما نحبش الدراما والقلق والمشاكل ديما جي فيت نحب ديما نضحك
2: تبجل راحتك انت
3: ايه مش ديما والله لا
2: بالحق
3: والله لا ماني ديما نخمم في روحي
2: لا مش تبجل راحتك معناها تقول اذا المشكله زايده تقول من غير ما ندخل فيها معناها من غير ما نعملش مثلا توا كنا نحكي بكري شويه على الوضع والفن والمهرجانات وديما نحكي والدعم فما ناس شبي انا مش مبرمج وانا مبرمج قلت لك هذوما تخمم فيهم قلت لي انا اللي نفضل لي
3: عادي كان ما تبرمجش المهرجان هذايا تجي كتب ربي في مهرجان الاخر ما نتغشش معناها الحقيقه ما نتغشش فما مره تظلمتي مهرجان وبدون ما قالوا ليش علاش معناها تقلقت معناها تغششت شويه هكا فهمت يعني. ربي عوضني مهرجان اخر وكبير برشا والله هكا حسيت شويه خاطر ما عنديش علاش ما انا ما فهمش علاش نترفض فيه وربي سبحانه عمال لا تكلمت لا نقشت لا حكيت
2: قول الحمد لله هكا خير ترجع مسهلة عمني والنوهي شاركت في سهرة تونسية في مهرجان كرتاج مع باشا
3: هذه الحفلة اللي ربي هذه
2: هي واني عرفت حتى اللي كان فيها برشا فنانين توينس نويل غشيم نيس الطيف
3: بابا الفنان القدير محسن الرئيس
2: بالطبيعة كنت باش نكمل بيه سلموا عليه برشا عماد عزيز كانوا فما برشا اسامي الحقيقة وقديش كانت شنو الإحساس معناها متاع كرتاج
3: اي رهبة جميلة ورهبة حلوة محليها يعني انا وقتها غنيت اغنية تاع بابا اللي لحنها له الفنان القدير صبر باي غنيناها عنديونا بابا وغنينا كوكتيل للسيدة نعمة تكريما للفنانات الله يرحمه وكانت الحقيقة قلبي دق في الميتين اي رهبة كرتاج ان شاء الله يجي الوقت واللي نطلع لي بإنتاجاتي الخاصة والوقت اللي نستحق بالحق
2: توا علاش تقول وقت اللي نستحق معناها
3: وقت اللي نستحق
2: اش معناها
3: نغني بإنتاجاتي
2: ما نطلعش كرتاج نغني غنيتها وفما ناس تطلع
3: لا نجم نغني ما عنديش مشكلة انا رضائي لنفسي هذاك الرضا اللي نقول هكا بفخر هذاك بأغاني انا لكن نفرح كي نغني أم كلثوم ولا وردة ولا حس على ريحي ولا سيدة نعمة ولا عليا بالعكس نفرح لكن نفرح زادة برشا كي نغني بأغاني انا
2: هذيك الحلمة معناها اللي تحسها تنجم تكون تتويج قداش تعطيها وقتها كان تخمم انه هي شو تقول
3: مش برشا تسعى تخدم عليها
2: تستحق وقريبا معناها
3: بالطبيعة نستحق نستحق على خاطر تعبت انا في مرحله ما والحمد لله ربي كرمني بالتعب هذاك نجاح ومحبه واحترام من الناس وناس تجي تهضر لك في الحفلات وتسمع لك اغانيك وتحبك وتتوحشك تغيب عليهم هذاك مش كرم من عند ربي انا هذاك كرم عندي الحقيقه الحمد لله
2: الحمد لله ان شاء الله تتحقق وقت اللي انت ترى وقت اللي انت تحب باش تفخر بها كما قلت انت باش تحسها مستحقة معناها في الانتاج وفي الصوت ما فيهوش كلام الحقيقة الناس كلها تسمع وتعرف
3: انه هي اكيد الناس تسمع فينا الكل.
2: كان شفت انت مثلا فما حفلات سنة مثلا كما الافتتاح صبر رباعي اللي ما كانتش حفلته وحده معناها اختار هو انه يكون الافتتاح متاع الستينية يكون فما ضيوف اسامي كبيرة ويكون فما اصوات شابة جديدة اللي حب يعدي لليماج متاع انه نعديه المشعل والناس كل نكرموا القدم نحتفلوا بالكبار والصغار ياخذوا يشدوا ثنيتهم. كنت حب روحك في حفلات كيف مكيكة كان يجي فنان ويقترح عليك انك تكون معاه معناها اون بروميير بارتي ولا في غنية ولا غنيتين على كرتاج ولا غيره معناها تحب تقبل ليه؟
3: والله انت والفنان الحقيقة انت والفنان خاطر ده فنان انا نعرفه ونحبه ونعرف اللي ما عندوش نية اخرى.
2: شنو تنجم تكون النية معناها غير
3: ليه مثلا من ما فما نعرف اللي النية صافية ما فماش حتى شيء انا نمشي ما عنديش مشكلة. كلمتني قبل الفنانة القديرة امينة فيخت وقتها كرتاج وانا وقتها مشيت ذا فويس وقتها نعدي في كاستينج ذا فويس في حفلة تاع كرتاج وكنت توا تحب صوتي الحقيقة وسمعتني في مستغربين حالي أختي كلمتني وفي كرتاج حفلة كرتاج وكل علاش ليه بالعكس بهرة خاصة الأجيل يعني بالعكس محليها حلوة برشا نحبها نحب نحب إنه فنان يشجع على الشباب فهمت ما عنديش مشكلة
2: ما فماش مشكلة. وعندك فكرة مثلا خلينا نستشهد لك معناها بحوار تقال مثلا الفنانة مريم نور الدين عمناوي اللي قالت لي كرتاج حلمة أي فنان عربي وذاك علاش مثلا فنانة كيما أحلام توافق تغني بلاش في كرتاج في الاختتام. المهم هك الوقف على كرتاج هذيك لازمها تكون في الباركور متاحهم في البالماريس متاحهم
3: أكيد أكيد موافقة. كرتاج راهو كرتاج غنيوا عليه الكبارات كما نقولوا نحن الناس الكل المهم. الناس اللي تستحق اللي تغني في
2: ترى انه فما عبيد غنيت على كرتاج مثلا سنة وهي ما تستحقش
3: والله انا ما تبعتش برشا
2: وما نحبش المشاكل قولي ريم سيبني انا راني
3: لسأل والله جابوا برشا فنانين انا نحبهم
2: لسأل هذو ما نحب مثلا شكون حبيت تحضر
3: تامر عاشور حبيت نحضر تامر عاشور حبيت نحضر شكون اخر حبيت نحضر ماجد الرومي ما نجمتش في لكن فما اللي حلو سني كرتاج صفحه
2: والحفلات الجايين هم مازال فما اسماء كبيره به سلطان مثلا
3: كله ما نجمش نحضر فيه
2: بالحق
3: قلبي يتالم ولا يتكلم
2: خاطر تخدم
3: نشوف بعيني نفرج في الستوريات ونسجلهم ونقعد نغني معاه مثلا يقول لي انا غلطان نقول له عشان حبيت
2: به سلطان
3: والله محلي
2: اي الحقيقة وي انا الحفله دي كان مانيش بشفلات حتى لو كان نخدم الصباح ولا جاي باش نحاول نمشي مهما كان حاصل له فنان كبير الحقيقه يا بطون كلمك من غادي كان وهي ما تسجل ستوريات نعدي لك لايف انا سي بلو سامبل. شيرين
3: شيرين
2: تحب ترى شيرين على كرتاج
3: جيبونا شيرين
2: نعم يسمعوا فيك
3: بحق ولا جيبونا شيرين ولا جيبونا شيرين
2: هي الحقيقة أكيد أنت تبع أنت مغرومة برشا بشيرين خلينا نقولوا للعبيد اللي ما تعرفش تحب صوتها وتحب غناها وتحبها هي
3: حبها هي خاطر نعرفها إنسانة به نعرفها إنسانة نعرفها نطاق شخصي إنسانة طيبة به محليها لا غالب كل إنسان يصير له مطبات في الحياة هي صاروا له مطبات ورا بعضهم معناها ما خذتش هدنة ما ارتحتش على موت بوها على طليق على
2: ما كانش سهل فرحت مالا بالكيف خرجت غنيت جدد عجبوك الغنيات
3: اي حاجه تغنيها شيرين حلو
2: مهما كانت بحريه مثلا مع محمد حمائي عليها برشا كلي
3: ايوه حلو
2: قولي
3: نسيتها قولي محطوها في الكهرباء
2: تو نسيتها كي سالتك
3: نقولك
2: اما تباعا غنيتها وعجبت الناس
3: اقول لك تباعا تباعا ايه اسباب غرابي بجمالك وحب الشديد وليه اندفعت اندفاع وليه انقطعت انقطاع

0: احس قلبي بينشق.
1: هكا طبعا
0: حلوه ما حلوه. شيني اللي تغني حلو
2: راه هي كم الغني راني نخاف نخاف ان نغني
0: ليه
2: عايشك خلي نسمعوا الحقيقه الحقيقه. عزيز الشافعي يظهر لك انجينيا
0: الكل كل الامير تعيمه وعزيز الشافعي وتامر حسن نسيت
2: تقول ما صابني غادي
0: ما صابني
2: بالحق
0: والله انا ما حبيتش انا ما حبيتش نضحي
2: بشنو
0: برشا حاجات حبيتش نضحي حبيتش نخرج من الزون دو كونفور تاعي
2: في عمر اصغر من هكا
0: في عمر اصغر اكيد
2: اليوم كان
0: جاتني لوبورتونيتي وانا صغير حتى توا صغيره 28 سنه
2: نعرف حبيت نقول لك
0: اما وفما فرص اخرين يعني ان شاء الله ربي يسهل فيهم يجوا في وقتهم بالقدي قاعده نخدم عليهم لكن كاستقرار وك يعني غاديكا يعني الاقامه هذا لازم تكون مقيمه في مصر مثلا
2: صحيح
0: ولا في الخليج في السعوديه جاي خاطر جيني مصر والسعوديه
2: باهي
0: دونك ما نجمتش ما نجمتش
2: ما نجمتش تبعد على العائله
0: اي ما نجمتش تبعد على بابا بابا كا حقيقه ممكن ما نجمتش تبعد على بابا حقيقة.
2: وهو شنو رأي؟ هو شنو رأي؟ ما يقول لك شمشي؟
0: هو يقول لي امشي وعيش بنتي ومستقبلك وحياتك وكل قل وانتي حياتي انا مستقبلي انتي معني انا مستقبلي بيك عايش بيك انتي يعني شيء مستقبلي وانا بعيدة على بابا انا بالنسبة لي انا هذي راه وانا معني كلامي ما ينطبقش على حتى شخص اخر ممكن فما ناس معينة يحسوا بالحكاية نحكي فيها لكن انا بالنسبة لي انا خاصة بابا انا عنده انا حياته هو حياتي ما نجمش نبعد عليه ما نجمش حتى كي خديت ديسيزيون باش نمشي السعوديه ديرنييرمون زيدا كان باش يمشي معايا ومن بعد قال لي لا ما نمشيش قال لي امشي قلت له بما انا ما نمشيش ما نجمش بابا ما قدرش والله ونقول له نحبك برشا برشا برشا برشا برشا والله لا يحرمني منك وربي ربي يخليك لي
2: ربي يفضله لك
0: كه.
2: ربي فضله لك. ليه نجم نفهم وفيت صحيح مش العبيد الكل تجربها هي بيدها لكن
0: يعني ما جاش نكون أنانية مع روحي فيا ما نجمتش نكون ما حاولت راني والله حاولت نقولهم حتى ديستانس معناها خاطر فما معناها شركات غاديك لازمك تكون مقيمة في التعامل في الاستوديوات في التسجيل فهمت ما نجمتش كما مثلا الغنيمي محمد الغنيمي كتمت في كتر في خيرك في تونس هادي سافر ونمشي ونجي لكن باش نقعد ما نقدرش
2: انت مستصعبتها
0: مستصعبتها برشا برشا الحقيقه نحب براوي اما نجمش هذه هي متاع نحب حاجه وما نجمش
2: فهمت تحبها اما ما تنجمش وخاصه هي. انك تشجعت كي قالك نمشي معاك ثم كي بدل رايي
0: بابا ميسالش اعمل اللي تحب علينا معاك
2: هو اكيد زاد كيف كيف حتى لو كان يحبك تمشي اكيد
0: خاطر هو بابا قولي. كي عادي معناها يخلي الدنيا كلها على خاطري انا الدنيا كل مهموش فيها مهم انا
2: دونك في المقابل انت ما تنجم تعمل كان بالمثل بسم الله عليك ربي فضله لك نهى ربي فضله لك ربي خليه لك الحقيقة نحترموه القرار وان شاء الله توصل اللي تحب عليه في الفن توصل للانتشار اللي تحب عليه للنجاح اللي تحب عليه من هنا ولا من أي بلاصة أخرى كما تحب أنت نسلموا عليه برشا أكيد. الفنان القدير محسن الرايس ونسلموا
0: وبابا زيد الهادي
2: وبوك بيان سور الهادي وبالطبيعة
0: عائلتي كله أختي مجد
2: تحية اللي يسلم عليهم هكا تو يتغشوا قل
0: عائلتي عندي أختي نسرين أختي أمورة أختي ياسين نحبوا برشا مجد تحية
2: ميلا يحبك رموت عليك الخالة حاجة مهمة
0: خالة نعمة والله الخالة الأم الثانية الخالة الأم بالحق فيها حمى حاجة من عند ربي سبحان الله هكا الحب للابن أخت محليها إن شاء الله ربي فضله
2: ربي فضله ربي فضله أنا كنت باش نقول لك غني لي مشينا في في الليموسيون هذية
0: أنا ما نحبش راني ليموسيون أنا وياهم
2: لا الحقيقة مادامك يخرج بصدق والعباد تشوف دونك ما فهمش
0: والله كان بصدق صدقني صدقني ما تكلم كان بصدق
2: اي ليه العباد كيف تسمع تفهم الحقيقه انه هي يبدا واضح معناها واضح الاحساس معناها في الكلام شنو هو تحب تسمعني خلينا نكملوا كيما تحب سور نوت دو جوا والا
0: اي شيء تحب تسمع
2: الحقيقة الأصدقاء الزملاء غاديك قاعدين يقولوا لي قرحة تاني، أما هذا يطمع على خطر غنت لنا شيري.
0: أي
2: غنت تباع تباع، خليها تعمل اللي تحب، خليها تختار اللي تحب.
0: شو تحبون غني لكم؟
2: اللي تحب. احنا بكري قلنا تونسي، غنينا جريت وجريت وغنينا شيري.

0: لا لا لا لا في التونسي وفي ال وفي في ال في الكل الحقيقة. نهائي أنا نحب صوتك برشا، نتمنى سورتو غنياتك، أنا سمعنا الحقيقة غنيات تستحق تسمع وتتحفظ و والجمهور يكون فيك يكون فاهم معاك في ال على ال على المسرح، نتمنى لك المسارح
1: جمهور الكل. فنان خاصة التونسي
0: يسمع،
1: والله يسمع صدقني الجمهور.
0: انت عندك كونتاكت تعرف الجمهور في من البلدان الاخرى، التونسي خاطر احنا ديما نقولوا بالك يجاملوا فينا، والجمهور سميع وذواق ودنيا سميع بالحق
1: والله سميع.
0: بنتنا انت قول الحقيقه
1: والله سميع وذواق ويسمع، وحتى تغني له طقطوقه يسمعك ويحب يسمع كما يحب يعمل الجو، فهمت؟ لكن يسمع كي تغني له الكلاسيكيات يسمع الحقيقه
0: ويحفظ
1: الحاجة اللي تفرحني أنا برشا برشا خاطرين ديما كي نغني طرب يسمعني ويحب الحي يحب يسمعني الحاجة ذي مفرحة علينا
0: الفايدة. خليني ساعة نعاود نقول للناس في سليمان الليلة راهي حفل راهي نهاية راهي نهاية بحذاكم في دار الثقافة في سليمان، وخلينا نقول لهم اللي دخول مجاني سي امبورطون، تمشي وتسمعوا ان شاء الله نهير حيم لغنياتك انت والغنيات والغنيات اللي يحبوهم الكل، واكيد باش يسمعوك ان شاء الله نهاية. ترجع بحذانا بالغنيات الجديدة
1: ان شاء الله أكيد.
0: اكتوبر ان شاء الله,
1: الله.
0: مرحبا بك، مرحبا بك ريت يا مريت في الـ في الـ على ديوان فام، مرحبا في كل وقت
1: موجودة في اللي بلاتفورم الكل
0: موجودة وإن شاء الله نسمعوها نسمعوها على البلاتفورم ولا نسمعوها كيف كيف على فام عندنا لهنا، ديما فرحانين كي تبدأ بحضينا
1: يعيشك حتينا سيغي سيفخوك
0: ربي فضل
1: مرسي على انفيتاسيون جميلة وإن شاء الله ربي يوفقك ويوفق الجميع يا ربي وكهوة مرسي ربي
0: يعيشك نهي مرحبا بيك ديما مرحبا بيكم انتوما. خلينا نعاود نقول للناس في سليمان مشيوا الليلة في دار الثقافة اسمعوا نهير حيم، شكرا لكم اللي سمعتونا تبعتونا في ثلاثة سوايع
1: اليوم خفيت تحية لهم
0: اي بيان سور الحقيقة مش خفي برشا ولا يعرفوهم ونحكي وحكيتهم ونسميهم كل نهار، سلموا عليكم الكل بطبيعة بلاش بيهم ما تخلطش أكيد. الخدمة شكرا لكم اللي تبعتونا، ما تنسيوش اللي ديما لو رانديفو قبل ما نكملوا لازم نعطيكم لاجندا كولتوريل باش تعرفوا وين فما سهرات اليوم شنو تنجموا تحضروا عروض تهمكم في المهرجانات اللي مازالت متواصلة في مناطقكم في ولاياتكم. نعاود نوصي على سليمان نهير حايم بحذاكم اسمو لاجندا كولتوريل عفوا وين تسهروا الليلة من بعديك بالطبيعة اقعدوا ديما مع برامج دي وانا فاهم. احنا كل عادة نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت في فان تايم في لامينو باي باي
2: فان تايم
3: اجندا كولتوريل. مرحبا بكم في الاجندا كولتوريل لنهار الاربعاء 26 اوت، فقرة ناخذكم بها في جولة الاهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. الايام الثقافية بطيناي قدم لنا عرض تنشيطي للاطفال بعنوان اصدقاء تيمو. مهرجان العنب بجرومبيليا دورة 64 يحيي حفلة للفنانة أمينة فاخت. المهرجان الصيفي بالناظور زغوان الدورة 25 يقدم لنا ليلة تنشيطية للطفل وفقرة مسرح الأطفال مع 8 متاع الليل، ومع العشرة نلقاو عرض فني لفادي جلال. وآخر عروضنا لليوم مع مهرجان توزر الصيفي الدورة 41 يستضيف عرض التخميرة لمراد باشا بالشراكة مع جمعية المولد النبوي الشريف وأحباء الجريد. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
2: أجندا كولتوريل.

0: tutcom. Diwan FM Flash News.
1: موجز السابعة ديوان FM عسلمة. الجامعة العمل النفط والمواد الكيميائية تقر ضربا في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من شهر سبتمبر القادم، وفق ما أكد كاتب عمل جامعة سليم سحيمي لديوان فهم. وأكد سحيمي أنه بعد انعقاد الجلسة اليوم لم تلحظ الجامعة يتقدم في المفاوضات مع سلطة الإشراف، مؤكدا أن الجامعة منفتحة دوما على الحوار.
2: اليوم صارت الجلسة في الجامعة مع ممثلي شركات نقل المحروقات وبحضور مركزية نقابية. الحقيقة شفنا حللنا شوية الوضع وين وصلنا كذا، نلقاو اللي ما فماش تقدم كبير، ولذلك تم اقرار الاضراب اللي هو باش يكون في سبتمبر 23 و24 سبتمبر 2026. بقية الاضراب نورمالمون تخرج قبل 10 ايام، احنا انا خلينا لارواحنا مهلة قريب شهر، خلينا لارواحنا شهر هذا ان شاء الله نلقاو فيه الحلول كالعادة. احنا في جماعة النفط ديما الحقيقة مفتوحين للحوار، ديما مدينة دينا، وناس اللي تعرف يعرفوا لي 90% من برقيات الضراب اللي نعملوهم. كي تبدأ الإرادة موجودة ديما نلقاو حل متوازن يرضي الأطراف الكل.
1: المجلس الجهوي للأمن بولاية تونس أقر اليوم حزمة تدابير أمنية ولوجستية واقتصادية لتأمين العودة المدرسية والتكوينية والجامعية للموسم 2026-2027 وتوفير متطلبات إنجاحها. وبينت الولاية في بلاغ لها أن الاتفاق شمل تفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية لتدارك الإخلالات التي قد تشكل خطرا ومتابعة توفر التجهيزات والإطار التربوي والبيداغوجي، كما تقرر تنفيذ عمليات تنظيف شاملة لرفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء بالمسالك. في العالم، الخارجية البحرينية تقول إن وزير الخارجية بحث مع نظيرته اليمينية تداعيات التطورات المتعلقة بحرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي. وجرى مناقشة التطورات السياسية والأمنية على الساحة اليمنية والجهود التي تبذل في إطار مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لإحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المعتمدة دوليا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول في رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة وتعويض طهران عن جميع الأضرار. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم. إلى اللقاء.
3: ديوان فم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان فم. ديوان فم.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للاحد من السبعه حتى للعشره نتاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف وان شاء الله زاد احنا زاد نبدلوا لكم الجو وتعملوا بون كيف زاد معنا على خاطر اليوم سخانه. الحمد لله الحمد لله على ما عطانا ربي والحمد لله على مكتب ربي وان شاء الله بلطفوا علينا وكاو هذاك شنو نجم نقولوا. ان شاء الله بلطفوا زاد على ستيك وعلى كل عوين ستيك. ربي يحفظكم وربي يخليكم لينا ولا يقطعكم وكل مزودي المياه وكل من يدير في هذه البلاد الجيده والجميله والحمد لله وشكرا. وانا مر الى النغم التالي حسيلو نمشيو ديريكتومون الموسيقى. ايمن سلام عليك تيمون قارس كوم دابيتود خويا الغالي. سلام عليك سيد المخرج. هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. انتو كان نقول لكم برشا موسيقى حلوه تسنى فيكم كيما العاده. ان شاء الله نبدل لكم بها الجو ان شاء الله تنسيو بها شويه ستريس نتاع نهار كامل بعد الخدمه بعد كل شيء. انتو كان نقول لكم برشا موسيقى حلوه ديريكتومون في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نرجع بكم الموسيقى لدوريد الحام فاتوم يا مابيلي اي. موسيقى حلوة برشا وقديمة من عشرة ذكرة ايمن وخلطت على المسلسل ولا بعد شوية.
2: فاتوم بيضرب الحب شو بيدل
0: دونك هذا فاتومي من بعد شويه اون بليس هذا باش نسمعوا ذا بوتس كات دولز في بوتونز.

Me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? باش نلقاو تشير لايد, باش نلقاو فانز, باش نلقاو مرتضى الفتيتيو, برشا موسيقى حلوه باش نلقاوها معانا. خليكم معنا برونشي, ما تبدلوش الموجه. ميغان ترينر, all about that bass. هذه الموسيقى نتاعنا بونيكوت, انتم تسمعوا في نايت كلوب.

ايش الطول وشكيت لنسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع لي الغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وما زلت الموسيقى متاعنا, ما زلت برشا برشا برشا موسيقى. اي دايور من الاي اي والجو الفيتوريست ديريكتومون, نرجع بكم للقديم ونرجع بكم للاجواء تاع الكاسيت وقت اللي ايامات الخيوط وايامات اللي تتخبل الكاسيت وتبدا هكذا. اي نعم, نرجع بكم للايامات الحلوه هذيك تو سويت كاسيت.

اونتر تو اليوم نتفرج هكا على فيديو نتاع بو يعطي لولده في كاسيت ويقول له معناها شنو هي هذيا يبقى مش عارفه هو شنو كويس ساجي كومبليتمون مش عارف حتى يغزر مش فاهم شنو هي دونك يحسر بالحق على ليميت نتاع لي كاسيت وقت اللي حتى في الكراهب معناها كانوا هكا السيبور نتاع الكاسيتات تبدا واحد يدور ب 20 كعبه كاسيت معاه باش بعد يختار سيرتو عاد كان طلب موسيقى ولا شكون قال له حط لي الغنية هذيك اي برا لو جعد انت عليها وين الغنية هذي مينا انتو طان كيما قلت باش نرجع بكم لغاني حلوة برشا بعد شوية باش تسمعوا مروان خوري في رايح باش تسمعوا وامم يليل باش تسمعوا شيرين بصي بقى باش تسمعوا ثامر حسني لأول مرة لكن قبل هذي باش خليكم مع محمود العيسيلي والبداية متاعو دي جام تررم وقت اول ما خرجت قالوا هذي فاش يغني فاش يعمل هذي وكانت انتقادات كبيرة برشا على الموسيقى هذي بعد سنين كي وليت واحدة من اللي جيت وليت واحدة من اكثر الاغاني اللي ترجعنا للنوستالجيا

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة ديوان فام عسلمة. مؤشر تونيداكس ينهي معاملة اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.08% ليبلغ مستوى 19531.53 نقطة وسط حجم تداول محدود نهز 6.2 مليون دينار وفق تحليل الوسيط بالبورصة تونس للأوراق المالية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت والقنصلية العامة لفرنسا بتونس توقعان اليوم اتفاقية لتجديد الشراكة الثنائية بينهما. وأوضحت الكونفدرالية أن هذا التجديد يهدف إلى تعزيز الخدمات والتسهيلات الممنوحة للمنخرطين خاصة في مجال التنقل الدولي. وبينت أن الاتفاقية ستمكن أعضائها من مواصلة الانتفاع بآلية خاصة لتسهيل إجراءات حجز المواعيد المتعلقة بطلبات الحصول على تأشيرة شنغن وذلك طبقا للترتيبات المتفق عليها بين الجانبين. رئيس الفرع الجهوي للهلال الأحمر التونسي بمدنين منير الكسيكسي يفيد بأن الهيئة الوطنية للمنظمة دعمت إمكانيات الفرع بسيارة إسعاف ثانية للمساعدة في نقل جثامين لضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية من أبناء بنقردان. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهيئة الوطنية سخرت كل إمكانياتها وضعت على ذمة فريق خلية أزمة لمتابعة الوضعية والتدخل عند الحاجة، مؤكدا استعدادها لتقديم أي مساعدة للجهة في علاقة بهذه الحادثة سواء من خلال توفير المعدات أو تسخير المتطوعين. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يصل غدا إلى طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. وأكد المتحدث أن رئيس الوزراء سيبحث في طهران حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفا أن الزيارة تؤكد موقف قطر بأن الدبلوماسية سبيل لتعزيز أمن المنطقة. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن هدف واشنطن ألا تملك إيران أسلحة نووية وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش أو استخدام القوة. كما عبر عن رغبته في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات وبعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة معك الدور، إلى اللقاء.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutcom.
1: D1FM. Flash Sport.
2: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم كان التقديم الرسمي للناخب الوطني الجديد معين الشعباني في ندوة صحفية. الظهور الأول الشعباني للجمهور التونسي تحدث فيه على عديد النقاط، من أبرزها فخر كبير أنه باش يكون مدرب المنتخب التونسي. المهمة مش سهلة لكن كلنا حماس العمل حسب تصريح. ويقول أيضا عن فكرة على المجموعة الملاعبية ممسوسين ذهنيا، حاولوا نرجعوهم، ما فماش مدير رياضي وأنا باش نحكي مع مزدوجي الجنسية لإقناعهم. الملاعبي التونسي قوي فنيا وباب المنتخب مفتوح للاعب المحلي واللاعب المحترف. يقول أيضا ما نحبش كلمة بيناسيونو، والأكثر جاهزية هو اللي باش يلعب. خذينا زوز بالنسبة للتصريحات، نسمو تصريح يتحدث فيه معين الشعباني على خياراته في المستقبل مع ليكيب ناسيونال.
3: ما نتعاملش بالعاطفة، معناها في حياتي اليومية بتتر نظهر جونتي، ناخد خاطر الناس، أما في الخدمة حاجة أخرى. ما عنديش عاطفة، اللي يستحق باش يكون موجود موجود، اللي ما يستحقش ما ي... واللي يستحق باش يلعب يلعب، لأنه نخاف من ربي تو سامبلومون. راني قدامك تو أكد لك 100%، ما فما حتى واحد عنده الجرأة باش يتدخل في حاجة تعنيني أنا فنيا. فنيا ما فما حتى حد ينجم دخل. علاش؟ لأنه أنا إنسان نحترم نفسي، نحترم العباد، نحترم خدمتي ونفرض الاحترام. وإذا لقيت حاجات اللي بيش يقلقوني وما يعجبونيش، ويعرف سي معز وحكينا فيه الموضوع هذا، يعني تلقاني في نفس المكان مش قلك هذه الديميسيون تاعي.
2: تحدث أيضا بالنسبة لمعين الشعباني الناخب الوطني الجديد أنه لازم إزالة عقلية النوادي من الملعبية ومن الجماهير التونسية، ويقول أنه المنتخب التونسي هو منتخب الجميع. إدارة النجم الرياضي الساحلي قدمت إثارة رسمية ضد مشاركة لاعب الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي في مباراة الكلاسيكو لجمعة الفريقين. إدارة ليتوال قامت خلال الأيام الماضية بدراسة الملف من الناحية القانونية قبل إيداع الإثارة في الأجل القانونية المحددة ب 48 ساعة ولتنتهي اليوم. بالنسبة لإثارة ليتوال تستند إلى اعتبار أنه يوسف البليلي قام بإمضاء زوز عقود مع زوز فرق خلال فترة الانتقالات الصيفية نفسها، وذلك في إشارة إلى العقد لأمضاه مع مولدية الجزائر قبل التحاقه بالترجي الرياضي التونسي. من المنتظر أنه الجهات المختصة تنظر في الرابطة الوطنية لكرة القدم في الإثارة المقدمة واتخاذ القرار وفقا للقوانين واللوائح الجاري بها العمل. النادي الرياضي لحمام الأنف أعلن تعاقده مع المالي ناموري سانغاري متوسط الميدان صاحب 24 عام. أمضى اليوم عقد لمدة موسمين مع الهمهام. نذكر أن سانغاري متكون في جوليبا المالي، لعب سابقا في فريق اتحاد تطوين. في الألعاب المتوسطية تارانتو بإيطاليا 2026 منتخب كرة القدم منها الدور الأول في الصدارة بعد جمعه لسبع نقاط بالانتصار اليوم ضد منتخب تركيا 2-1. ذكر أنه ليكيب ناسيونال كان تعادل مع مقدونيا الشمالية دون أهداف، وفاز أيضا ضد المنتخب المغربي 1-0. بالنسبة لمنتخب كرتيرية السيدات أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة بالفوز اليوم ضد منتخب اليونان 41-28، وفي الملاكمة ملكة بن مبروك تحرز الميدالية البرونزية. مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن اليوم عن تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي قادم من ليلة الفرنسي بعقد مدة 5 سنوات 18 عام. بوعدي يتألق في المونديال مع المنتخب المغربي، وقيمة الصفقة وصلت 100 مليون يورو. ختام ماتش في الليغا الإسبانية ينطلق حاليا بين ريال مدريد وريال سوسيداد. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا D1FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية فلسطين.
4: تتفقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. هذه ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف بالموزيكا. لو رونديفو متاعنا يكون تسفيد كيما العادة مع الأغاني القديمة في أولديز. أولديز في أولديز مبقاش عنا برشا في البيلبورد متاع 2003, وذيك علاش ديراكتومون نمشيو للمرتبة العاشرة اليوم ونبداو مع أغنية متاع روك. إيه نعم, روك كان يعيش في تحول كبير وقتها وخرجت فرقة بصوت مختلف تماما اسمها إيفانيسنس, وفي 2003 العالم الكل تقريبا سمع أغنية خليت صوت إيميلي مستحيل تنساه اسمها رينج مي تو لايف. الأغنية اللي كان ضمن أول ألبوم للفرقة اسمه فالن, وخرجت زادة ضمن الساوند تراك متاع فيلم دير ديفل عام 2003, ظهور هذا ساعدها برشا باش توصل الجمهور عالمي. Bring Me To Life تحكي على شخص يحس روحه عايش أما من الداخل فارغ, ضايع أو فاقد الإحساس, ويحتاج شخص آخر باش يوقظ هكا فيه المشاعر من جديد. وحتى العنوان واضح, Bring Me To Life, رجعني للحياة. موسيقيا الغنية جمعت حاجات مختلفة في وقت واحد, نحكيو على اتموسفير هكا غوثيك, نحكيو على نيو ميتال, نحكيو على روك التيرناتيف, ونحكيو زاد على دي زيليمون سيمفونيك موجودين في الموسيقى. صوت اميلي يبدا بحساس برشا ومن بعد ينفجر في الكورس بطريقه نتاع باورفول هكا نتاع قوه كبيره برشا. وزاد معاها بول ماكوي من فرقه ستونز 12 بصوته نتاع الراب روك اللي يعمل كونتراست قوي مع لي فوكال نتاع اميلي, الجيتار ريفز الانسترومنتال الثقيله, الدرامز القويه, البيانو سترينجز, يعطيوها الكل جو مظلم وسينمائي اللي ولا سيناتور للباند هذايا اللي كيما قلت لكم اسمها ايفانيسنس.

فيلم مرتبة التاسعة، فما غاني تحكي على الحب بطريقة رومانسية، وفما غاني تحكي على الحب وقت اللي يتكسر والناس اللي يبقاوا عالقين في الذكريات. بيكتشر تاع كيد روك مع شيريل كرو، هي من أشهر الأغاني اللي تجمع بين الكاونتري والروك والبلوز، واللي تغني على التيم هذايا. الغنية خرجت عام 2001 من ألبوم كيد روك كوكي، وكانت مختلفة على الصورة اللي الناس كانت تعرفها بها كيد روك كفنان تاع هيب هوب وهارد روك. لهنا نسموه أكثر هكا هدوءا مع جانب سنتيمونتال واضح برشا. بيكتشر تحكي على زوز أشخاص بعد نهاية علاقة، كل واحد فيهم بعيد على الآخر، أما ما زال يشوف في صور الماضي ويتذكر الأيام اللي عاشوها. العنوان بحد ذاته يلخص الفكرة، تصويرة واحدة تنجم ترجعك ألف ذكرى وذكرى أخرى. كيد روك يغني من زاوية الرجل اللي يحاول ينسى ويهرب من الـ الـ الـ الـ الألم، أما تشيريل كرو يضيف صوت يضيف صوت للمرأة اللي ما زالت تعيش نفس الحيرة والحنين للعلاقة. فينالمون ديو هذا خلى الغنية تحس حوار بين شخصين انفصلوا، أما مازال ما بيناتهم شيء ما تكسرش. موسيقى الغنية فيها سلايد جيتار، نحكيو على زادة جيتار أكوستيك وميم طون، فما توش متاع كاونتري مع برودكشن هكا روك، برودكشن روك فوالا. لهنا بالضبط وين قوتها، ما تحتاجش بيت قوي، الصوتين والكلمات يكفيو باش يوصلوا الإحساس. الغنية حققت نجاح كبير، وصلت للبيلبورد في التوب 10، ولات واحدة من أشهر أغاني الكيد روك وأكثرها اختلافا على أعماله السابقة. We'll be right back.

في المرتبة الثامنة نلقاو موسيقى اسمها ميسيو متاع آليا، والعنوان وحده يكفي باش يفسر الإحساس الكل. نحكيه على من أكثر الأغاني اللي تحمل هكا الحنين والغياب في تاريخ الأغاني في بداية الألفينات. الموسيقى هذه خرجت عام 2002 بعد وفاة آليا ضمن ألبوم التجميع I Care For You، وما قصتها بدأت قبل هذه بسنوات. الغنية كانت مسجلة أصلا خلال جلسات ألبومها الثالث وما خرجتش وقتها كسينجل. بعد رحيلة ليا عام 2001 الغنية اكتسبت معنى مختلف تماما. الكلمات تحكي على شخص غايب، على الفراغ اللي يخليه راه، وعلى الاحساس اللي يبقى مهما تعدى الوقت فينالمو. وكانه الاغنيه بقات باش تذكر الناس اللي تحب اليا واللي مغرومه بالموسيقى بتاع اليا بالشخصيه ولا بالشخص نتاعها. موسيقى ميسيو هي بلاد نتاع غامبي هكا هاديه، البرودكشن من ستيتيك ميجر ومن بودا، يعطي مساحه كبيره صوت اليا. صوتها معروف بالهدوء والاندرستاندمنت، ما تغنيش بطريقه مبالغ فيها، ما تخليك حس بكل كلمة. الكليب كان مؤثر برشا خاطر جمع لقطات من حياة آليا وأشخاص كانوا قريبين منها، مع ظهور عدد كبير من نجوم الأغنبي والليبوب كما دي أميكس، كما تام بلاند، كما ميسي أليوت، كما سيتك ميجر، كنوع من التكريم لها. الغنية حققت نجاح كبير بعد إصدارها، وصلت للمركز الثالث في البيلبورد، وكانت من آخر الأغاني اللي دخلت بها آليا للتوب 10.

0: did it right here. This the remix.
1: Track star.
0: Oh, oh, oh, oh. Disturbing the peace. Oh, oh, oh.
2: في المرتبة السابعة في صيف 2003 خرج اسم جديد من سان لويس وعمل ضجة كبيرة في عالم الهيبوب اسمه تشانجي ومع غنية ولات من أشهر الهيت في الألفينات اسمها رايثر الغنية اللي كان ضمن ألبومه الأول اسمه جاك بوت واللي خرج عام 2003 وكانت بمثابة بطاقة تعريف متاع تشانجي للعالم التراك خرج من عالم المايد من عالم الوايد ويست هيبوب ميد ويست هيبوب سامحوني والساوند متاعها كان سهل برشا انه يدخل اللي غاديو للي كلوب زادا الموسيقى عندها فايب متاع بارتي تشينجي لهنا يستعمل في الفلو بسيط برشا وسهل انه يتحفظ مع هوك يتعود بطريقه تخليك تحفظه من اول مره والموزيكا فينالمون رايت ذير شنو معناها هي طريقه درجه سلانج متاع في كلامهم في امريكا يعني رايت ذير يعني غادي بالضبط والعنوان وحده يعطيك فكره على اللغه وعلى الستيل متاع ستريت اللي كان يميز الراب في الفتره هذيك البرودكشن كان من تراك تراز ستارز سامحوني والبيت في باز واضح وميلودي خفيف وهذا اللي خلى الغناء تتكبت كومبليتمون الموسيقى زادة الفيديو كليب سامحوني زادة كان كرس الصورة نحكيه على ستريت فاشن نحكيه على كرهب على جوية متاع بارتي وهي تقريبا وصفة المثالية الغناء متاع إيبوب في صيف 2003 الموسيقى حققت نجاح كبير برشا وصلت للمركز الثاني في البيلبورد وبقات من أكثر الأغاني اللي ذكر الجمهور بها تشينجي الطريف أنه نجاح رايثر كان كبير لدرجة أنه تشينجي اللي كان وقته في بداية العشرينات ولا فجأة واحد من أشهر الوجوه الجديد في الليبوب موسيقى كما قلت تعرفوها برشا السورمون سمعتوها برشا نسمعها تسويت

في المرتبة السادسة فما غاني تحكي على الحب وفما غاني تحكي على الإحساس بالاختلاف والوحدة ومحاولة إنك تفهم روحك. وأنويل ماتش بوكس 20 هي واحدة من أكثر الأغاني اللي عبرت على الإحساس هذية في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2003 ضمن ألبوم الفرقة الثالث اسمه More Than You Think You Are وكانت من أكبر نجاحاتهم في الفترة هذيك. العنوان أنويل مع حرفين مش لباس مش في حالتك الطبيعية. أما الغنية ما تحكيش بالضرورة على مرض جسدي, هي أكثر على شخص يحس روحه مش كيما الناس معزول ومش فاهم علاش يحس هكاكا. المغني روب توماس كتب الغنية هذية والمساج متاعها ديب. ساعات الإنسان يكون عنده مشاكل داخلية, أفكار, خوف أو إحساس بالوحدة, أما هذا ما يعنيش بالضرورة أنه مكسور أو أقل من غيره. في الكورس الجملة تتعاود تعطي إحساس قوي بالاعتراف, يقول I'm not crazy I'm just a little unwell. لهنا يقول أنا مش مجنون, يمكن بركة مش لباس شوية وكهو سافا الأمور ماشية. موسيقيا الغنية تجمع بين الروك الالتيرناتيف والبوب روك مع دي جيتار سوفت وميلودي سهلة وصوت روب توماس اللي فيه هكا شاغم مزيان برشا يخلي المساج يوصل من غير حتى مبالغة. أنويل حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمركز الخامس في البيلبورد وليت من أكثر الأغاني المعروفة في مسيرة ماتش بوكس 20. والفيديو كليب زادة كان عاونها على الشيء هذا لأنه في شخصيات مختلفة تمشي في حياتها اليومية وكل واحد عنده عالمه الخاص, وكأنه الفيديو يقول احنا الكل عن حاجات دخلنا الناس الاخرين ما يشوفوهمش. فينا المهم المساج وصل بالكليب والموزيكا زادة وذلك على شبقات حتى التوا بغمي لشانسان المعروفين ولا الناجحين من عام 2003.

Oldies. أولديز بالنسبة لليلة وفيت ديراكتومون لو رانديفو يكون مع الأغاني الترابية، يبقى نمشي ديراكتومون لساعة سلطنة.

0: الفندو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة مش نرجع بيكم الأغنية من أحلى ما غنى صباح فاخري مش اسمه آه يا حلو. تقول آه يا حلو يا مسليني. إن شاء الله تكونوا أنتم شيخين عاملين بون كيف, وإن شاء الله تعملوا معها بون كيف الموسيقى ذي. أنا أقول لكم ساعتنا الثالثة خليكم معنا برانشي, راجعين جوست مون شوية آخر بعد الأخبار مع أميرة مقني. عملوا بون كيف مع الموسيقى, أنتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز واتاسعة ديوان فام عسلمة. فرقة شرطة العدلية بمنطقة العمران تمكنت أمس من الكشف عن مستودع عشوائي يستغل لتخزين المياه المعدنية لغايات احتكارية، حيث أسفرت العملية عن حجز 4300 قارورة مياه معدنية كانت معدة للمضاربة في السوق. وبحسب المعطيات الأولية فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المستودع الذي تم إيداعه والسجن وفق مراسلة ديوان فم. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تلغي 5 سفرات لقطارات المسافرين مبرمجة ليومي الأربعاء والخميس بسبب النقص المسجل في عدد القطارات. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا النقص اضطرها إلى اتخاذ قرار الإلغاء لعدد من الرحلات الرابطة بين العاصمة وعدد من المحطات في انتظار عودة السير العادي لحركة القطارات. وبينت الشركة أن تدابير الإلغاء تشمل رحلة ليلية واحدة مبرمجة اليوم وتخص القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس المنطلقة عادة على الساعة 9:15 إضافة إلى 4 رحلات صباحية مقررة ليوم غد الخميس. الفريق الرقابي التابع لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يرفع 180 مخالفة بالشريط الساحلي لولاية نابل في صيفة 2026 تعلقت أساسا بالاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة في البحر والبناء دون رخصة وعدم احترام التراخيص المسندة من طرف الوكالة، كما شملت تجاوزات رمي الفضلات البلاستيكية وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للوكالة بنابل كريم بوليفة في تصريحه لمراسلة ديوان فم.
2: بالنسبة للوكالة تلقت في تنظيف الشواطئ من شهر جويلية وستمتد الأشغال هذه إلى حدود سبتمبر. التدخل يكون تدخل يومي ودوري على كامل شريط ساحلي الرملي. عندنا 47 شاطئ منه شاطئ سياحي وشاطئ رملي. كونتيتي متاع الأوساخ والفضلات هي تتغير من شاطئ إلى آخر. أغلبية الكميات الكبيرة لاحظناها الحقيقة كانت الحمامات نابل وبدرجة أقل في حمام الغزاز. مخالفات متنوعة على حقيقة، فما مخالفات سكب المياه المستعملة في الوسط الطبيعي كسوى سبخة وإلا حر، واختر الكل الحقيقة هو الفضلات البلاستيكية اللي كانت فيه كبيرة من الشواطئ العمومية نلقوا فيها الفضلات البلاستيكية دي اللي هي اختر حتى على صحة المواطن والبيئة. لحد الآن تم رفع 180 مخالفة بأنواع مختلفة، فما تجاوزات في البناء، فما ردم، فما معناتها بناء من غير ترخيص، فما استغلال من العموم البحري من غير ترخيص، وإلا احترام محتوى التراخيص المسجلة من طرف الوكالة، برشا معناتها مخالفات متنوعة.
1: في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد في تصريحات على أن المواجهات الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، ولفت إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات مردفا أنه ليس في عجلة من أمره. وقال رئيس الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما ذات فاعلية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونات. إلى اللقاء.
3: تسمع ديوان فم في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. Come.

0: L'émission référence de la musique.
1: Night Club.
2: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
3: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
2: الاكيد انه ورا كل اغنيه ناجحه فما ناس بيهايند ذا سونغ شاعر كتب احلى كلمات ملحن صنع احلى لحن وموزع عمل احسن توزيع ومخرج خرج الاغنيه في احلى صوره وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه الكل اللي كسرت الدنيا

هيتت هذه الكل تصورت على طريقة الفيديو كليب ونجحت وكسرت الدنيا حرفيا. وراها نفس المخرج، المخرج جميل جميل المغازي. جميل جميل المغازي هو مخرج مصري معروف ومتميز برشا في عالم الفيديو كليب وحتى في البرامج التلفزية. غرام ورثوا على أبوه المخرج والمنتج الكبير الراحل جميل المغازي، اللي خلى بصمة ما تتنساش في تاريخ الإعلام العربي. جميل التغرم بعالم الصورة والإخراج وشافوا بعين بوه وطوروا على طريقته، وخدم مع أكبر الأسماء في العالم العربي وعمل معهم كليبات قعدت في البال. وبخلاف كليباته الناجحة، جميل جميل المغازي قعد ديما حريص على أنه يحافظ على إرث الفني الكبير متاع بوه، خاصة الأرشيف واللقاءات النادرة اللي سجلها مع أساطير الفن والزمن الجميل، وديما يحاول يشاركها مع الجمهور باش تقعد حية في ذاكرة الأجيال الجديدة. مسيرة المخرج جميل جميل المغازي الفنية فاتت 30 سنة تعامل فيها مع عمالقة الفن في الوطن العربي، وأخرج كليبات قعدت خالدة حتى لليوم. ومن بين أهم الأسامي اللي خدم معهم نلقاو سميرة سعيد الديفا، اللي عمل معها كليبات ناجحة كيف ما أيوة باش تقلك ساعات وشو على شو وبرشا كليبات أخرين، وجمعتهم خاصة فترة التسعينات اللي حقوا فيها برشا نجاحات. أيوة باش تقلك ساعات صدرت عام 1992، كلمات الشاعر عماد حسن وألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء، وتميزت بلحنها السريع والمودرن اللي عجب جيل التسعينات برشا. صورت الغنية فيديو كليب بستيل استعراضي ولوحات رقصة سابقة لعصرها، وقعدت لليوم من كلاسيكيات الموسيقى العربية.

0: حبتها.
1: شو على شو، واحدة من أشهر الأغاني للديفا سميرة سعيد، صدرت عام 1993، كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء، وتميزت بإيقاعها الشرقي الخفيف اللي عمل ضجة كبيرة وقتها، وزادها إخراج جميل جميل المغازي نجاح وشهرة.

لطيفة تعاملت زيدا مع جميل جميل المغازي في برشا أعمال وأشهرهم أنا ما تنسيش واحدة من أقوى وأشهر الأغاني في مسيرة النجمة التونسية العربية لطيفة العرفاوي صدرت عام 1994 تحديدا لغنية من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد ألحان زياد الطويل وتوزيع طارق عاكف وهي مقتبسة في الأصل من لحن قديم للموسيقار بليغ حمدي كان غناه قبل المطرب عبد الغني السيد وعودة لطيفة تقديمها برؤية عصرية وتوزيع مودرن ونجحت نجاح كسر الدنيا حرفياً.

فنانة الرحلة ذكرى محمد تعاملت زيدا مع المخرج المصري جميل جميل المغازي اللي أخرج لها واحدة من روائع الخالدة غنيتها وحياتي عندك، غنية صدرت عام 1995، كلمات الشاعر وليد رزيقة، ألحان الموسيقار صالح الشرنوبي، توزيع المايسترو يحيى الموجي. وحتى بعد رحيل ذكرى محمد صدر كليب بهوى كنا إخراج جميل جميل المغازي، وكان الفيديو كليب عبارة على أوماج الروحة.

من أشهر النجوم اللي تعاملوا مع المخرج جميل جميل المغازي إيهاب توفيق، واللي أخرج له برشا أغاني من أحلى وأنجح ما غنى، كيف ما ملهم شيف الطيب. الأغنية اللي لليوم ما زالت خالدة من وقت صدورها عام 1997. كلمات الشاعر فوزي إبراهيم، ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي، توزيع الدكتور أشرف عبدو. إيهاب توفيق تعامل زيادة مع المخرج جميل جميل المغازي في إخراج أنجح أغنية في مسيرته، سحراني هيت 1999. كلمات الشاعر أحمد شيتاء، ألحان محمد صديق، توزيع الدكتور أشرف عبدو. سحراني ملهم شيف الطيب.

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها المخرج المصري جميل جميل المغازي. لكن كان هذا كل شيء لليوم في Play Hits Behind the Song. تابعوني ديما في Night Club كل مرة تلقاو أقوى Play Hits by Fufa. Play Hits, All Hits, All the Time. Bye Bye.

0: Foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز العشرة ديوان FM عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية قطع تيار الكهرباء عن مناطق واسعة في مختلف جهات الجمهورية خلال الفترة المتراوحة بين التاسعة ليلا ومنتصف الليل. وضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتخذ شكل انقطاعات متقطعة لا تتجاوز مدتها ساعتين للفترة الواحدة، مبرزة أن العملية تأتي استجابة لما تمليه وضعية الشبكة الوطنية للكهرباء. وبينت الشركة أن القطع يشمل جهات تونس الكبرى والشمال وشمال الغرب والوسط وجهة صفاقس إلى جانب جهتي الجنوب والجنوب الغربي، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة منظومتها الكهربائية وديمومتها. وأشارت إلى أن القائمة المعلنة للمناطق المعنية ليست نهائية، مرجحة إمكانية أن يشمل القطع مناطق أخرى بحسب تطورات ومتطلبات التوازن بين عمليتي الإنتاج والاستهلاك. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة، وذلك اليوم وغدا الخميس بسبب ارتفاع درجة الحرارة وظهور الشيل، علما وأن الوضع الجوي يتميز بظهور خلايا رعدية محلية بعد ظهر اليوم تكون مصحوبة بأمطار وفق ما أظهرته خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد اليوم الأربعاء. ديوان والخدمات الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر، موضحا أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني ووفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. وبالنسبة للطلبة الجدد فينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر 2026، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 2027. أما طلبات تجديد المنحة أو القرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير فينطلق الترشح فيها يوم 10 سبتمبر ويغلق يوم 31 ديسمبر، فيما حدد يوم 15 من جانفي كآخر أجل لإرسال الملفات. وتنطلق عملية الترشح بالنسبة لطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج يوم 10 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الدبلوماسية يوم 15 من جانفي 2027. وفيما يتعلق بطلبة الدكتوراه فقد حدد الديوان فترة الترشح من 5 من أكتوبر إلى 15 من مايو 2027، فيما يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 31 من مايو. في العالم، الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام يقول إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. ووضح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن الموافقة تمثل وفق وصفه المرة الأولى التي تقبل فيها حماس والفصائل المسلحة بهذه الخطوة في إطار خريطة طريق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في غزة. وأضاف أن خريطة الطريق تنص على تفكيك جميع فئات الأسلحة الموجودة في القطاع، مؤكدا عدم وجود استثناءات في عملية نزع السلاح، وأن تنفيذها سيخضع لآليات تحقق ومراقبة. نهاية الموجز الإخباري، قدمت لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
2: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان افهم فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم كان تقديم الرسمي للناخب الوطني الجديد معين الشعباني في ندوة صحفية. أبرز ما قال فيها فخر كبير أنه باش يكون مدرب المنتخب التونسي، مهمة مش سهلة لكن كلنا حماس من أجل العمل. يقول عندي فكرة على المجموعة، الملاعبية ممسوسين ذهنيا ونحاولوا نرجعوهم للفورمة، فمش مدير رياضي وأنا باش نحكي مع مزدوجي الجنسية لإقناعهم. يقول الملاعب التونسي قوي فنيا وباب المنتخب مفتوح للملاعبية المحليين والمحترفين. يقول ايضا ما نحبش كلمه بيناس يونو مزدوجي جنسيه والاكثر جاهزيه هو اللي باش يلعب. يقول اخذنا ايضا المنتخب في ظروف صعيبه، لكن العمل الان على انه المنتخب التونسي يرجع لسالف اشعاعه وفي اطار مشروع. يقول انا الفني الاول على المنتخب الوطني التونسي وحتى حد ما يتدخل في العمل متاعي. ايضا يقول انه عقليه الفرق لازم تتنحى من اجل عوده اشعاع المنتخب التونسي. إدارة النجم الرياضي الساحلي قدمت إثارة رسمية ضد مشاركة لاعب الترجي الرياضي التونسي يوسف بليلي في مباراة الكلاسيكو لجمعة فريقين اللي فاز فيها الترجي 3-2. إدارة ليتوال خلال الأيام الماضية درست الملف وقبل انتهاء الأجال اليوم تم إرسال الإثارة باعتبار أنه الملاعب بليلي حسب النجم الساحلي أمضى زوز عقود خلال فترة الانتقالات الصيفية نفسها، في إشارة إلى العقد اللي أمضاه مع فريق مولدية الجزائر العاصمة قبل التحاقه بالترجي الرياضي التونسي. منتظر أنه الجهات المختصة في الرابطة تنظر في الملف في قادم الأيام. حسب مصدر مطلع على الترجي الرياضي من الترجي الرياضي التونسي فإن الفريق أعطى الموافقة للاتحاد الليبي من أجل انتقال المهاجم فلوريون دانو في إطار صفقة تندرج ضمن انتقال ريبيرو إلى فريق الترجي الرياضي التونسي، والخبر يبقى للمتابعة. نادي حمام الأنفة أعلن تعاقده مع المالي ناموري سانغاري متوسط الميدان صاحب 24 عام، أمضى عقد اليوم لمدة موسمين مع فريق الهمهمة. في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 منتخب كرة القدم أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة السابقة بسبع نقاط بالفوز اليوم ضد تركيا 2-1. منتخب كرة اليد سيدات أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة بالانتصار ضد اليونان 41-28 وملكة بن مبروك تحرز برونزية الملاكمة. المنتخب التونسي للكرة الطائرة سيدات فاز اليوم ضد نظيره الكاميروني 3-0 وانهزم اليوم ضد نظيره الكاميروني 3-0، مباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة افريقيا. منتخبنا التونسي اللي فاز في الماتش الاول يواجه غدوة منتخب غانا بداية من 3 في مباراة يتوجب فيها الانتصار من اجل الترشح. ختام ماتشات أوروبا في الليغا الإسبانية، ريال مدريد يضرب بقوة ضد ريال سوسيداد 5-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.نت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. أصبح على خير وتحية تونس.
2: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
3: فودكوب سامر ميوزك لاتينو فايبس.
4: Solo sé lo que me hace sentir bien. Sin ti nada es igual. Para qué, qué más da.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة 11 ديوان فام عسلمة. فرق المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية بولاية نبل حجزت الأربعاء أكثر من 25 ألف لتر من المياه المعدنية إثر تدخلات رقابية مكثفة شملت مدن نبل والحمامات وبني خلاد. وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريحها للديوان فمن هذه العمليات استهدفت التصدي للممارسات الاحتكارية والانحرافات السعرية في قطاع المياه المعدنية وشملت مسالك تجارة التوزيع بالجملة والتفصيل والأكشاك والمقاهي. وبينت المبروك أن المخالفات التي أدت إلى الحجز الفعلي لهذه الكميات تمثلت في عدم احترام هوامش الربح القانونية والامتناع عن البيع بين المهنيين فضلا عن اعتماد أساليب تجارية ملتوية ومسك منتجات للتدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به. الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بحثت مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اليوم سبل تطوير الشراكة الثنائية في مجال إرساء حلول بيئية مبتكرة. وضحت الوكالة في بلاغ لها أن جلسة العمل المشتركة خصصت لتدارس مواصلة مشاريع التثمين الطاقي للنفايات المنزلية وتطويرها باعتبارها حلا مستدما وفعالا للحد من الأثر البيئي. وبينت أن المباحثات شملت مقترحا لإرساء برنامج تكويني متخصص في مجال التثمين الطاقي لجانب بالعمل على دعم آليات تبادل التجارب الإقليمية الناجحة بين الجانبين في إطار بناء القدرات. المجلس الجهوي للأمن بولاية تونس قرر صباح اليوم حزمة تدابير أمنية ولوجستية واقتصادية لتأمين العودة المدرسية والتكوينية والجامعية للموسم القادم وتوفير متطلبات إنجاحها. وبينت ولاية تونس في بلاغ صادر عنها أن الاتفاق شمل تفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية لتدارك الإخلالات التي قد تشكل خطرا ومتابعة توفر التجهيزات والإطار التربوي والبيداغوجي. كما تقرر تنفيذ عملية تنظيف شاملة لرفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء بالمسالك. في العالم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن نهج بلاده قائم على تفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. وأضاف بازشكيان أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها إيران تحول دون تحقيق الولايات المتحدة أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية في المرحلة الحالية وشدد على ضرورة إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أن الاضطراب الحالي في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة يعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الفترة والذي نهز 30% مقارنة بالمعادلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد، مضيفة أن هذا الوضع تزامن مع الانقطاعات المتكررة لتيار الكهرباء في عدد من المناطق ما تسبب في توقف بعض وحدات ينتج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة وأثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويت. وأكدت الغرفة في بيان توضيحي أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة، مشددة على أن المؤسسات المنضوية تحت الغرفة تعمل على ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف الجهات. كما تؤكد الغرفة أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مستقرة حاليا بأقصى قدر الممكن لتلبية الطلب وأن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الأجل. عدد من المناطق بولايتنا نابل شهدت مساء الأربعاء تحركات احتجاجية ليلية وحالة من الاحتقان في صفوف الأهالي على خلفية الانقطاع المتواصل لتيار الكهرباء وللماء. وأشارت مراسلة ديوان فم إلى أن عددا من متسكني حي الوفاء وحي الخروب أقدموا على غلق الطريق الرابطة بين نابل والحمامات احتجاجا على تواصل انقطاع الكهرباء وهو ما أثر سلبا على نشاطهم التجاري. كما شهدت مدينة الدار شعبان الفهري تحركات احتجاجية عمد خلالها عدد من الأهالي لغلق طريق الحزامية الرابطة بين دار شعبان الفهري ونابل، وفق ما أكده نائب المجلس المحلي عن معتمدية نابل فايز الرياحي للديوان فم.
4: اليوم كما كل يوم براتيكمون الماء والضوء يقصوا في عديد مناطق معتمدية نابل من عمادة النور الحي الوفاء البرشا بلايس نابل سنتر البرشا بلايس أخرين. أثر هذا وقفة احتجاجية في عديد المناطق منها حي الوفاء وإن احتجوا المواطنين وطالبوا أنهم تم غلق للطريق طريق الرابطة بين نابل وحمامات وطالبوا أنهم ما يقضوش الوقفة ذيك إلا ما يترجع لما يرجع الضوء الماء وإفكتيف موحد ما رجع وتم فك الاحتجاج ذاك. عمل الإشكالية أنه العباد وصلت قول بما في الكلام أنه إذا كان بيزيد بشي قصر أنا ما دلنا مش أخرجوا فيه ظل هذا الكل غياب تام للمسؤولين كيف سواء على مستوى جهوي ولا وطني ولا حتى ممثلين لإدارة ستيك ولا وزير الطاقة ولا غيره بيش يطلعوا يوصفوا للعباد شنو اللي صاير ولا إلى متى باش توصل الوضعية دي وهذا اللي زايد بعد يزيد في الاحتقان برشا عند العباد.
3: بلدية نابل تقرر اتخاذ اجراءات قانونية صارمة وتتبعات ردعية ضد المتورطين في عمليات تخريب وحرق حاويات الفضلات المنزلية بالمنطقة. وضحت البلدية في بلاغ لها ان هذا القرار ياتي اثر تعمد بعض الافراد اتلاف معدات النظافة وسوء استغلالها وهي ممارسات وصفتها باللامسؤولة وتم توثيقها عبر مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. في العالم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل في الجزائر سعيد سعيود يعلن في تصريح لوسائل الإعلام مقتل 12 شخصا جراء الحرائق التي اندلعت في عدد من مناطق البلاد. وقال الوزير أن الوفيات سجلت في 3 ولايات بواقع 5 وفيات في جيجل و4 في بجاية و3 في تيزي وزو. رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني تقول أن المحكمة لن تتراجع حتى إذا وسعت الولايات المتحدة عقوبتها لتشمل المؤسسة نفسها. وقالت خلال مؤتمر صحفي من طوكيو أن العقوبات المفروضة عليها أدت حتى الآن إلى حظر استخدامها لبطاقتها الائتمانية. تأتي تصريحات أكاني في سياق عقوبات أمريكية طالتها ونائب المدعي العام للمحكمة عبدالله سي على خلفية إجراءات المحكمة المتعلقة بال الاحتلال ومنها إصدار مذكرتي توقيف عام 2024 بحق نتنياهو وغالانت. واتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مسؤولي المحكمة باتخاذ إجراءات ضد مسؤولين لم توافق حكوماتهم على اختصاصها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
1: ديوانا فهم تبع الموسيقى.